الأشواق بهديك كل سلام وحنين.

صبرت عليك وأدري كان رهانك كسري، من قهري قاطعت حنين الوقت إليك، ارتشافي صباحا لصوتك، ارتطام أشواقي بموجك، من فرط سهادي بك ما خنتك، لكني رحت أخون الزمان بعدك، أعصى عادة الحياة بإذنك، أسلو أن أعيش بتوقيتك، أنسى انتظاري لك، فرحتي حين يهل رقمك، ازدحام هاتفي بك.

أخلصت لغيابك، كم أخلصت لغيابك، لكنها ذاكرتي خانتني. تصور، ما عدت أذكر عمر صمتك، ولا متى لآخر مرة قابلتك، وكم من الأعياد مر من دونك. فكيف قل لي أنتظرك وأنا ما عدت أعرف وقع خطوك. مذ افترقنا ما عاد الأمر يعنيني، سيان عندي إن غدرت أو وفيت. يكفيني يا سيد الحرائق أنك خنت اللهفة وأطفأت جمر الدقائق. والله ما خنتك ولا ظننتني يوما سأحيا بعدك، لكنه الخذلان علمني أن أستغني عنك. أصبحت فقط أنسى أن أسهرك، أصبحت فقط أأبى أن أذرفك، وأكثر انشغالا من أن أذكرك، وأكبر الخيانات

0: صباح الخير من مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في انطلاق بث راديو مكان في يوم جديد، يوم الجمعة الموافق 8 من مايو أيار لعام 2026، المصادف 21 من شهر ذو القعدة لعام 1447 للهجرة. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية: الموجة 92 فارز 3 FM في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بالسبع وإيلات وغزة. على الموجة 88 فارز 8 FM في شمال البلاد صفد والجليل، ووسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب. على الموجة 99 فارز 3 FM في حيفا والناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، وعلى موجة أخرى 93 فارز 7 FM في أورشليم القدس الناصرة ومحيطها. يمكنكم أيضا متابعتنا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية على www.makan.org.il. وخير ما نستهل به يومنا هذا كما عودناكم في كل صباح تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما يتيسر له من سورة ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سيدتي وسادتي، تلا علينا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز ما تيسر له من سورة ياسين. مستمعينا، نرجو لكم أطيب الأوقات وأمتعها برفقتنا وفقرات برامجنا في هذا اليوم. نبدأها مع فيروز. صباح الخير.
1: أنتم مع مكان.

0: سلام الله عليكم. السادسة في أورشليم القدس. سيداتي وسادتي، إليكم أولى نشراتنا لهذا الصباح. تبادلت الليلة الماضية الولايات المتحدة وإيران القصف، وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أصدرته أن 3 مدمرات تابعة لها تعرضت لهجوم بصواريخ ومسيرات وزوارق إيرانية صغيرة أثناء عبورها مضيق هرمز دون إصابات. ورد الجيش الأمريكي باستهداف منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن مهاجمة قواته، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطيران المسير ومراكز القيادة والسيطرة والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. ومن جهتها اتهمت الجمهورية الإسلامية أمريكا بانتهاك وقف إطلاق النار. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري إن الاشتباكات بدأت بعد أن هاجمت الولايات المتحدة ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى في هرمز، كما أغار سلاح الجو الأمريكي بالتعاون مع دول مجاورة على سواحل الخمير والسيريك وجزيرة قشم. وأضاف الحرس في بيان أصدره أن قواته ردت بمهاجمة سفن حربية أمريكية شرق المضيق وجنوب ميناء تشبهار. وقال الرئيس الأمريكي ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال ساريا، موضحا أن الطرفين يجريان مفاوضات. وخلال تصريح للصحفيين أضاف أن طهران تريد صفقة أكثر من واشنطن. وجاء قبل قليل من الإمارات العربية المتحدة أن منظومتها الجوية تتعامل مع صواريخ ومسيرات مصدرها إيران، وتراقب إسرائيل وتطورات في ظل رفع حالة التأهب. وقالت مصادر في أورشليم القدس لمراسلة راديو كان كارميلا ميناشي إن ما حصل في الخليج حادثة محددة. في جنوب لبنان أطلق البارحة حزب الله قذائف هاون وصواريخ نحو قوات جيش الدفاع ولم تسجل خسائر بشرية. أكد جيش الدفاع أنه تمت الأسبوع الفائت تصفية المخرب إبراهيم صقر الذي كان ضالعا في اختطاف الشاب مايا شيم من حفل النوفا في 7 أكتوبر. يشار إلى أن صقر كان يعمل مسعفا في قطاع غزة وقاد اعتداءات إرهابية ضد القوات. في الناصرة أصيب فجر اليوم رجل أربعيني بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار، وذكرت الشرطة أن الخلفية جنائية. في أحوال الطقس، يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلها الموسمي، وتهب بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. لنا لقاء بإذنه تعالى عند 7.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع كرم أبو مخ. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إمام القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في غرة عدد جديد من صحافة نت صباح هذا النهار يوم الجمعة الموافق 8 من مايو أيار لعام 2026 المصادف 21 من شهر ذو القعدة لعام 1447 للهجرة. إذن عدد جديد من صحافة نت كما عودناكم، من خلاله نقف عند أبرز عناوين الصحف العبرية والعربية. هذه الصحف تحمل لنا العديد من العناوين في الواجهات كالعادة وفي الصفحات الداخلية. نتوقف عند أبرز هذه السطور التي تخطها إن كان في سياقات إخبارية أو شؤون تحليلية لصحفي هذه الصحف العبرية. معنا من وراء زجاج المراقبة في الهندسة التقنية رونينا أور، وفي إعداد وتقديم هذا العدد كرم أبو مخ، أهلا بكم وندعوكم لمرافقتنا على مدى ساعة حتى 7. كونوا معنا، صباح الخير.

إذن مستمعينا الكرام، علينا نبدأ وإياكم من صحيفة يديعوت أحرنوت أبرز ما تخطه صحيفة يديعوت أحرنوت في الواجهة وفي الصفحة الثانية والثالثة في سياق تحليلي وإخباري يسبق الشأن التحليلي. تتصدر حالات التأهب في الشمال العنوان الرئيسي في يديعوت أحرنوت، وذلك في ظل مخاوف إسرائيلية مرد محتمل عقب اغتيال قيادي بارز في قوة الرضوان التابعة لحزب الله. بحسب يديعوت أحرنوت، ألغيت فعاليات في منطقة الجليل خشية من تصعيد أمني، فيما تنقل الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل توسع حرية عملها في الساحة الشمالية. في السياق ذاته تشير التقديرات داخل المجلس الوزاري المصغر إلى أن دونالد ترامب لا يرغب في العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة مع إيران، وهو ما يدفع بعض الجهات الإسرائيلية إلى الربط بين الملفين الإيراني واللبناني. هذا إذن ما نراه مخطوطا في الصفحة الأولى من صحيفة يديعوت أحرنوت. إذا ما قلبنا صفحة الأولى مباشرة في تلك الثانية، يكتب الصحفي ناحوم برنيع مقالا بعنوان يمكن ترجمته إلى الإغراء اللبناني. يقول فيه إن جيش الدفاع ينفذ حاليا في جنوب لبنان ما يبدو وكأنه نسخة مكررة مما فعله في قطاع غزة. يحذر برنيع في هذا السياق من أن تكرار النتيجة نفسها، أي عودة تنظيم مسلح إلى التسلح مع حالة من الاستنزاف والدمار طويل الأمد، قد يجعل الضرر أكبر من الفائدة. يضيف أن اغتيال القادة لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير جذري في الواقع، لا في إيران ولا في لبنان ولا في غزة، معتبرا أن الحدث الوحيد الذي غير الواقع فعلا كان في 24 نوفمبر 1995، في إشارة إلى ما كان في ذاك التاريخ تحديدا. مع ذلك يشير المقال إلى أن إبعاد قوة الرضوان عن بلدات الشمال وتعزيز الردع يعتبران إنجازا مهما من وجهة النظر الإسرائيلية، لافتا إلى الدعم الأمريكي، إذ يقول إن لدى الإدارة الأمريكية وأجهزة الأمن فيها حسابا مفتوحا مع حزب الله. في ملف آخر داخل الصحيفة إذن يجري الحديث عن هذا الموضوع تحت العنوان وقف إطلاق النار تحت الاختبار، من خلال تقرير عن مركز الغنائم العسكري في الشمال، حيث عرضت كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد التي صودرت خلال العمليات العسكرية ضد حزب الله. والتقرير يشير إلى أن هذه الكميات من العتاد العسكري تعكس حجم التسلح الذي قام به الحزب خلال العام والنصف الأخير منذ بداية عملية زئير الأسد. كما يلفت في هذا التقرير إلى أن الجنوب اللبناني كان من المفترض بحسب الاتفاقيات المتبلورة أن ينظف من السلاح. هذا الجنوب ما زال يشهد نزوح آلاف السكان من مناطق القتال، وكان من المفترض كما كنا أن ينظف من السلاح. في هذا السياق يقول القيادي في خدمة الاحتياط عيدان شارون قائد اللواء المركز إنه إذا لم نخرج وسائل القتال هذه بأنفسنا من جنوب لبنان فلن يفعل ذلك أحد غيرنا. بذلك إذن هذه التغطية في صحيفة يديعوت أحرنوت، وهي المضمون الرئيسي في هذه الصحيفة، تجمع بين القلق الأمني في الشمال، وهنالك أيضا كما قلنا قراءة تحليلية حول جدوى استمرار العمليات العسكرية وأثمانها بعيدة المدى، وهنالك أيضا ربط بينها وبين
المخرجات من عمليات عسكرية سابقة إن كان في قطاع غزة أو في جبهات أخرى، وتحذير واضح من خشية تكرار نفس النتائج التي تؤدي إلى استنزاف أكثر من فائدة تدوم لفترة طويلة. هذا إذن في سياق هذه الواجهة الرئيسية من صحيفة دوت أحرنوت. نحن وإياكم مع المزيد من العناوين بطبيعة الحال، نستريح مع أغنية ونواصل من بعدها قراءتنا.

نواصل وإياكم مستمعينا الكرام هذه هي الجولة الصباحية مع أبرز عناوين الصحف العبرية. كما عودناكم وتعودنا صحيفة معاريف في كل يوم جمعة استطلاع نهاية الأسبوع الذي تنشره الصحيفة. في هذا يعني العدد يتصدر الجمود السياسي وخريطة التوازن بين المعسكرات المختلفة المشهد الاستطلاعي هذا تحت عنوان يتناول بنيامين نتنياهو والسيناريوهات المحتملة لكسر حالة التعادل بين الأحزاب. الصحيفة تقول إنها فحصت هذا الأسبوع عدة سيناريوهات لتحالفات محتملة داخل معسكر المعارضة في محاولة لمعرفة أي تركيبة قد تكون قادرة على تشكيل أغلبية حاكمة. بحسب نتائج الاستطلاع فإن التركيبة الرابحة كما تصنفها الصحيفة هي قائمة مشتركة، مش القائمة المشتركة التي نعرفها، بل قائمة مشتركة تضم الأحزاب الصهيونية، حزب بياحد بقيادة نفتالي بينت إلى جانب غادي أيزنكوت وفيكتور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتينو. هذا التحالف الثلاثي وفق الاستطلاع يحصل على 47 مقعدا، أي أقل بثلاثة مقاعد مقارنة بخوض الأحزاب الانتخابات بشكل منفصل، لكنه مع ذلك يتحول إلى أكبر قوة سياسية متقدمة بفارق واسع على الليكود الذي يحصل على 25 مقعدا. الأهم بحسب الصحيفة أن هذا السيناريو يمنح أحزاب المعارضة الصهيونية أغلبية تبلغ 61 مقعدا مقابل 49 لمعسكر نتنياهو، إضافة إلى 10 مقاعد للأحزاب العربية. الاستطلاع يشير أيضا إلى أن المستفيد الأكبر من هذا التحالف هو حزب الديمقراطيون الذي يرتفع تمثيله من 10 إلى 14 مقعدا مع حفاظ معسكر المعارضة على هذه الأغلبية كما قلنا 61 مقعد. في سيناريو آخر فحصت الصحيفة احتمال اتحاد بين حزب يشار وإسرائيل بيتينو بقيادة ليبرمان. هذا التحالف يمنح هذه التوليفة المشتركة 25 مقعدا، أي بزيادة مقعد واحد مقارنة بالترشح المنفصل. في هذا الوضع يتراجع حزب يحد إلى 24 مقعدا، بينما يرتفع تمثيل الديمقراطيين إلى 11 مقعدا. أما أحزاب الائتلاف الحاكم فتبقى دون تغيير مع استمرار ميزان القوى عند 50 مقعدا للائتلاف مقابل 60 للمعارضة الصهيونية، إلى جانب 10 مقاعد للأحزاب العربية. هذا الاستطلاع يتناول كما قلنا عدة سيناريوهات. هنالك سيناريو آخر يقوم على شراكة مباشرة بين غادي أيزنكوت وفيكتور ليبرمان، حيث تحصل هذه القائمة المشتركة على 27 مقعدا، أي بزيادة 3 مقاعد عن خوضهما الانتخابات كل بشكل منفصل. بحسب النتائج تتحول هذه القائمة إلى الحزب الأكبر في إسرائيل متقدمة على الليكود الذي يتراجع إلى 25 مقعدا، فيما يبقى حزب يحد عند 24 مقعدا والديمقراطيون عند 10 مقاعد. إذن هنالك يعني حالة من التفوق في الأحزاب المعارضة لمعسكر نتنياهو. كما قلنا الأحزاب الصهيونية المعارضة إذا ما شكلوا تركيبة يعني سيكونون التركيبة الرابحة كما تصفهم الصحيفة. سيناريوهات مختلفة تجمع كلا منهم في توليفات مشتركة، لكن أيا كانت هذه التركيبات يبدو أنها ستكون التركيبة الرابحة. وفي هذا السياق نرى حضورا لنفتالي بينت، غادي أيزنكوت، أفيكتور ليبرمان، سيناريوهات مختلفة تجمعهم وكلها رابحة إذا ما قرناها مع معسكر بنيامين نتنياهو. إذا ما شئنا نتوسع أكثر في سياق هذا الاستطلاع لصحيفة معاريف

هناك أيضا أسئلة مختلفة يعرضونها في سياق هذا الاستطلاع. يسألون المستطلع رأوهم عن عدة مسائل أشغلت الرأي العام خلال الأسبوع. في هذا السياق هنا يتحدثون عن ارتفاع مستوى القلق لدى الإسرائيليين من موجة الجريمة والعنف في شوارع البلاد. بحسب النتائج أعربت أغلبية واضحة من المستطلعين عن خشيتها على نفسها وعلى عائلاتها، بينما قال 26% فقط إنهم لا يشعرون بالقلق، في حين توزعت بقية الإجابات وأغلبيتها بين القلق وعدم الحزم في هذه المسألة. أما سياسيا فتظهر النتائج رفض غالبية الإسرائيليين لتصريحات وزير المالية بتسليل سموتريتش الذي قال إن إقامة حكومة التغيير التي ضمت منصور عباس كانت حدثا أخطر من هجوم السابع من أكتوبر الإرهابي. ووفق الاستطلاع فإن 33% فقط يؤيدون تصريحات سموتريتش، بينما يعارضها معظم المستطلع آرائهم، في حين قال 11% إنهم لا يعرفون أو ليست لديهم إجابة واضحة. إذن هذا ما كان في استطلاع معرفة، استطلاع مهم لهذا السبب نتوسع دائما في كل تفاصيله، ومن شاء أن يستزيد وقرأنا كل تفاصيله على الثانية هنا في صحيفة معرفة.

إذن مستمعينا الكرام، نكون مع ناوين إضافية في هذه المرحلة، نفتح وإياكم صفحة معاريف. في الأولى إذن من معاريف وفي الصفحات الداخلية، بل إسرائيل هيوم بالأحرى، كنا مع معاريف، لربما نستغل وقتنا بمطالعة أبرز عناوين إسرائيل هيوم. إذن في إسرائيل هيوم هنا أرى أن الأزمة مع إيران تتصدر العناوين، يركزون على الشأن الإيراني ويقرؤون ذلك بالتحليل على لسان عدة صحفيين، داني زاكين وشيري تيفيتان كوهن وكذا، شاحر كلايمن له تقرير على السادسة. إذن نقرأ بالمجمل ما يخطونه حول ذلك ويتناولون كل ما يخص هذه الأزمة مع إيران تحت عنوان يفيد بأن طهران تناور وتماطل وتحاول تأجيل النقاش حول الملف النووي. بحسب الصحيفة، ينتظر دونالد ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، فيما تشير مصادر دبلوماسية إلى أن طهران تطالب بإدخال تغييرات جوهرية على صيغة الاتفاق المطروحة. في تطور ميداني، تحدثت التقارير عن تبادل إطلاق النار في محيط مضيق هرمز، إلى جانب أنباء عن انفجارات وصفت بالغامضة في المنطقة. كما تنقل الصحيفة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تقديرات تفيد بأن النظام الإيراني قادر على الصمود ما بين 3 و4 أشهر إضافية تحت الحصار، وأنه ما زال يحتفظ بنحو 75% من منصات الإطلاق و 70% من ترسانته الصاروخية. في الصفحات الداخلية، تواصل الصحيفة الحديث عن حالة الترقب في واشنطن، مشيرين إلى أن إيران ترفض التوقيع على الوثيقة الأمريكية بصيغتها الحالية وتسعى بشكل واضح إلى تأجيل بحث الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. بحسب ما يريده يا الصحفي داني زاكين كما قلنا وعدد من المعلقين، فإن جوهر الرد الإيراني يتمثل في المطالبة بتعديل أساسي في الوثيقة المطروحة و

ذلك وفقا لمصادر دبلوماسية في المنطقة. تشمل المطالب الإيرانية التي تقول الصحيفة إنها نقلت إلى واشنطن عبر باكستان تشمل التوصل أولا إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل كامل على أن تبدأ مناقشة الملف النووي لاحقا، كما يشيرون إلى أن إيران عادت وتراجعت عن تفاهمات سابقة تتعلق بوقف تخصيب اليورانيوم و تسليح مخزون اليورانيوم، تسليم المخزون هذا المخصب. وفي إسرائيل بحسب الصحيفة يسود انطباع بناء على ذلك بأن الدائرة المحيطة بترامب قد تكون مستعدة للاكتفاء بمواصلة الضغط الاقتصادي والدفع نحو اتفاق سياسي، بينما ترى إسرائيل أن الأمر قد يتطلب خطوات عسكرية إضافية بناء على ما يصدر ويلمس من تحركات وآراء تتمسك بها طهران حتى اللحظة. إذن هنالك تباين بين المقاربة الأمريكية والإسرائيلية في التعامل مع الملف الإيراني، والتوتر مستمر بطبيعة الحال في يعني كل جانب، في إسرائيل، في الولايات المتحدة، وحتى في إيران، وفق ما يقولون هنا في إيراد صحيفة إسرائيل هيوم. هنالك إذن أسئلة أخرى مطروحة في سياق تحليلي على السادسة هنا في صحيفة إسرائيل هيوم. علينا نكون مع هذا الشأن بعد أن نستريح مع أغنية.

نواصل وإياكم مستمعين الكرام هذه الجولة مع أخبار الصحف العبرية والعربية. نحن ما زلنا في شطر الصحف العبرية كما قلنا على السادسة من صحيفة صحيفة إسرائيل هيوم. يطرح الكاتب شحر كلايمان تساؤلا حول احتمال اندلاع جولة قتال جديدة في المنطقة تحت عنوان يحمل علامة استفهام جولة مواجهة إضافية. يشير المقال إلى أن السعودية تفضل رؤية إيران في وضع ضعيف، لكنها في الوقت نفسه لا ترغب في الانزلاق إلى فوضى إقليمية واسعة. هنا يقرأ إذن وجهة النظر السعودية في المنطقة بحسب الكاتب. تدرك الرياض بعد سنوات من التجربة أنه لا يمكن الاعتماد على الوعود الإيرانية وحدها ولا على المجتمع الدولي لضمان الاستقرار، ولذلك فهي تفضل استنفاد المسار الدبلوماسي إلى أقصى حد ممكن على أمل تجنب انفجار إقليمي شامل. يضيف هذا الكاتب أن المملكة السعودية تخلت تدريجيا عن أوهام الشرق الأوسط الجديد واتجهت نحو سياسة خارجية أكثر حذرا ومحافظة قائمة على تقليل المخاطر قدر الإمكان سواء فيما يتعلق بإسرائيل أو حتى بإيران. يرى المقال أيضا أن السعودية خرجت خلال العقد الأخير بثلاثة دروس أساسية، أولها أن تصريحات الإيرانية لا تكفي لبناء الثقة، وثانيها أن المجتمع الدولي لا يمكن الاعتماد عليه بالكامل في حماية مصالح المنطقة، أما الدرس الثالث بحسب الكاتب فهو أن إدارة دونالد ترامب تميل أحيانا إلى طرح حلول غير مكتملة تكون كلفتها النهائية على السعودية أو على حتى دول أخرى في المنطقة مرتفعة سياسيا وماليا. إذن هذا ما يخطه الكاتب في هذا الشطر التحليلي في صحيفة إسرائيل اليوم، وهذه كانت أبرز تفاصيل ما يكتبه كلايمان. إذا ما انتقلنا إلى صحيفة هآرتس وطالعنا الواجهة عدا عن تلك الموضوعات التي تتقاطع كل الصحف في إرادها حول المسألة الإيرانية، كنا ذكرنا شيئا حول ذلك من صحيفة معاريف أو حتى يعني حول قراءة الأحزاب وخريطة المعسكرات المختلفة وحتى كل ما يخص لبنان، هنالك مقال تحليلي لافت لنوع شبيغل على هذه الصفحة الأولى في جملة، لكن بالأساس في الصفحة الثامنة يتناولون هذا التقرير بشكل موسع حول عودة الكنيست إلى الانعقاد يوم الأحد وسط سلسلة كما يصفون ذلك من مشاريع القوانين التي يتوقع أن تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الانتخابات المقبلة. إذن سلسلة واسعة من مشاريع القوانين التي يتوقع أن تؤثر بصورة مباشرة أو حتى غير مباشرة على الانتخابات المقبلة، هذا إذن لا جدا موسع على الثامنة، ويشيرون في سياقه أن افتتاح الدورة الصيفية للكنيست يعيد إلى الواجهة مبادرات تشريعية من قبل الائتلاف الحكومي، ترى الصحيفة أنها قد تمس بقواعد اللعبة الانتخابية. ويستعيد التقرير سوابق تاريخية مشابهة بينها ما عرف عام 2000 بقانون نتنياهو الذي أقر حينها لتمكين بنيامين نتنياهو من خوض انتخابات خاصة لرئاسة الحكومة بعد أن كان قد ابتعد عن الحياة السياسية إثر خسارته أمام إيهود باراك. ترى الصحيفة أن أعضاء الائتلاف يدركون قبل نحو نصف عام من الانتخابات المتوقعة للكنيست 26 أنهم بحاجة إلى خطوات قد تؤثر على شكل المنافسة السياسية. في هذا السياق ينقل التقرير عن الدكتور أساف شابيرا رئيس برنامج الإصلاحات السياسية في المعهد الإسرائيلي الديمقراطية. إذن ينقل التقرير عنه تمييزا معينا بين مشاريع قوانين تؤثر مباشرة على الانتخابات وأخرى قد تؤثر عليها بشكل غير مباشر، جعل له تصنيفا يستند إلى معايير لربما أكاديمية في هذا السياق والتحليلية. ويقولون هنا في هذا السياق إن مشروع قانون أول يهدف إلى تعديل قانون أساس الكنيست بطريقة كتجعل من الصعب على مرشحين عرب خوض الانتخابات.
هذا المقترح وفق صحيفة هارتس الذي اجتاز القراءة التمهيدية قبل نحو نصف عام، يسعى إلى توسيع أسباب شطب الأحزاب أو المرشحين من الترشح. بحسب الصيغة المقترحة، يمكن منع أي مرشح من خوض الانتخابات إذا عبر عن تأييد لعمل مسلح نفذه فرد ضد إسرائيل أو ضد مواطنين إسرائيليين، في حين أن القانون الحالي يربط ذلك فقط بدعم تنظيمات إرهابية أو دول معادية. كما ينص المقترح على أن تصريحات منفردة قد تكفي لشطب مرشح بدل الحاجة إلى ما يسمى كتلة حرجة من التصريحات أو الأدلة التي تدين هذا المرشح، ويتضمن ذلك إمكانية شطب قوائم مشتركة حتى تضم عدة أحزاب كما حدث يعني مع بعض القوائم العربية. ومن أبرز التعديلات المقترحة أيضا تعزيز صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية، بحيث تستطيع شطب مرشح حتى دون مصادقة مسبقة من المحكمة العليا، مع الإبقاء فقط على حق الاستئناف لاحقا أمام المحكمة. هذا إذن حاضر في سياق مشروع أول يمكن أن يمس بسير العملية الانتخابية ويغير من سيرها وسياقها. مشروع ثاني حاضر في هذا السياق يعرف باسم قانون بينت نسبة إلى نفتالي بينت، ينص على أن أي رئيس حزب تراكمت على حزبه ديون ثم توقف الحزب عن النشاط سيكون مطالبا بتسديد تلك الديون قبل حصوله على تمويل عام لحزب جديد. وترى الصحيفة أن الائتلاف قد يسعى إلى تمرير هذين المشروعين بسرعة خلال الدورة الصيفية، لكن ذلك قد يفتح الباب أمام التماسات إلى المحكمة العليا بدعوى أن هذه تشريعات كانت بطابع انتخابي مباشر وغير مشروع. تبرز أيضا مسائل عديدة في هذا السياق، منها ما يخص العملية الانتخابية نفسها، ومنها مستقبل صناديق الاقتراع الخاصة. في جولتين أخيرتين يعني يستذكرون هنا وضع صناديق الاقتراع في دور رعاية المسنين، لكن الصحيفة تشير إلى أن هذه الخطوة خدمت المعارضة على ما يبدو. تبرز أيضا مسألة إقامة صناديق اقتراع خاصة للنازحين من شمال البلاد، تسمح لهم بالتصويت في أماكن إقامتهم المؤقتة. ويحذر التقرير من أنه إذا لم تقر هذه الترتيبات أو إذا لم توضع هذه الصناديق الخاصة للنازحين في الشمال فقد تنخفض نسب التصويت في صفوفهم، وهنالك أسئلة كثيرة حول من يخدم ذلك بالضبط وبالأساس، وإذا ما كانت ستوضع هذه الصناديق أو لن يتم وضعها بشكل منهجي قد يؤثر على نسب الاقتراع في تلك المناطق.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

نواصل وإياكم مستمعينا الكرام هذه الجولة الصباحية، نرحب بكل من انضم إلينا إلى هذا العدد من صحافة نت. في هذه المرحلة مستمعينا نكون مع أبرز عناوين الصحف العربية الورقية بين يدينا صحيفة الصنارة، وفيها يخطون إلى جانب شعار الصحيفة استمرار الاعتداءات العنصرية على المقدسات ورموز المسيحية في القدس وجنوب لبنان. هذا إذن هو الموضوع الرئيسي الحاضر في هذه الصحيفة، يتحدثون عن أصداء الاعتداءات المختلفة على المقدسات والرموز المسيحية، ضاربين للمثال هنا على سبيل الذكر بشكل أولي ما يخص اعتداء أثيم على راهبة فرنسية في أحد شوارع القدس القديمة من قبل مستوطن يهودي مطلع الشهر الماضي، وبعده إقدام عنصري آخر على البصاق على باب دير الأرمن في المدينة، وهذا الأمر يتكرر بشكل دائم، ووصفه وزير الأمن الداخلي بن غفير على أنه عادة قديمة لا تستحق كل هذه الضجة، وقبلها إقدام جندي في جيش الدفاع بتحطيم تمثال السيد المسيح في بلدة في جنوب لبنان، حتى جاء اعتداء مشابه من قبل جندي آخر على تمثال السيدة العذراء وممارسة أفعال يصفونها بالحقيرة بهذا التمثال. هذا إذن حاضر في سياق صحيح صحيفة الصنارة في الواجهة، ومن جملة مضامينهم الأخرى هنا شأن رياضي يشغلهم، الأنظار تتجه نحو الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد. في صحيفة الصنارة حديث أيضا عن ضحايا الجريمة في الأسبوع الأخير، طالبان ثانويان وشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يتساءلون بأي ذنب قتلوا، هذا إذن سؤالهم الحاضر في سياق هذه الواجهة الشاحبة الدامية الأليمة على الثانية من الصحيفة. هذه إذن كانت أبرز عناوين صحيفة الصنارة في كل العرب. فاجعة في كفر مندا، مصرع سناء طه على علا زعبي، رنين طه بحادث طرق مروع على شارع 77، هذا ما هو حاضر في كل العرب في الواجهة. مضامين أخرى تحملها لنا، ومنها مراقب الدولة نتنياهو إنجلمان في سخنين يقول بشرت بإجراء تدقيق حول مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. الخارجية الباكستانية وعنها هنا يخطون، لن نكشف تفاصيل مفاوضات واشنطن وطهران ونؤكد استعدادنا لاستضافة التوقيع المحتمل. بعد الجريمة المزدوجة في قلنسوة، هيرتسوغ يقول أكثر من 100 قتيل في المجتمع العربي منذ بداية العام، ويجب التحرك بحزم ضد العنف والجريمة، هذا أيضا عنوان حاضر في واجهة كل العرب. والثانية من هذه الصحيفة تحمل لنا تصريحا لنعيم قاسم بأن إسرائيل لم ولن تحقق أي خطوة على طريق ما يسمى بإسرائيل الكبرى، ومحال أن يحدث ذلك على حد قوله الموصوف هنا والمقتبس في سياق واجهة كل العرب. جيش الدفاع الإسرائيلي وعنه تمكن من اغتيال قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله في غارة دقيقة. مصادر فلسطينية عنها مستشفى الشفاء يعلن وفاة عزام خليل الحية متأثرا بجراحه جراء قصف إسرائيلي في غزة، هذا أيضا حاضر. في الصفحات الداخلية أيضا المتابعة تدعو لمسيرة الرايات السوداء القطرية الثالثة في الليد، بتساليل سموتريتش يهاجم تشكيل حكومة بدعم منصور عباس ويعتبرها أخطر من السابق من أكتوبر. وحديث أيضا هنا عن عرقجي خلال لقائه نظيره الصيني، سنحمي حقوقنا ومصالحنا ولن نقبل إلا باتفاق عادل وشامل كما قال.

نحن مع مزيد من عناوين الأخبار العربية. والآن في صحيفة الأخبار: تقديرات إسرائيلية بإمكانية استئناف القتال في غزة بعد رفض حماس نزع سلاحها. تمديد اعتقال ضابط سابق ومشتبهين في شبكة خاوة استهدفت عشرات المقاولين في ريشون لتسيون، هذا أيضا في صحيفة الأخبار. من حكم ب19 عاما إلى البراءة، قضية عادل هيب تقلب المشهد القضائي رأسا على عقب، هذا أيضا حاضر في سياق صحيفة الأخبار. يقولون أيضا: رغم الفوائد المستهلكين، خبراء يحذرون من ثمن اقتصادي لارتفاع قيمة الشيكل. أمر قضائي لنتنياهو بتسليم ملفه الطبي المحدث في إطار دعوى تشهير. اعتقال مشتبه بجريمة قتل قبل فراره إلى قبرص على متن سفينة شحن، هذا أيضا عنوان حاضر في سياق صحيفة الأخبار. و يتحدثون هنا عن توصية لوزارة الصحة بإلغاء تدخين القنب الطبي. هذه إذن عناوين بارزة حاضرة في هنا في واجهة صحيفة الأخبار الورقية. ويتحدثون أيضا عن تحولات استراتيجية في قلب أوروبا في الصفحات الداخلية. ألمانيا في هذا السياق تعيد تشكيل بنيتها اللوجستية، استعدادات هادئة لسيناريو الحرب حاضرة في هذا السياق. وحديثهم أيضا عن الانسحاب من الاتفاق النووي، لم يمنع إيران من التقدم نحو القنبلة، هذا حاضر في سياق تقرير على الصفحة 6 هنا في صحيفة الأخبار. بطبيعة الحال لنا وقفة عند مكان موقعنا في الشبكة العنكبوتية في واجهة مكان الإخبارية. واشنطن وطهران تتبادلان القصف في مضيق هرمز. يتحدثون عن جولة مباحثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. إيران تستعد لنقل ردها الرسمي على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، هذا أيضا عنوان آخر في واجهة مكان الإخبارية. جيش الدفاع يؤكد تصفية عنصر حماس شارك في اختطاف مياشيما في 7 أكتوبر. أما في شريط مكان الإخباري فمنظومات الدفاع الجوي الإماراتية تتعامل مع صواريخ ومسيرات مصدرها إيران. حزب الله أطلق قذائف هاون وصواريخ نحو قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان. لا يتحدثون عن عدم تسجيل أي خسائر بشرية. في الناصرة إصابة رجل 40 بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق نار. أما في سياق حالة الطقس فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في هذا اليوم، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلتها. بهذا مستمعينا الكرام نلج إلى خط نهاية هذا العدد من صحافة نت. نشكر روني ناور رافقنا من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم كرم أبو مخ. هذه أجمل تحية، يومكم سعيد وإلى اللقاء. سلامات سلامات.

0: الليلة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكانديكس.
2: أبو الورد.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: السلام الله عليكم. السابعة في أورشليم القدس. سيداتي وسادتي، إليكم نشرة مفصلة من الأخبار، نبدأها بالعناوين: تبادل القصف بين الولايات المتحدة وإيران، ترامب يقول إن الهدنة لا تزال قائمة، إسرائيل تتابع المستجدات في الخليج، حادث عنف الناصرة يوقع إصابة خطيرة، وأجواء معتدلة إلى حارة نسبياً. مستمعين، كانت هذه عناوين نشرتنا، إليكمها بالتفصيل. على الرغم من تبادل القصف بين الولايات المتحدة وإيران، قال الرئيس ترامب إن الهدنة بين الطرفين لا تزال سارية المفعول، وأضاف أن الهجمات الأمريكية ليست سوى صفعة خفيفة، وأشار ترامب إلى أن طهران تريد صفقة أكثر من واشنطن. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أصدرته أن 3 مدمرات تابعة لها تعرضت لهجوم بصواريخ ومسيرات وزوارق إيرانية صغيرة أثناء عبورها مضيق هرمز دون إصابات. ورد الجيش الأمريكي باستهداف منشأة عسكرية إيرانية مسؤولة عن مهاجمة قواته، بما في ذلك مواقع إطلاق صواريخ والطيران المسير ومراكز القيادة والسيطرة والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. من جهتها، اتهمت الجمهورية الإسلامية أمريكا بانتهاك وقف إطلاق النار، وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إن الاشتباكات بدأت بعد أن هاجمت الولايات المتحدة ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى في هرمز، كما أغار سلاح الجو الأمريكي بالتعاون مع دول من المنطقة على سواحل بندر خمير وسيريك وجزيرة قشم. وأضاف في بيان أصدره أن قواته ردت بمهاجمة سفن حربية أمريكية شرق المضيق وجنوب ميناء تشابهار وكبدتها خسائر. وتراقب إسرائيل التطورات في ظل حالة التأهب عالية، وقالت مصادر في أورشليم القدس لمراسل إذاعتنا بالعبرية إيتاي بلومنتال إن ما حصل في الخليج حادثة محددة. في جنوب لبنان، أطلق البارحة حزب الله على 2 قذائف هاون وصواريخ نحو قوات جيش الدفاع، ولم تسجل خسائر بشرية. في الناصرة، أصيب فجر اليوم رجل أربعيني بجروح خطيرة من جراء تعرضه لإطلاق النار. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن الخلفية جنائية. في أحوال الطقس، يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلها الموسمي. وتهب بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس واللد 25، تل أبيب يافا 24، حيفا 23، الناصرة وبئر السبع 26، جبال الجليل 27، وفي هضبة الجولان ومنطقة البحر الميت تصل إلى 31 درجة مئوية. لنا لقاء بإذنه تعالى عند 8.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
2: يا زهرة في خيال.
0: غداً على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
3: حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
4: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: أعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
6: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
5: برضو جديدة؟
6: كله جديد هون أخوي.
0: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: فهمت وين؟
5: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
6: يصلوا
7: ديكولاين. أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.

0: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران مستمر على الرغم من تبادل القصف بين الجانبين في الخليج الليلة الماضية، وأضاف أن السفن الإيرانية التي هاجمت المدمرات الأمريكية دمرت بالكامل، كما أن الزوارق الصغيرة غرقت في قاع البحر. يستقدم حزب الله مقاتلين من إيران وسوريا والعراق والبحرين، وأفادت صحيفة نداء الوطن البيروتية بأن عناصر من الجيش السوري القديم فروا إلى لبنان وانضموا إلى الحزب. وبحسب الصحيفة فإن حزب الله يتكتم على عدد قتلاه تفاديا للإحراج، وحتى لا يضطروا إلى نعي مقاتل لبناني والتغاضي عن آخر سوري على سبيل المثال. من المقرر أن يبدأ اليوم سريان الهدنة بين روسيا وأوكرانيا حتى بعد غد الأحد. هذا ما أعلنه الرئيس بوتين بمناسبة الذكرى السنوية للانتصار على ألمانيا النازية. ودعت وزارة الدفاع في موسكو كييف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار. يبدأ غدا الرئيس الفرنسي ماكرون زيارة رسمية لمصر، يجتمع خلالها مع نظيره السيسي لبحث المستجدات في المنطقة وقضايا إقليمية دولية أخرى وسبل تعزيز التعاون الثنائي. في ريشون لتسيون أسفر ليلة الماضية حادث عنف عن إصابة فتى عمره 16 عاما بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى فولفسون لتلقي العلاج الطبي وفقا لما أورده مراسلنا إياد حرب. في أحوال الطقس، يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلها الموسمي، وتهب بعد الظهر رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وليلا يكون الطقس بين صاف وغائم جزئيا. لنا لقاء بإذنه تعالى عند التاسعة.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل نسيم الصباح مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
4: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان

نرحب بكم مستمعينا الكرام لنبدأ حلقتنا اليوم من برنامج نسيم الصباح الذي نلخص من خلاله أحداث هذا الأسبوع من مختلف المناحي والجوانب، من الناحية الاجتماعية السياسية، من ناحية السوشيال ميديا وشبكات التواصل، وكما دائما يكون معي هنا في الاستوديو ضيف عزيز ومميز.

فكرت كثيرا بماذا أفتتح حلقة اليوم، هل بحوادث الطرق المفجعة التي حدثت خلال الأسبوع وراح ضحيتها رجال ونساء؟ ونكرر أن سوء على مهلك سوء، وأن تفقد دقيقة من حياتك أفضل من أن تفقد حياتك في دقيقة. أم أبدأ بجرائم القتل التي استمرت كالمعتاد في حصد أرواح شبان بعمر الورد، لتترك عائلات ثكلى ومجتمع مهزوم ومأزوم أمام هذا الوحش الذي اسمه الجريمة والعنف؟ أم أبدأ بالحديث عن السياسة المتسارعة نحو الانتخابات، هذا ينضم إلى ذاك وذاك يأتلف مع ذاك وقائمة مشتركة لا نراها حتى الآن؟ إلا أنني اخترت شيئا آخر، شيئا جميلا مفرحا يدعو إلى الأمل والتفاؤل والحب. إنها الطفلة إيميليا جابر التي تشارك في برنامج The Voice للأطفال، والدها أردني ووالدتها روسية، وفي مشاركتها غنت أغنية دمجت بين اللغتين العربية والروسية مع رقصة نغشة على الآخر، وأصبحت الترند في كل العالم مع عشرات ملايين المشاهدين. وعمليا نحن عندما ننظر إليها نرى أيضا في الفيديو وفي البث صورة لوالدتها من وراء الكواليس، الذي كان واضحا كم تستثمر في ابنتها، كم ترافقها، كم تدعمها، تعلمها وترقص معها. هذه هي الطفلة التي تبث فينا الأمل، أولا بدور الوالدية كم هو مهم، ثانيا بجمال وبراءة هذه الطفولة وسط هذا العصر المجنون من التكنولوجيا ومن الأمور التي تأخذنا إلى مشاهد بشعة. هذه الطفلة ورقصتها البسيطة الناعمة أصبحت رقصة جميع الشعوب، شعوب العالم ترى ذلك بغض النظر من أي بلد من أي مكان، الكل أصبح يقوم بهذه الإشارات، بمعنى أننا كلنا بشر. رأيت أن هذا يمكن أن يلخص لنا أحداث الأسبوع.

0: إذن برنامج نسيم الصباح، نحن معكم على مدى ساعتين لتلخيص أحداث هذا الأسبوع. الطاقم تنتج هذا البرنامج معي نادية أسمر مارون، يرافقنا روني نقور من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعتنا الآن على راديو مكان، شاشة مكان، صفحة الفيسبوك إيمان قاسم EMAN KASSEM. هيا بنا ننطلق، جمعة مباركة. وأود أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور وسيم مجاهد، اختصاصي طب الطوارئ وأيضا متخصص في علم الأدوية السريرية والسموم. صباح الخير دكتور وسيم.
1: صباح استمان، شو الأخبار؟
0: أهلا وسهلا فيك.
1: صباح المستمعين وكل المشاهدين.
0: أهلا وسهلا فيك، شرفت برنامجنا. وهي الطفلة أصبحت ترند كل العالم.
1: أكيد أكيد كل
0: الناس. إيش يعني إيش السر حسب رأيك بأنه تخطف قلوب الجميع؟
1: أول إشي طفولتها، وجهها البريء، صوتها المميز، ودمج بين الثقافتين اللي هي عم نحكي العربي والروسي.
0: هون
1: بصفتك الدكتور اللي درس برا في وعنده الثقافة والتاريخ الروسي مع أنه درس بأوكرانيا، فهي الأغنية كتير كتير مشهورة، تعتبر من الفلكلور الروسي. ملحنها هو ملحن فلكلور يعني من القرن 19 إيفان لارينوف، اللي دخلت في الأغاني الشعبية وأصبحت من الفلكلور
0: زي عنا على دلعونا
1: نقولك إشي. أكيد نفس الشيء، وانتشرت على نطاق واسع.
0: بس هي حلو أنه حطت فيها كلمات بالعربي كونه أبوها عربي.
1: أنا بالنسبة اللي أنا طول عمري بعرفها هاي الأغنية، بس أول مرة بسمعها بكلمات عربية ورائعة وبصوت جميل،
0: ورقصتها النغشة هيك البسيطة اللي وين بتروح على شبكات التواصل كل عم برقص. هاي صارت الرقصة، الناس وهي واقفة على الدور، الناس وهي بالسيارات ترهن. بالشارع بالبيت أكيد. حتى شفت طبيب أمام مريضه برقص هاي الرقصة عشان يرفع معنويات المريض. فحبيت هيك نبدأ بإشي مفرح، ولكن بنرجع للواقع. دكتور وسيم مجاهد عنده اختصاصي طب الطوارئ، وكبرنا على مقولة درهم وقاية خير من قنطار علاج.
1: صحيح.
0: ولكن يبدو أنه هاي المقولة مش عم منطبقها كتير في حياتنا. مين مثلك بيشوف في أقسام الطوارئ، حوادث الطرق، حوادث العنف، الأخطاء اللي مع الأطفال، فكيف ممكن بالفعل نطبق هذا الإشي في حياتنا بحيث أنه ما نجيش لعندكم على الطوارئ؟
1: مش بدنا نحكي انه احنا هيك من بطل نشتغل، بس لا، انا دائما احنا نشتغل واحنا جاهزين لمساعدة الجميع. بس ما زي ما تفضلتي، احنا الوقاية هي افضل حل لكل المشاكل عندنا. شو يعني؟ انا لما بجي في عندي توجيهات معينه، مش عم نحكي بس على الحوادث، عم نحكي على اشياء كتير غير الحوادث برضو. بصفتي كطبيب طوارئ، احنا لما احنا بنستقبل حاله صعبه، كانت حادث او مش حادث، الافضل انه يكون في توجيه ما قبل هيك. لما بيجي احنا عندنا سنويا بنعمل جولات لاطفال المدارس والجيل المراهقه في قسم الحوادث والطوارئ، نفرجيهم شو الناس اللي احنا بنستقبلها. اللي يخاف لما يكبر الواحد ما يسرع، ما يكسر القوانين السياقة. اللي يخاف من هذه الشغلة ويتنبه. فعنا احنا التنبيه والتوجيه نقطة كتير مهمة.
0: لما منقول أطفال وطلاب، وين هون دور الأهل؟ لأنه حوادث الأطفال كمان يعني حدث ولا حرج. أحيانا بيجي طفل اللي بالع بطارية، واللي واقع عن طابق مش محطوط حديد حواجز، في كتير حوادث أطفال. فإيش مع هذا الجانب من طب الطوارئ دكتور
1: صحيح.
0: وسيم
1: كلامك صحيح، غفلتي عن ابني لثانية مش لدقيقة،
0: ثانية
1: نعم. ممكن أنه تؤدي لحياته. شو يعني؟ زي ما تفضلتي، بلعب الطريق وقع زحلق، أنا عارف أنه نازل الدرجة هذه، ممكن يوقع، ممكن تسبب له نزيف في الدماغ وخلص راح الولد هون، أو ممكن أنه خلص تسبب له إعاقة دائمة. فهي مشكلة كبيرة. فغفلتي عن الولد، عن ابني أو بنتي لمدة ثانية، أنا ممكن يضيع الولد.
0: يا إلهي.
1: فأنا لازم أراقب طول ما عندي الولد في البيت. أنا لازم أراقبه 24 ساعة، ما في إنه أنا خلاص أتركه ولحد جيل معين. أوكي. والتوجيه والتربية بتبدأ من الجيل الصغير. أنا كيف بربي الولد برضو بنبهه، هاي الأشياء ممنوع تعملها، هاي الأشياء كيف ما.
0: معلش بدي أسأل سؤال يمكن يغيظ البعض، قديش هذا الهاتف عم بلهي الأهالي عن أولادهم؟
1: تعال نحكي من جهتين. جهة الأولاد وجهة الأهالي نفسهم.
0: نعم.
1: إنه أنا ما الأب أو الأم اللي قاعدين 24 ساعة على التلفون ما عم بيقوموا بالأشياء البسيطة والأساسية بالنسبة للبيت نفسه اللي بليهم التلفون اللي ممكن يغفلهم كتير.
0: نعم.
1: وبالنسبة من الجهة الثانية الأولاد تأثير الهاتف الذكي على الأطفال، وللأسف زي ما سمعتي الانتشار الأمراض العصبية والتوحدية اللي عم بتأثر علينا
0: في منه
1: أكيد.
0: لما بنتحدث عن طب الطوارئ بعدين رح نتحدث عن موضوع الأدوية والسموم، بس خلينا نبدأ بطب الطوارئ دكتور وسيم، ماذا يندرج تحت هذا المسمى؟ ودائما أنا بقول من منطلق إنه إحنا التوعية والإرشاد، يعني في حالات اللي هي مش طب طوارئ، يعني بتوقع انه الشخص اللي اكتشفه عنده سرطان هذا حالة اكتشفوها، ولكن ماذا يندرج تحت طب الطوارئ؟
1: طيب نحكي او شيء، 80% من الناس اللي بتجي عندنا على الطوارئ بصراحة مش لازم تجي تكون على الطوارئ لانها مش حالات طارئة. شو يعني؟ ممكن انه طبيب العيلة يتوجه لطبيب العيلة اللي ممكن يوجههم ويعمل لهم التحليلات المناسبة ويعمل يوصل لتشخيص. هلا في عنا عدة امور كتيرة انه ليش احنا في كميات كبيرة بتجي مثلا عنا من نوع الناس هاي على الطوارئ، لانه او عدم خبرة كاملة للأسف انه بحكيها من بعض الاطباء اللي ما بتقدر تكمل او تعمل تشخيص معين.
0: نعم.
1: ثانيا اللي هو اصرار المريض نفسه، لا انا بدي تبعتني على الطوارئ، لازم اروح طوارئ هناك، انا بيعالجوني بيعملوا الفحوصات اسرع.
0: نعم.
1: اللي هي مشاكل ثانية بتجي عن طريق اللي هو اخذ دور لفحص معين. هيك تحت طب الطوارئ احنا بنحكي على كل شيء. هلا مفصول دائما عندنا طب الطوارئ الكبار عن طب الطوارئ الصغار.
0: نعم.
1: اللي كل واحد له طاقم معين. يعني أنا بشتغل في طب طوارئ الكبار في مستشفى هداسة عين كارم في القدس، بنستقبل كل الحالات. شو يعني كل الحالات؟ إن كان من عم نحكي عن حادث مروري أو سقوط من علو أو حتى جلطات قلبية جلطات دماغية وكل أنواع.
0: هلأ هون أنت عم تخدني على نقطة اللي بهمني نوضحها للمستمعين. أنت قلت إنه بالفعل في حالات اللي مش حالات طوارئ، فيش حاجة يتم تحويلها للطوارئ، بدار يكون في إطار العلاج العادي. ولكن اللي أكتر بهمني إيش الحالات اللي بالفعل لازم الواحد يروح للطوارئ، خصوصا لما بنتحدث عن الجلطات المؤشرات اللي إذا ما راحش على الطوارئ ممكن إنه يتوفى.
1: أوكي. للأسف عنا في المجتمع العربي إحنا ما بوصلنا الواحد إلا بيكون مستوي. اللي بقول لك أنا بستنى بستنى بستنى. فهون نابع أنا هون من مشكلتين أساسيتين، وهلا برجعنا لنقطة تانية.
0: نعم.
1: اللي هو التوجيه الصحيح من أطباء العيلة. يعني أنا كنت صناديق المرضى اللي بتعمل وبالعكس عم تشتغل بشرقية القدس إنه على حملة توعية لأمراض معينة أمراض معينة إنه يوجهوهم لحظة أنت إذا بتحس هيك عندك مشكلة هيك وجع. نعم. هيك امتد أكثر من ده إنه لازم تتوجه لدكتور العيلة أو تطلع طب طوارئ أو تطلب على سيارة إسعاف.
0: نعم.
1: إيه من ناحية أوجاع الصدر، إيه علامات اللي هي جلطات دماغية، حسيت تخدير بوجهك، هذا مش إشي طبيعي. هذا مش إشي طبيعي. أنت. نعم. عايش طبيعي إيه بتقدر تتوجه لطبيب العائلة، أو إذا أنت حاسس حالك في إشي اللي هو اللي بيحد من حركتك أو إشي معين اللي إشي مش طبيعي. طوارئ.
0: نعم.
1: طوارئ.
0: وفي حالات اللي ممكن الدقيقة تكون مصيرية.
1: أكيد أكيد. عم نحكي هون أكثر إشي أكثر إشي في الجلطات القلبية والجلطات الدماغية. يعني أنا للجلطات الدماغية مع إنه طولوا اللي بيسموه على الشباك الزمني للجلطة، لأنه من ناحية بداية الأعراض لحتى التدخل العلاجي اللي هو إما عن طريق قفطرة للدماغ أو نعطي أدوية مميعة في عندي ساعات معينة لحد كانت 3.5 لحد 4.5.
0: طب كيف بتفسر إنه بالفترة الأخيرة لاحظنا إنه في عدد لا يستهان به من اللي توفوا من سكتة قلبية وأعمار شباب؟
1: أوكي. هذه برجعنا لنقطة كتير مهمة اللي هي أمراض جينية اللي عم نحكي عنها زي البروغادا اللي هو بيكون في خلل في قنوات الصوديوم في الخلايا القلبية.
0: نعم.
1: بسموه زي موت الفجأة، بينام ما بيصحى.
0: نعم.
1: أوكي. وبتصير بجيل جديد. فإحنا بننصح أي واحد عنده تاريخ مرضي في العيلة من الجلطات أو جلطات قلبية أو حتى دماغية أو في عندهم سكري أو ضغط عالي أو كوليسترول وبالذات عندهم موت مفاجئ في العيلة إنه يعملوا فحوصات جينية. وفي عنا عيادات مختصة بهذه الشغلة اللي بيعملوا فحوصات جينية عشان نمنع هذه الأشياء. مريض معين كان عندي إجا 5 سنين بيعاني من فقدان الوعي اللي وصل مرة إنه انضرب براسه وصار عنده نزيف في الدماغ. فإجا آخر مرة على الطوارئ عنده تشنجات, بفحص دكتور الأعصاب. دكتور الأعصاب بقول لي زميل لي, بقول لي دكتور وسيم أنا مش عارف شو أعمل له, عملت له كل شيء, صورة طبقية MRI كل شيء تمام. قلت له فرجيني تخطيط القلب تبعه. بقول له عنده مرض اللي ممكن يكون اسمه بروغادا. بالفعل اللي هو بيحتاج إلى منظم قلب اللي هو زي ما بيحكوها باللغة العامية البطارية. وبالفعل نيمنا وعملنا له. 5 سنين بيعاني من هذه الشغلة, ما هي اللحظات إن ممكن تكتشف ما تكتشف حسب الفحوصات.
0: فإذا نرجع منقول إنه كل واحد طبيب نفسه نوعا ما.
1: أكيد توعية.
0: تفهم الناس اللي بتخاف بدهاش تعمل فحوصات, لا بدها كوليسترول تعرف, بدهاش يعرف إذا عنده.
1: يعني أنا خبيت الكوليسترول, خبيت الفحوصات, لا كل شيء تمام هيك. إنه أنا كل شيء تمام.
0: كل شيء تمام. بتحب شغلك دكتور وسيم؟
1: أكيد.
0: يعني أنت من اللي دخلوا على مهنة الطب بحب وبشغف, مش بس عشان علاماتك عالية وكنت فلطح بالمدرسة.
1: لا مش هيك. أنا كان عمري 6 سنين صغير لحد هلأ بتذكره. يعني والدتي بتقول لي شو بدك تطلع لما تكبر, أقول لها أنا جراح قلب.
0: هيك
1: 6 سنين كان
0: من
1: عمري.
0: 6 سنين
1: وكنا بتعرف نحضر المسلسلات اللي كانت تجي زي ER والشغلات كنا موضوعين فيها كتير. فمن مصغري كنت أحب الطب يعني, وحتى كنت في المدرسة أيام المدرسة أي شيء واحد بوقع هيك تلاقيني أنا اللي رحت ساعدت. حتى في خلال التعليم الطب نفسه اللي ما كانش لسه عندنا الخبرة وهيك, بس أي إشي خلاص يتوجهوا لي أنا اللي خلاص بحب هالشغلة من مصغري.
0: شغف جواتك يعني.
1: أكيد أكيد.
0: وهي رسالة مهمة لأنه مش الكل في إشي بدرسوا طب لأنه علاماتهم عالية. بتعرف كأنه المسار الطبيعي علاماتك عالية رح أدرس طب, بس مش لازم هيك يكون.
1: نقطة كتير مهمة يعني, تعال نحكي على المستوى الشخصي. أنا عندي أنا أولادي عندي 2 مثلا, مش أنا بوجههم إنه يلا روح أنت بدك تخلص أنا طبيب بدك أنت تصير طبيب. لا بشوف الولد شو اللي عنده الشغلة اللي هو بناجح فيها بنمي فيها. هاي الشغلة كانت عندهم كان موهبة أو مجال معين أو حتى إذا بده طب نفسه بقول له روح, مش معناته أنا علامتي عالية لازم أدرس طب.
0: هاي نقطة كتير مهمة. مرات ناس علامتهم عالية ممكن يكون مبدع بالهايتك بالفن بأي شيء. وعلى فكرة الشغل صعب. كم ساعة بتشتغل باليوم؟
1: إيه قصدك تسألين كم ساعة برتاح؟
0: يعني أنتوا من هدول بواصلوا فوق 20 ساعة.
1: إذا مش إن الشغل قدام المرضى وإضافة عم بعمل بالأبحاث والمشاريع.
0: رح نحكي عن أبحاثك كمان شوي.
1: بس إنه أنا تلفوني مثلا بسكوتش. إن كان من أطباء من عائلة من ناس يعني استشارات
0: مرضى وحالات والممرضات
1: بالضبط اللي بيختصوا عندي كمان, يعني تلفوني مفتوح 24 ساعة.
0: يعطيك العافية. طيب عندنا كتير أمور رح نتحدث عنها. بهمنا طبعا الجانب التوعوي.
1: أكيد.
0: وبهمنا كمان نلقي الضوء على أبحاثك لأنه أنت من الأطباء اللي بيدمجوا بين الطب والتكنولوجيا.
1: صحيح.
0: ويا جماعة هاي لغة العصر اليوم. طبيب تخش على الاي اي بيكون ناقصه إشي,
1: راح يكون راجع 10 سنين لورا.
0: هنا نوضحها بعد شوي. ولكن نحن برنامجنا يلخص أحداث الأسبوع, وأنت بتشاركني طبعا في تلخيص هاي الأحداث. وأولها مثلا موضوع السياسة, بمعنى عم نشوف اليوم في تحضير لدى الأحزاب لخوض الانتخابات القريبة القادمة. ينضم إلينا الآن الوزير السابق السيد أيوب قراء. أهلا بك سيد أيوب.

0: نعم.
1: اللي هو أنا مبارح بجيني استشارة طبية أولاد عم بيحكي على ولد عمره 8 سنين اللي عم بتهاوش وهو بولاد تانيين. الولاد ضربينه فتحين له وجهه. وين الطاقم التدريسي؟ نعم. وين التوعية الأهل للأولاد نفسهم؟
0: قضية العنف في المجتمع أنتوا كأطباء قديش هذا الإشي بأثر عليكم؟ وليش بسألك؟ بتذكر في واحد من المقابلات مع طبيب بقسم طوارئ بمستشفى من مستشفيات الشمال قال يا ريت بقدر أجيب الشباب يشوفوا إيش بيصير بالشاب اللي قديش إحنا بنبذل جهد ننقذ حياته بالوقت اللي حدا تاني دمر حياته برصاصة.
1: صحيح، هذا كتير مهم. هو أحد الأشياء اللي إحنا بنعملها زي ما حكيت لك جولات تعليمية وتوعوية. بس هذه عم نحكيها للحوادث.
0: نعم.
1: بالفعل مش للأحداث العنف.
0: العنف.
1: حتى إحنا كأطباء برضو عنا مشاعر، بس منخلطش بين المشاعر والشغل وقت العلاج، بس برضو منتأثر بالأشياء اللي عم بتصير.
0: نعم.
1: يعني أوكي لما تجينا حوادث شاب عمره 22 سنة 23 سنة
0: ماكل سكينة ولا سكينة رصاصة
1: أو رصاصة، وبالفعل أنا لما بتمسكي أنت قلب مريض عم تعملوا له مساج دغري لما نفتح صدره أو إشي في غرفة الطوارئ، فهوني في غرفة الحوادث والتراوما، فهون بتحسي قديش الحياة كتير كتير كتير مهمة وغالية.
0: قديش الحياة غالية، قديش بيبذلوا جهد علشان يحافظوا على هاي الحياة. خلينا نحاول نرحب مرة أخرى بضيفنا الوزير السابق أيوب كرة. صباح الخير سيد أيوب.
2: صباح الخير إليك إيمان ولكل المستمعين طبعا.
0: أهلا بحضرتك. برنامجنا نلخص فيه أحداث الأسبوع، ومن بين يعني أبرز هاي الأحداث طبعا التسارع نحو الانتخابات. فبداية، هل الانتخابات بالفعل راح تتم في موعدها، ولا توقعاتك أنه يصير أي إشي لتغيير الموعد؟
2: والله كل شيء جايز. هو الانتخابات يمكن أنا بتذكرها مع أني نشيط عشرات السنوات وفي الكنيسة في الحكومة، ما كان شيء من زي ممكن انه تكون في موعدها وممكن تتأجل كمان، ما حدا بيحكي على التأجيل. اما اذا كان صارت ظروف حربية، يعني كان في هناك حرب في المنطقة، فبيكون هناك طلب انه اجلوها. معنى التأجيل بكفي 80 عضو كنيسة من عشان اجلوها، ولذلك مش مشكلة، خاصة انه نص او اكثر من اعضاء الكنيسة مش راحين يرجعوا على الكنيسة، فما مش مشكلة
0: بفضلوا انه يضلوا قد ما بيقدروا. وقت من بين احداث الاسبوع الاعلان عن الائتلاف بين يائير لابيد ونفتالي بنت، انتم في الليكود كيف بتنظروا لهذا الائتلاف سيد ايوب كرة؟
2: لحسب رأيي هذا اكبر اكسيدنت، هذا اصطدام حسب رأيي لليسار الاسرائيلي، لأنه هناك أصبح بنت قسم من المركز يسار في هذا الموقف، ما حسب رأيي ضرهم أكثر ما نفعهم. وأنت بتشوفي على مع الوقت كيف كان في مع جيدون صار، كيف بدي في 25-26 عضو وخلص يلا بخمس أعضاء، بيكون نفس الشيء عندهم، لأنه في ما جايبين الأمل، ما جايبين إشي خاص. سيناتهم معروفين سياسيا، ما إلهم أسبقيات اللي يقدروا ياخذوا أصوات من اليمين، واليمين أكبر من اليسار في إسرائيل. بدك شخصية يمينية اللي تقدر تاخذ قوة من اليمين لليسار تيسير التغيير. أنا بشايف في الظروف هاي إنه هذا الموقف اللي أخذه يائير لابيد وبنت بيكون هو الحق. ممكن إنه يكون أكثر الموضوع جدي مع أيزنكوت، بالعكس أنا بشوف إنه في أيزنكوت هو الخطر أكثر من
0: في كل الأحوال. رغم أن الليكود هو الحزب الذي يحصد أكثر عدد من المقاعد حسب الاستطلاعات، رغم ذلك سيد أيوب كرة ليست لديكم أغلبية في تشكيل الائتلاف القادم، إذن ما هي الخيارات التي أمامكم اللي أنت شايفها حاليا، خصوصا إنه بن غفير وسموتريتش داخل هاي الحكومة يعني عم نشوف إيش عم بيعملوا، منشوف إيش التصريحات التصريح الأخير لسموتريتش تجاه القائمة العربية الموحدة، فإذا ما هي الخيارات التي تراها أمامكم؟
2: أول شيء ما بتعرفي شو بصير من هون للانتخابات، لحد إسا كل شيء اللي عم تسمعيه هو يعني إشي علامة سؤال كبير عليه. أما بالنسبة لل

0: للوضع ولا مرة قبل الانتخابات أعطوا لليكود أنه يركب قائمة. تقدر تشوفي هذا الإشي مكان تاريخيا، ولذلك يعني بالنسبة لليمين ما حدا بده سموتريتش وبن غفير يكونوا في الائتلاف الحكومي. اللي خلاهم يوصلوا للائتلاف الحكومي هو جدون سار وليبرمان وكل اللي قالوا لا، ولابيد وبنت وكلهم. فلذلك يعني موقف هو حاليا كيف بتشوف استطلاعات، ولكن لما بيجي على أرض الواقع وخلص الانتخابات الحسابات بتتغير عند الكل، لأنه ما حدا بده يرجع يعمل انتخابات جديدة. فأنا ما عندي شك أنه اليمين بشكل بصورة أو بأخرى حكومة، ممكن أنه يكون الترتيب.
1: أنت شخصيا بتفضل أنها تكون حكومة بدون بن غفير وسموتريتش؟
0: أنا شخصيا بقول كلهم جايزين يكونوا جوا لما بيكون هناك 61 عضو من اليمين. مين يكون بعدين انا مع انه يكون، يعني ما بقول انه هذا الحزب ممنوع ولا ذاك الحزب، لازم يكون 61 عضو يمين، لانه نحن مرقنا اتفاقيه اوسلو، اتفقنا امور عده من اليسار الاسرائيلي اللي اخذ لنا وقت وسنين لنصلح في هذا الشيء.
1: الوزير السابق أيوب كرة من حزب الليكود، شكرا جزيلا لك يا سيد أيوب، شكرا، تحياتي.
0: أهلا.
1: إذا نحن نلخص أحداث الأسبوع، أنت شايف في تسارع نحو أكيد. الانتخابات. أنا بعرف أنه أنتم كأطباء حاطين حالكم خارج الصورة السياسية، بتقدموا العلاج لكل شخص بيجي لعندكم بغض النظر، يعني هون ما فيش
2: ما بتفرق كبير عندكم. صغير، من لا ديانة لا من أي منطقة، ما بتفرق عنا. بس عندي مريض ولازم أعالجه.
1: بس في إشي مميز هون، إنه المجتمع العربي اليوم بشكل حوالي 30% من الجهاز الصحي، نحكي عن كمان صيدلة، عن أشعة، عن فيزيوثيرابي، عن نطق وسمع، عن تمريض وغيره. كيف بتشوف هذا الإنجاز دكتور وسيم مجاهد؟ على فكرة من لحظة مثلا في الأعياد اليهودية بتروح على أي مستشفى إسرائيلي تلاقي كله عرب، الدكتور والممرض الكل. كيف بتشوف هذا الإنجاز؟
2: بشوف الإنجاز أنه لازم نرفع النسبة أكثر كمان.
1: نعم.
2: بالعكس هذا كتير إشي مشرف، وأنا الطاقم برضو يعني الطاقم الكبير اللي معي بيشتغل أنه من الطواقم العربية، انه هون في اثبات لانه هون احنا انه قادرين ننجز، في عنا الكفاءه والخبره اللي ممكن احنا نرفع.
1: بس في عقبات لازم يتغلبوا عليها، مثلا اللغه
2: اكيد،
1: بالذات انت من مدينه القدس، وفي كتير كمان اطباء اللي هم اما من مدينه القدس او حتى يعني من المجتمع العربي عامه، بس اللغه العبريه مش كتير قويه عندهم. كيف بتتغلبوا على هالعقبه بالاخر؟ انت بدك تكتب تقرير يشوفه طبيب
2: أكيد
1: اخر
2: أكيد
1: يمكن
2: أكيد. نقطه كتير مهمه، انا من ناحيتي حتى لو ما تعلم، لو درسوا في الطلاب اللي درسوا في مدارس خاصه وما عندهم اللغه العبريه هي لغه الزاميه،
1: نعم،
2: لازم يكون الواحد متمكن باللغه العبريه او شيء حياتنا وين ما نروح.
1: نعم.
2: احنا هون هلا في القدس يعني عندنا في عنا القدس الشرقية والغربية، بدك تروحي حتى على اللي بنحكي على مول بدك تحكي بتضطر بالعبري.
1: نعم.
2: وحاجز اللغة هذا بسبب لي مشاكل كبيرة.
1: نعم.
2: فما بالك انت بين الطبيب
1: بدك تعمل تقرير مرتب
2: ومريض. صحيح.
1: ومريض.
2: انا لما بجي اول اشي بعلمه للي بيختصوا عندي كيف نكتب تقرير طبي لما بنفحص مريض. برجع معاه كلمة كلمة
1: باللغة العبرية.
2: باللغة العبرية اكيد.
1: نعم.
2: باللغة العبرية بفهمه إيه هاي الكلمة غلط. حتى في أنا مثلا أوكي متمكن باللغة العبرية بس ما كانش عندي المصطلحات الطبية نهائيا.
1: طبعا هذه لغة شي تاني
2: بالضبط،
1: يعني
2: لغة طبية فبرضو تعلمتها يعني هذه الشغلة، بس إنه كلغة عبرية من المفروض إنه نعرفها من اللغة من حياتنا اليومية.
1: عم تشوف إنه اليوم شبابنا وفتياتنا عم بتغلبوا
2: في
1: عليها،
2: في توجيه أكتر عنا، بنحكي بالذات عن القدس إحنا وسكان القدس أوكي، بس ما زال لسه في شغل أكتر،
1: لازم أكتر. سامعين اسمعوا هاي النصائح.
2: أكيد.
1: ايش كمان عقبات اللي بيواجهوها من اللي انت عم بتشوفها وبدك تقولهم تشجعهم علشان يتغلبوا عليها؟
2: أكيد.
1: دكتور وسيم
2: رسالتي طبعا للشباب اول شيء بنبدا من العيله، اللي بدي العيله يتوجه، لانه احنا اذا الاسره بدينا نبدا من الاسره نفسها احنا قدرنا نبني مجتمع ناجح.
1: نعم.
2: فهون احنا نوجه حتى لو الاهل مش متعلمين، تكون عندهم القدره انه يشجعوا اولادهم على التعليم، التعليم هو سلاح بكل مكان.
1: نعم. بدي أحكي لك قصة مع أحد الضيوف اللي كانوا عندي مثل هذا الكرسي، بروفيسور حاليا، أمه ما كانت تعرف تقرأ وتكتب، كانت تقعد جنبه وهو يدرس يعني في دروسه صف الأول وصف الثاني، تعمل حالها أنه هي متبعة علشان تحثه على التعليم. بس بعدين لما كبر اكتشف أنه أمه أمية لا تعرف القراءة والكتابة، وهو اليوم بروفيسور كبير.
2: هذه النقطة اللي كتير بحكي عليها، أنه حتى لو الأهل مش متعلمين يكون عندهم بس القدرة على القليلة أنه يقولونهم يحثوهم على التعليم،
1: أنه يكون في الجيل اللي بعد يكون متعلم،
2: يلا اتعلم، هذه هو المستقبل. هاي الخطوة اللي باللحظة اللي احنا بنوجه أولادنا للتعليم احنا أبعدناهم عن الشارع وعن العنف.
1: صحيح. فاصل ونتابع.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: أول متدرب
3: احنا لا مكملين كمان على الهواء. فإذا يعني عم نتحدث عن قديش أنت الطلاب اللي بيجوا عندك يعملوا ستاج أو تخصص أو أي شيء بمثابة أنت صغير بالعمر، ولكن بمثابة أبوهم، يعني مش بس بتعلموا كيف في هذا الفحص، وإنما كمان ناحية الشخصية
2: أكيد أخلاقيات،
3: من ناحية أخلاقيات المهنة.
2: أكيد أنا برضو بدرس بالجامعة العبرية بالسنة الأولى إشي اللي هو موضوع أدم ورفقة اللي هو الإنسان والطب. إحنا هون ما منعلم طب نهائيا في هذه السنة مثلا،
3: نعم.
2: إحنا هون منعلم كيف الطبيب اللي هو سنة أولى عم يدرس كيف يتعامل مع المرضى، لأنه بالآخر هو بني آدم،
3: نعم.
2: الطبيب بني آدم والمريض بني آدم،
3: نعم.
2: فمنعلمهم كيف إنه يتعاملوا مع المرضى ولسه ما عندهم الخبرة الطبية نهائيا. فهذه كتير مهمة، اللي إنه أنا أشعر في المريض المقابل لما بده يحكي المريض كلمة أنا أسمعه، اللي حاول حتى لو في مثلا عندي حاجز لغة ومثلا بيحكي لغة من ما بعرف من وين، اللي ممكن أستعين بالمترجمين المعينين اللي عندنا، نعم. موجودين في المستشفى، أدخل تفاصيل معينة ممكن تساعدني في تشخيص لهاي، لو ممكن شيء ما لهش علاقة
3: بالطب. فإذا أنت هذا بتدرسه لطلابك في كلية
2: أكيد
3: الطب
2: أكيد في سنة اللي أولى.
3: في سنة صحيح. أولى موضوع الوظائف الشاغرة، رح أولا خلينا نرحب بضيفنا مدير عام الفنار السيد حسام أبو بكر. أهلا بك سيد حسام، تحياتي.
4: تحياتي إيمان إليك ولضيفك العزيز وللمستمعين.
3: هلا هلا فيك. فإذا معطيات خدمة التوظيف شروط التعسكة أو سلطة مصلحة التوظيف والاستخدام والتشغيل تشير إلى ارتفاع بمرتين ونص بعدد الباحثين عن عمل، والعدد اليوم 396 ألف باحث عن عمل. كيف أنت بتشوف في هاي المعطيات حسام؟
4: طبعا يعني أنا غير متفاجئ من هذه المعطيات، لأنه عادة واعتدنا على أنه أي ظرف طوارئ، وخاصة عندما تكون ظروف الطوارئ نابعة عن حالة أمنية أو عن حرب، فبيحدث تراجع من ناحية اقتصادية بشكل عام، وخاصة بكل قضايا التشغيل. الشيء بالأساس يعني تضخم عندما تم سن القانون اللي يسنح أو يعطي الفرصة للمشغلين لأنهم يخرجوا عدد كبير من الموظفين أو العمال إلى عطل غير مدفوعة الأجر، فصار في تسارع، عشرات الآلاف خرجوا إلى عطل غير مدفوعة الأجر. هذا الشيء أدى إلى تفاقم حالة البطالة وإلى زيادة عدد الطلبات في خدمة أو في خدمات التشغيل،
3: نعم.
4: وفي مؤسسة التأمين الوطني.
3: خلينا دكتور
2: وسيم، صباحك دكتور وسيم، معاك سؤال صغير لو سمحت. بالنسبة شو بتقدروا تعملوا بالفنان المساعدة عشان يدخلوا في سوق العمل يعني؟
3: وعلى فكرة في القدس أظن أنتوا ريان
2: أكيد.
3: تابع للفنان صح؟
4: يعني أكبر مشروع للتشغيل مشروع ريان اللي موجود في جميع أنحاء البلاد، اللي الهدف منه هو تهيئة الأشخاص وأنه نشكل جسر لدخولهم إلى سوق العمل. يعني أنا سمعت بعض الأمور الرائعة اللي طرحتها دكتور وسيم بالنسبة لكل قضية التهيئة، كل قضية التحفيز، كل قضية، لأنه في حواجز كبيرة تقف أمام المواطن العربي، مش مهم من أي منطقة، منها حواجز اللغة ومنها حواجز إضافية اللي تؤدي بنهاية المساق إلى أنها تكون عوائق لدخوله إلى سوق العمل. فعمليا اليوم يعني بعد ما هؤلاء الأشخاص وصلوا لمرحلة اللي فيها هم بحاجة إنهم يندمجوا في سوق العمل، إحنا بنقوم بإعادة التهيئة أو التأهيل لسوق العمل إذا كان الشخص بحاجة للغة العبرية أو بحاجة للغة الإنجليزية أو بحاجة إلى أسس في مجال التكنولوجيا والكمبيوتر، إضافة إلى تأهيلات من نوع آخر، وأيضا أنه نكون بتأهيله بمرحلة ما قبل الدخول إلى العمل، تجهيزه للمقابلات.
2: هذا النقطة بدي أسألك عليها أستاذ حسام، هل في عندك توصيات معينة للعاطل عن العمل؟ يعني شو ممكن إحنا نوجهه، شو ممكن نوصي؟
4: يعني اليوم أنا أهم إشي بالنسبة إلي بسبب كل ما يحدث بالشرخ في العلاقات ما بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، وحالات الخوف وحالات الابتعاد، إنه قبل كل شيء إنه يعلم المواطن العربي إنه الفرص العمل متاحة حتى لو كانت بترافقها صعوبات. الشيء الآخر إنه اعطوا نفسكم الفرصة كمان مرة إنكم تعيدوا التأهيل، لأنه في مؤسسات ترعى هذا الشيء وتقوم بهذا الشيء بدون أي تكلفة. يعني الشخص اللي بده يجي يعيد التأهيل ويدخل على سوق العمل، هذه المؤسسات مثل مؤسسة الفنار، برامج ريان، تعيد تأهيله ودمجه في سوق العمل بدون ما يحتاج إنه يتكلف بأي شيء، لأنه في هدف، الهدف هو اقتصادي، الهدف هو اجتماعي، لأنه إعادة التأهيل ودخول المجتمع العربي إلى سوق العمل أهدافها ليست فقط اقتصادية إنما اجتماعية، لأنه الإنسان اللي بيكون فعال وناشط ومنتج هو إنسان مختلف تماما، بصورته المجتمعية تختلف وصورة المجتمع بشكل عام تختلف.
3: نعم، فإذا إحنا منقول تواصلوا مع هاي المبادرات، ومنوضح هاي مش شركة خاصة، هاي مبادرات من قبل الوزارات يعني رسمية لمحاولة الدخول إلى سوق العمل. حسام أبو بكر مدير عام الفنار، شكرا جزيلا حسام. شكرا
4: شكرا، يعطيك العافية.
3: وهذا يعيدني إليك دكتور وسيم مجاهد، مشكلة اللي بتواجه الطلاب عامة بما في ذلك كمان الطلاب العرب اللي بدرسوا طب وما بيلاقوش ملك أو تيكن اللي هي وظيفة.
2: وظيفة
3: إيش يعملوا؟ بسمع عن ميات الطلاب اللي قاعدين.
2: اوكي
3: انت قلت له اعطينا توصيات، انا بدي اقول لك انت تعطيه توصيات.
2: انا كطبيب مقدسي، وبرضه بفكر فيها كل طبيب مقدسي، انه انا خلاص اذا طلع لي هون وظيفه في مستشفى في القدس انا راح اروح عليها. بس كتير كتير قليل اللي بقول طب انا ليش ما اطلع برا القدس. انا معاكم، انا انه هذه الشغله صعبه انه اطلع انا من القدس نفسها، بس اذا صح لي وظيفه في مستشفى خارج القدس لا بنطلع.
3: وين بتطلع؟ وين بتصح لك روح؟
2: أي مستشفى بالشمال بالجنوب في المركز.
3: نعم.
2: أنه أطلع.
3: عم بسمع بإيلات اليوم،
2: في بإيلات، والأسبوع الماضي لسه في عندي أصدقاء اللي بالفعل حولوا كل حياتهم خلص من القدس لإيلات
3: لأنه لقى وظيفة.
2: بالضبط.
3: طيب بس في كمان قضية أنه مثلا التخصصات، بتعرف مرات واحد بيكون حلمه يكون طبيب عيون، بس بتعرف أنه كتير صعب أنه يلاقي وظيفة طبيب عيون مثلا. فأنت من الأساس كنت بدك طوارئ، حكيت لنا إيش كنت تقول عمرك 6 سنين.
2: صحيح.
3: ولكن إيش بتقول للأطباء للخريجين اللي صار طبيب وأنهى ستاج وكذا وما لقاش اللي هو بده إياه، ما لقاش حلمه؟ وهي مشكلة على فكرة.
2: أكيد مشكلة كبيرة. وبرضو عنا التوعية نفسها، إحنا خلال ليش في عنا فترة الاستاج واللي هي فترة التدريب، اللي أنا مثلا كنت بدي أحكي أنه أنا بدي أكون طبيب قلب أو طبيب جراحة قلب أو شيء، اللي ممكن خلال التدريب اللي هو الامتياز ممكن أتغير لي وجهة نظري لهي الشغلة.
3: نعم.
2: أنا طول عمري بدي أكون طبيب عيون، بس لما أنا كنت في التدريب والله اختلفت وجهة نظري للمجال هذا وصار بدي إشي تاني. أوكي. فترة الامتياز كتير مهمة، وأنه بيتعرف على المجالات التانية، حتى لو ما لقى التخصص اللي هو بيحتاجه ممكن يدخل أي تخصص تاني اللي خلاله ممكن يقدر يدخل للمجال اللي بده إياه.
3: فإذا كن منفتح على خيارات أخرى.
2: أكيد أكيد، ما نعلق على خيار واحد اللي بالآخر ممكن أنا ما يطلع ليش في هذا المجال،
3: وممكن تصفي سنوات قاعد.
2: بالضبط. وأنا طبيب عام.
3: قديش صار لك طبيب دكتور وسيم؟
2: من 2009 أنهيت الطب، وبال 2011 بديت.
3: هل عم بتشوف اليوم في توجه أكبر لدى الفتيات لدراسة الطب؟ زمان كان دكتور ممرضة، اليوم تغير شوي.
2: لا موجودة، موجودة من كلا الجنسين اللي هو طبيب وطبيبة، حتى يعني عند المتدربين كتير هلا في يعني طبيبات
3: فتيات يعني.
2: بالضبط. فتيات.
3: رغم إنه شغل بوخد كتير مجهود،
2: كتير صعب بالنسبة لوحدة كمان بدها تكون إذا متزوجة وبيت بالضبط، إنه كتير صعب عليها، بس ممكن التفاهم يكون في البيت اللي هو اللي يوصل لهذه النقطة يعني.
3: حلوة هاي قصة التفاهم. أكيد يعني. أكيد يعني خلينا نكمل في تلخيص أحداث الأسبوع. أنا بأخذ هيك الأحداث اللي بحس إنه هاي ممكن تكون، لأنه إذا بنلخص أسبوع واحد ممكن نعمل 10 ساعات. المكتبة الوطنية هنا في القدس تتوج فرصة كان مسابقة الكتابة الإبداعية باللغة العربية، لأنه إحنا بهمنا كمان اللغة العربية مش بس دراسة المواضيع العلمية. فخلينا أولا نرحب بالضيفة ونسألها نشوف عن المسابقة وكيف كانت المشاركة، اللي هي سجى مشاهرة مركزة برامج الطلاب في المكتبة الوطنية. أهلا بك سجى.
5: أهلا فيك. هلا مساء صباحكم.
3: هلا تحياتي. حدثينا عن المسابقة سجى.
5: المسابقة مسابقة الكتابة في المكتبة الوطنية هي مسابقة اللي بتطلع كل سنة، بآخر سنتين كان لها حلة جديدة وتوسع أكبر. السنة هذه كانت بعنوان الواقع والحلم، عادة تنطلق بيوم 18-12 اللي هو يوم اللغة العربية السنوي، وبتمتد بسيرورة لحد تقريبا شهرين، مجموعة من المراحل اللي بمروها الطلاب لحد ما يوصلوا للنهائي. بالأساس المسابقة يمكن اللي بيميزها أكثر، بالإضافة طبعا لكونها من المكتبة الوطنية، إنها بتشمل إتاحة، بتضمن إتاحة لجميع مناطق البلاد، وإنه يكون الطلاب بيعرفوا إنه في أماكن اللي بتقدم إمكانيات بتدعم تطورهم وتقدمهم. السيرورة في المسابقة بتضمن عدة مراحل. في مرحلة الأولى اللي هي بتكون ورشات أدبية، واللي بتكون عادة عن بعد عشان تضمن الوصول يعني لأكبر عدد وأكثر مناطق، طبعا كون المسابقة موجهة لكل مناطق البلاد.
3: قديش يعني كان عدد المشاركين؟
5: المشاركين كانوا أعلى من 500 مشترك.
3: واو 500 مشترك، هذا عدد كبير سجى.
5: نعم نعم. واللي وصل منهم يعني بصعوبة، لأنه كان عن جد مستوى النصوص مستوى عالي، وصل منهم لنص النهائي 23-24 مشترك. بالأول زي ما قلت لك بيعملوا ورشات اللي هي متاحة للجميع مع أدباء ومختصين في اللغة العربية.
3: ومين اللي بالآخر تم تتويجهم هيك نأخذ فكرة عنهم؟
5: أكيد أخذوا المراكز الأولى. عندنا في المركز الأول غزل ضعيف من مدرسة عارة الشاملة اللي كان نصها الواقع والحلم. المركز الثاني سبع عرفات من إعدادية ابن خلدون بكفر مندا عن نصها إذاعة يناير. وكان في مركز ثاني مكرر لأنه كمان مرة لأنه مستوى النصوص كان عالي، فكان في تهاليل سواعد من الشاملة دال بشفا عمر عن نصها حين أزهرت المرآة. في المرتبة الثالثة كان في آية عساوي من إعدادية ابن خلدون بكفر مندا عن نصها شجرة التوت.
3: أنت عارف كله فتيات، كله فتيات، وين الصبيان؟ كله بنات. دكتور وسيم مجاهد بده يسألك بس سؤال.
2: بس بدي أحكي لك بالنسبة لنا هلا، بالنسبة للغة العربية، وأنا من الناس اللي محبين وملمين باللغة العربية، شو بتنصحينا بالعصر هذا اللي احنا موجودين فيه، اللي بنشجع على القراءة ونروح للمكتبة نحس الكتاب بإيدينا، مش أنا أمسك الهاتف الذكي أو التابلت أو شيء وأبدأ أنا أقرأ، شو يعني شو في عندك توصيات معينة؟
3: هذا إذا قرأوا كله على السوشال، على الفيسبوك، على الإنستغرام، على التيك توك.
2: بالضبط.
5: أنا بشعر كمان إنه وهاي واحد من أهداف المسابقة صراحة، إنه إذا بيلاقوا أطر اللي بتشجع على هاي الأمور، وكمان إذا بيلاقوا مجتمع محب، مجتمع طلاب محبين للقراءة والكتابة مثلهم فبتشجعوا. وهاي واحدة من أهداف مثلا المسابقة، إنه يكون في تعرف على مجتمع الطلاب، يتعرفوا على بعض، يعرفوا إنه في كمان طلاب مهتمين بالقراءة وبالكتابة، وبالتالي بيصيروا يناقشوا مع بعض، بيصيروا يشجعوا بعض ويعطوا اقتراحات لبعض. وبالإضافة إنه يعني بينفع كمان في المكتبة مثلا بينفع يجوا على برامج الامتياز،
2: بيبهم في اللغة أكثر عن طريق طرق معينة كتير، مش الطرق التقليدية أمسك يلا كتاب وخلص. هيك ممكن أنا نوعية القراءة أو نوع القراءة أو توجيهه للقراءة أو الكتب المعينة اللي ممكن تساعد في نشر هاي الشغلة.
3: وبرامجكم المستقبلية سجى؟
5: طبعا دائما في برامج الامتياز في المكتبة المختلفة، وكمان في المسابقة اللي دائما موجودة كل سنة، فإحنا بنشجعهم كل مرة يتوجهوا ويسجلوا ويكونوا من ضمن المشاركين في المسابقات اللي بتطرحها المكتبة الوطنية.
3: يعطيكم العافية، لأنه حث أبنائنا على التمسك باللغة العربية والكتابة النصية والإبداع طبعا هاي مهمة كتير منيحة. ويا ريت الصبيان، أنا جالسة بعدني مبهورة أنه وين الصبيان. أيوة، إيش مع الصبيان؟ وين الذكور؟
5: عشان المستوى عالي للنصوص كان في تكريمات إضافية للنصوص مميزة اللي أخذوا ذكر شرف. منهم كان في طبعا صبيان, منهم مرسلين علي أبو عجاج من أبو بكر الصديق بالكسيفة, جمانة الزعبي من مدرسة بستان المرج من كفرنين, صلاح محسن من الشاملة جيم بشفا عمر, وبراء عساوي من أبدية ابن خلدون بكفر مندة. فكان في ذكور, يمكن النسبة الأعلى كانت
3: إناث النسبة الأعلى. سجى مشاهرة مركزة برامج الطلاب في المكتبة الوطنية, بدي أشكرك على المجهود اللي بتعمليه, على اللي بتعملوه أنتو عامة, يعني أنا متابعة عملكم رائع. شكرا سجى, شكرا.
2: يعطيك العافية.
3: أهلا. أهلا. وهون في عندي أكم نقطة. أولا قضية القراءة دكتور وسيم, الطبيب لما يخلص تعليم ما خلصش تعليم, بضل يقرأ له كل حياته. أكيد. إيش بتقول عن هاي النقطة؟ لأنه يعني هاي كمان مهمة.
2: هلا ممكن تحكي عني أنا كطبيب, خلص إنه بس عندي كتب الطب وبدرس وخلص. أنا في البيت عندي في مكتبة كبيرة.
3: نعم.
2: أنا بحث أولادي التنين, مع إنه اللغة العربية مش زي ما أنا تعلمتها للأسف, هلا عندهم أضعف.
3: نعم.
2: اللي بالعكس بحثهم كان بأخذهم كل شهر على مكتبة.
3: نعم.
2: بقولهم نقوا الكتاب وعندكم الشهر لازم تخلصوه. طبعا بنقول لهم إنه قصة قصيرة إنه لازم تقرأوها.
3: نعم.
2: أوكي. وإن كانت بأي لهم بالذات العربي برضو الإنجليزي أو كمان اللغة الفرنسية.
3: بالنسبة للأطباء قضية الاطلاع الدائم, المشاركة في مؤتمرات, تعرف أنا بدي طبيبنا العربي يكون من هدول اللي بتشوف بمؤتمرات, بتشوفه بيقرأ بيكتب مقالات كمان.
2: احنا عم نشتغل على هذه الشغلة, وبالذات على الصعيد الشخصي انا بنفسي.
3: نعم.
2: وبحث كل اللي بيختصوا عندنا كمان انه يدخلوا في مجال الابحاث والمؤتمرات. انا يعني في عندي اوراق علمية باسمي طالعة, وان شاء الله عم نشتغل كمان في الايام الجاية في اوراق علمية تنزل باسمي. بحث على مجال البحث اللي انا قبل كم سنة ما كنتش افهم فيه نهائيا, اللي هلا انا في عندي يعني أبحاث باسم إن شاء الله عم تطلع. كان في عندي كان مؤتمر لعلم السموم الأول بالدولي, كان رح نوع يكون من نوعه اللي كان مقرر يكون في 31/3 في هداسة عين كارم, بس للأسف أحداث الحرب
3: تأجل.
2: بس مش معناته أنه مش رح يكون. غير أنه أنا مشارك في عدة مؤتمرات خارج البلد اللي بلقي أنا فيها, في عندي بآخر الشهر عندي بليتوانيا أنا بلقي هناك محاضرة
3: بالإنجليزي.
2: أكيد بالإنجليزي. بشهر 11 رح يكون بهنغاريا كمان رح ألقي, وفي عدة مؤتمرات يعني مشاركين
3: عن
2: فيها.
3: عن إيش المحاضرات يعني؟ لأنه
2: المحاضرات رح تكون يعني طب أنا كبير. عم بختص أكتر بعلم السموم وراح لهذا الاتجاه.
3: نعم.
2: ما أنه عندي مجالات كتيرة تانية يعني عم بشتغل فيها.
3: ماذا نعني بعلم السموم والأدوية؟
2: علم السموم والأدوية هو علم جديد اللي منحكيه بالإنجليزي اسمه clinical pharmacology والtoxicology.
3: لحظة, إيش بيختلف عن الصيدلة؟
2: أوكي, هذا كتير مهم. أنا بإضافة عم بعمل اللي هو لقب ثاني بالجامعة العبرية بالصيدلة كمان, إضافة
3: يعني بالإضافة إنك طبيب عم تعمل لقب ثاني يعني بالصيدلة.
2: بالضبط, غير التخصص الأول تخصص ثاني عم بعمل لقب ثاني بالجامعة العبرية في طب الصيدلة.
3: نعم.
2: شو بيفرق الصيدلة عن الدكتور اللي هو بنحكي clinical pharmacologist اللي هو علم الأدوية السريرية؟ أنا بدرس الكل مجال تخصصي كل أنواع الأدوية كيف بتشتغل, مع أنه هلأ بنقدرش إحنا نلم بكل الأدوية من كثرتها, ولكن بربطها وبفحص المريض بنفس الوقت.
3: نعم.
2: فأنا بربط يفحصي للمريض والدواء هذا, وبشوف شو في التفاعلات بين الأدوية هاي اللي ممكن تأثر على المريض نفسه.
3: نعم.
2: الفرق أنه أنا بفحص المريض وبشوف الدواء كيف بيشتغل عليه, وممكن أغير له في زي ما بيحكوها خلطة أو الصيدلية اللي عنده هي موجودة,
3: وهاي مش موجودة عند الطبيب اللي درس طب بدون ما يدرس هذا التخصص.
2: يعني ده بياخدها أكتر حتى. صحيح, بياخدها في جزء بسيط خلال السنوات الطب سنة الثالثة. ومش في كلينيكال فارماكولوجي, بياخدوا هم علم الصيدلة يعني فارماكولوجي الأدوية نفسها.
3: الأدوية إيش مفعولها؟ وعن هذا أنت بتلقي محاضرات في الخارج بالأساس.
2: صحيح, هذا واحد. وهلأ التخصص هذا هو موجود كتخصص ثانوي بعد التخصص الرئيسي. أنا أول واحد في الدولة بعمله من طب الطوارئ.
3: أنت أول واحد
2: أول واحد
3: هون في البلاد
2: كلها
3: تعمله كتخصص بعد طب طوارئ.
2: الأطباء التانية اللي عم بيعملوا عن طريق الطب الباطنية عن طريق العلم النفس عن طريق العلم الشيخوخة.
3: هلأ بالآخر الطوارئ أول واحد. بالآخر لما تني هذا التخصص إيش هذا الإشي بضيف؟ يعني إنه مثلاً إيش بضيف؟
2: بضيف أول شيء أنا بربط بين عالمين تانيين اللي هو علم الطوارئ والأكشن اللي بتكون فيه ولما بيجيك مريض على طب الطوارئ اللي مش عارفين شو ماله، هل هو ممكن يكون متسمم عنده تسمم معين، هل ممكن يكون عنده نزيف في الدماغ بعد ما عملت له طبعا كل فحوصات العضويه وشفت انه فيش عنده مشكله عضويه،
3: وبدات انه طب الطوارئ هذا هون السرعه، يعني هذا مش واحد عندك اياه وعمل فحوصات بصندوق المرضى
2: فبقعد بفكر يعني بفكر بالادويه بعدين. بس انا لما بربط هذه الشغلتين مع بعض اللي بدي انا اجراء سريع هلا اللي ممكن انقذ حياه مريض او اعالجه. احد القصص اللي كانت مع انه زلمة عمره 72 سنة لحد قبل 5 ايام كان بيمشي وبيروح، خلال 5 ايام صار طريح السرير، ما بيحكي ما بيتواصل، جابوه على المستشفى فحصوا وعملوا له كل فحوصات من صورة طبقية ما لقوا عنده ولا اي شيء، طلبوا برضه انه اختصاص انه استشارة طبية ما عرفوا، فاجوا بيقولوا لي دكتور وسيم شو رأيك تشوف ممكن يكون عندك في حل. فبالاخر اكتشفنا انه اخذ احد الادوية اللي اثرت عليه بداها قبل شهر اللي كان تأثيرها بهذا الوقت،
3: نعم،
2: وبالفعل اعطيتهم توجيهات معينة وهيك بعد 10 ايام صحي
3: صحي ورجع يمشي ورجع كل شيء تمام. قديش هيك شعورك بيكون؟
2: إيه كتير حلو كتير حلو. أول شيء إنه أنا يعني ملم بالتخصص مع إنه الآن في بداياتي،
3: نعم،
2: بس إنه كتير مهم إنه أنا كيف إنسان اللي ممكن كان يكون خلص طريح السرير وما نعرف مشكلته.
3: عمليا رجعت له الحياة بمعنى أو بآخر. دكتور وسيم كمان نقطة بهمني أسمعها منك عن اللغة الإنجليزية، يعني إحنا تحدثنا عن اللغة العبرية وقديش مهمة، ولكن كمان اللغة الإنجليزية أنت بتقول بتعطي محاضرات في المؤتمرات في العالم بالإنجليزي.
2: شوف اللي ممكن نحكي عنه في الدولة هون إنه ثلاث لغات الرئيسية عربي وعبري وإنجليزي. الأفضل إنه في كل بيت بصراحة إنه ينعرفوا هدول اللغات. أوكي أنا عندي مشكلة مثلاً هلا عم بشجع الأولاد بالذات للعبري والعربي بزيادة مثلاً.
3: نعم. أوكي
2: عندهم الإنجليزي منطلق سبحان الله ما بعرفش من الله هيك بيحكوا انجليزي اضافه انهم بيدرسوا بمدرسه فرنسيه
3: الانجليزي قوي فيها
2: عنده الانجليزي والفرنسي كمان.
3: لما بتكون في محلات هيك دوليه قديش بتشعر انه احنا كشعب في عنا قدرات لازم نكون فخورين في حالنا دكتور وسيم؟
2: اكيد اكيد لما بكون انا في مؤتمر بخارج البلاد وهيك فنحكي نقطتين هون برضو اللغة الإنجليزية اللي بتساعدني أنا أنقل رسالتي لبرا وبتفرجي لما أنا بعرف لغة تانية وبالذات الإنجليزي اللي لغة كتير مهمة بتفرجيني قديش الثقافة الشعب التاني أو اللي أنا عم بحكيه وين بنقل ثقافتي وشعبي
3: بتحس حالك سفير
2: أكيد
3: لمجتمعك
2: أكيد أكيد.
3: إيش بتقول للشباب المقدسيين؟
2: بحثهم على التعليم التعليم التعليم
3: بدايك إنه صرنا نشوف الفتيات بتعلم أكتر من الشباب صح؟
2: بدنا شباب وبنات عشان هيك بنرجع إحنا للأسرة، الأسرة هي المركب المهم والمركز في المجتمع.
3: الشاب مرات بيروح بيشتغل بفندق بمطعم كذا ومش عيب الكل اشتغل بيه
2: أكيد.
3: أكيد أنت كمان اشتغلت بسوبر ماركت وبمطعم وبمحل بس قديش بدنا إنه هذا الشغل يكون كمرحلة بس بالآخر يروح يتعلم.
2: صحيح كلامك صحيح ما بدنا الشباب اللي تكون تضيع في اللي هو انه شاف شوية مصاري بإيديه خلاص نعم. بيعرف انه هذا هي الحياة لا لا لأنه هذه بيرجع نابع من البيت أنا كيف أنبه يطلع يشتغل واحد يتعلم يحتك في الحياة يعرف شو الأمور لأنه ممكن يقول أنا طلعت اشتغلت وتعملت لا أنا بدي أروح أتعلم عشان ما أصيرش أنا بهذا المجال مش أنه لا سمح الله أنا بنزل من قيمة أي إنسان تاني بس لا أنا بحث على التعليم أنه
3: يروح لأشي أكتر حتى
2: صحيح تعلم ويشتغل
3: بنتأمل إحنا هذا بنتمنى لمجتمعنا بعد أكيد. الأخبار بدنا نسلط الضوء على كمان أمور تتعلق بطب الطوارئ وأكثر الحالات اللي بتوصلكم من منطلق التوعية. إذن سنعود إليكم بعد أخبار التاسعة لمتابعة القسم الثاني من برنامج نسيم الصباح مع ضيفي هنا الدكتور وسيم مجاهد وكل الطاقم بستناكم.
6: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
6: موسم غير تقليدي وغير عادي.
7: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
8: أشعلها أبو الورد أشعلها.
6: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكانديكس.
7: الله الله يا ابو الورد.
9: هدايا العيد بناخذها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادره من بنك ابو عليم، نعطيكوا هديه العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحه حتى 1000 شيكل او قرض حتى 20000 شيكل بدون فائده. اضحى مبارك سلف. بنك ابو عليم مش بس عمل، كمان مبادره. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض الى دفع رسوم فائده، تاخيرات والى اجراءات تنفيذ وجبايه. لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
10: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
11: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
10: شكراً، يعطيكم العافية.
12: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.

0: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. تراقب إسرائيل عن كثب الأوضاع في الخليج بعد القصف المتبادل الأمريكي الإيراني الليلة الماضية، وقال الرئيس ترامب مع ذلك إن وقف إطلاق النار مستمر، وأضاف أنه من الأفضل لطهران أن توقع قريبا على اتفاق. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أصدرته أن 3 مدمرات تابعة لها تعرضت لهجوم بصواريخ ومسيرات وزوارق إيرانية صغيرة أثناء عبورها مضيق هرمز دون إصابات. ورد الجيش الأمريكي باستهداف منشأة عسكرية إيرانية مسؤولة عن مهاجمة قواته، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطيران المسير ومراكز القيادة والسيطرة والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. يستقدم حزب الله مقاتلين من إيران وسوريا والعراق والبحرين وربما من اليمن. وأفادت صحيفة نداء الوطن البيروتية بأن عناصر من الجيش السوري القديم فروا إلى لبنان وانضموا إلى الحزب. وبحسب الصحيفة فإن الحزب يتكتم على عدد قتلاه، ما يشير إلى أن محاربيه ليسوا من اللبنانيين فقط. على الرغم من إعلان موسكو هدنة ل3 أيام مع كييف، اتهم الرئيس الأوكراني زيلنسكي روسيا بالاستمرار في قصف بلاده. بدوره قال حاكم مقاطعة بيرم الروسية إن مسيرات أوكرانية هاجمت منشآت صناعية. قدمت إلى المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام بحق شاب 20 من إكسال تنسب له إطلاق النار الشهر الفات على شخص آخر في القرية، مما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأنه تم اعتقال المتهم خلال عملية مطاردة بعد فترة وجيزة من ارتكابه الجريمة. في أحوال الطقس، يطرأ اليوم وغدا ارتفاع تدريجي على درجة الحرارة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية. لنا لقاء بإذنه تعالى عند 10.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

0: يعود إليكم برنامج نسيم الصباح، نتابع وإياكم القسم الثاني من حلقة اليوم. الطاقم تنتج البرنامج مع نادية أسمر مارون، روني نقور هندسة إذاعية، ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور وسيم مجاهد اختصاصي طب الطوارئ وأيضا متخصص في الأدوية والسموم، الأدوية السريرية، علم الأدوية السريرية والسموم. أهلا بك مجددا دكتور وسيم. هلا فيك. إذن تحدثنا يعني قبل شوي عن مشروعك اللي هو Global Pulse بثمان لغات، ثمانية
1: صحيح،
0: اللي هو لرفع التوعية لإيش؟ للقلب بالأساس،
1: للإنعاش والإنعاش والإسعافات الأولية.
0: نعم،
1: يعني إن ولد صغير انخنق في البيت أو حتى كبير مثلا،
0: نعم،
1: انجرحت وصار عندي نزيف مش قادر أوقفه، الأشياء الإسعافات الأولية اللي كتير كتير مهمة، واللي عم نشتغل إحنا على اسمه كي كاردز مع كيو آر كود اللي راح نوزعهم كمان بالمستقبل.
0: نعم،
1: اللي تكون سهولة الوصول لها وكيف يتعامل معها.
0: مجتمعنا العربي بيعمل دورات إسعافات أولية؟
1: في دورات إسعافات أولية أولية بكل صناديق المرضى عم بتصير عن طريق نجمة داهود برضو والأحمر، بيعملوا إرشادات، حتى إحنا كأطباء، حتى أطباء الطوارئ نفسنا.
0: نعم،
1: لازم نعمل تحديث وإعادة الكورس هذا كل سنتين.
0: طب تعال هلأ عبر هذا الأثير نحث المجتمع على أنه يعمل دورات إسعافات أولية.
1: ممكن أحكي لك هذا عن طريق قصة صغيرة اللي صارت قبل كم من سنة، اللي هو بداية انطلاقي في المشروع كان في نيويورك، إنه كلنا بنعرف قصة المعلمة اللي كانت حامل ورايحة على المدرسة وفقدت الوعي مقابل المدرسة.
0: نعم،
1: وطلابها اللي عمره أعمارهم 15 سنة هم اللي أنقذوها.
0: يا إلهي،
1: لو ما كانوا هدول الثلاث طلاب موجودين هناك المعلمة ماتت.
0: وهم كيف قدروا؟ لأنهم طلاب
1: اتعلموا، كانوا مخدين دورات إسعاف أولي ومع نجمة داود وكانوا بيعرفوا الأساسيات. عملوا بس الأساسيات.
0: نعم،
1: واحد اتصل والتاني بدأ الإنعاش القلب الرئوي.
0: نعم،
1: والمساج للقلب، وهون اللي حافظوا على حياتها.
0: ما أحلى قضية الديفيبليراتور. فخلينا نوضح هاي النقطة لأنه مش كل الناس بتنتبه إجمالا. يعني أنا لما بروح على أي محل عام أو مناسبة أو كذا بحاول أدور أشوف وين في ديفيبليراتور، فتكون عارف على الأقل إذا صار أي حالة مش تسأل وينه هي. أكيد، كلها يعني نظرة إنك تطلع حواليك تقول هيو هون.
1: أوكي،
0: فياريت تشرح لنا هاي النقطة.
1: اللي هو ديفيبليراتور اللي هو جهاز إزالة الرجفان القلبي اللي عم نحكي عنه، اللي هو جهاز كتير مهم ومش صعب انه نتعامل معاه. يعني حتى لو انت انسان ما بتعرفه في الطب نهائيا وصار عندك حاله وعندك الديفيبريلاتور، الافضل بس انه تعرفي انه في ديفيبريلاتور.
0: نعم،
1: وين موجود باي منطقه. صار عندك حاله بتحتاج لديفيبريلاتور، الديفيبريلاتور نفسه بيقدر يوجهك، بيحكي باللغه العربيه والعبري والانجليزي موجود،
0: بقول لك حط اللزقه،
1: حط اللزقه وين تعمل، شو ابدا مساج، ابعد عن المريض.
0: نعم،
1: هو بيوجهك.
0: تحدثنا في برنامجنا اليوم عن دور الام لما أنا بديت بالافتتاحية عن الطفلة إيميليا جابر.
1: صحيح،
0: وحكينا عن الأمهات اللي بالفعل مسيرتهم بتدل على مسيرة عائلة كاملة. وهذا الأسبوع يا دكتور وسيم فقد المجتمع العربي سامية حكيم، وهي من النساء القياديات في تاريخ المجتمع العربي في إسرائيل. حبيت أنه على الأقل يعني نقدر نذكرها ونذكر مسيرتها بأنه نرحب بابنها عزمي حكيم. أهلا بك عزمي، أولا تعازينا.
2: يسعد صباحك، صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: ومعي هون بالاستوديو أيضا الضيف الدكتور وسيم مجاهد.
1: صباح الخير والعمر لكم، الله يرحمها.
2: صباح الخير، الله يخليك حبيبي.
0: عزمي حكيم، من كانت سامية حكيم بحيث أنه بوفاتها يعني أنا شفت قديش كتبوا عنها، قديش ناس متابعة مسيرتها، قديش في ناس تأثروا منها وبالذات نساء. عزمي،
2: طبيعي يعني سامية حكيم كيف حكيتي كتب عنها وقيل عنها كثير. سامي حكيم أمي هي الأول النكبي. سامي حكيم اجت على الناصرة لاجئة بال48. سامي الحكيم أمي ثاني يعني مرة حكيت عنها بمناسبة 8 أذار، أمي رغم أنها كانت عضو بالحزب الشيوعي، أمي لا قرأت ماركس ولا قرأت إنجلز ولا قرأت النظرية ولا ولا ولا، أمي كانت إنسانة وطنية، إنسانة اللي حب الناس يعني مع المستضعفين، ولكن بالفطرة بالفطرة.
0: نعم.
2: يعني هذا هدول الثلاث أيام، ثلاث أيام العزاء اللي كان يوم الأجر وبين العزاء، المعزيين تقريبا كل المعزيين، كل واحد فات عنا يعزينا كان في إله أو إلها قصة مع سامية الحكيم. طبيعي في قصص كتير اللي احنا بنعرفها وفي قصص كتير اللي احنا بنعرفهاش، لأنه أمي كانت يعني بشكل أو بآخر كانت عاملة جمعية منفردة لمساعدة الناس، الناس حبوها حبتهم.
0: وهذا بفسر، هذا بفسر اللي شفناه على شبكات التواصل أخ عزمي، عن قديش ناس زي ما أنت قلت، يعني أنا قرأت ناس اللي كتبوا عن إنه بعرفها، عن إنه صار موقف معاها،
1: صحيح.
0: بشكرها يعني بيحكي عن قديش رح يتذكر اللي عملته معها، يمكن عيلتها ما كانتش تعرف. دكتور وسيم مجاهد إيش بتسأل أخ عزمي؟
1: أخ عزمي أكيد تعزينا لإلكم. يعني سؤال صغير بالنسبة لوالدتك الله يرحمها، كيف كان لها دور لإلك أنت كعزمي في البيت؟
2: هذا الإشي اللي كتير حابب أحكي عنه، كتير حابب أحكي عنه، أنه أمي كانت صاحبة صالون شعر، أمي من أوائل النساء العاملات اللي فتحت يعني مصلحة، اللي كان أول صالون شعر مش بس بالناصر بالمنطقة.
0: عم نحكي عن أي سنوات عزمي؟
2: بال61 أمي فتحت الصالون.
0: واو، يعني يعني حتى النساء ما كانوش يشتغلوا بهديك الفترة.
2: مش بس ما كانوش يشتغلوا، أوكي كان في نساء آخرات اللي كانوا رواديات في هذا الموضوع، كمان كان مش أول امرأة يعني صاحبة مصلحة بالناصر أمي. كانت صالون يعني صالون كان يعني أنا لحد اليوم بعد بيجي عندي نساء اللي صار بالعمر، وأنا أمك سوت لي شعري وأنا أمك سوت لي شعري،
0: ويوم عرسي ويوم كذا
2: يوم خطبتي يوم كذا يوم كذا، وأنا وبنتي وحفيدتي سوينا عند أمك. فكانت كان صالون يعني صالون المنطقة، كان مش بس صالون الناصر.
0: بس هي ما اكتفت بأنه هي بتشتغل، هي كمان أخذت المنحة السياسي القيادي الاجتماعي. احكي لنا عن هذا الجانب من حياتها اللي أثر عليكم كأبناء.
2: فكل الوقت أمي هي إنسانة كانت من طفولتنا إحنا يعني مثلا أحد الشغلات اللي بقدر أذكرها، مثلا يعني يوم عيد الاستقلال كلنا بنعرف انه بالستينات كانت بعدها يعني اواخر الحكم العسكري، وكانت الناس تطلع بريت البلد يوم عيد الاستقلال مش عشان يحتفلوا، يعني كان مسموح انهم يطلعوا. احنا كانت امي تحطنا وتحبسنا بالبيت، هذا النهار مش لنا، هذا النهار كان في ذاكرتها النكبة وبس النكبة مش عيد الاستقلال. فبالتالي امي بعدين صارت يعني مش بس صاحبة صالون، صارت إنسانة يعني بالجبهة بالحزب الشيوعي، وبعدين صارت عضوة بلدية، أول امرأة عربية في بلدية الناصر منتخب، وكانت لفترة 15 سنة عضوة بلدية، وبالجبهة وبالحزب وبالنساء الديمقراطيات مظاهرات. يعني أمي انسجنت عدة مرات، أمي كانت يعني يعني حكيت أنا في مقابلة أخرى إنه أمي كانت مريضة ألزهايمر آخر 7 سنين، وطبيعي الألزهايمر هو فقد الذاكرة. يوم احنا قاعد انا وياها على التلفزيون نتفرج على احداث غزة، التفت عليه قلت لها امي منيح انه انت فقدت ذاكرتك ومش واعي شو اللي قاعد بيصير، ولا كان انجنيت ودورت بالشوارع.
0: عزمي حكيم ابن سامية حكيم من النساء القياديات التي توفيت هذا الاسبوع، شكرا لك عزمي، وبتمنى لكم طبعا المواساة على فقدان.
2: ايوه كلمة واحدة اخيرة.
0: نعم.
2: رغم كل نشاطها السياسي والاجتماعي، أمي كانت أم بوظيفة كاملة. يعني لم يكن كل نشاطها هذا اللي قدمته على حساب أمومتها في بيتها. رغم كل نشاطها كانت تلاقي الوقت المناسب لبيتها لتربية أولادها. وإحنا اثنين أنا وأخوي منذر يعني رح نضل مدينين كل عمرنا، مع انها حملتنا ثقل كتير كبير بان نكون ابناء سامية وفاروق الحكيم كمان.
0: من اصعب الوظائف. شكرا لك عزمي حكيم. شكرا عزمي، تحياتي. هلا وسيم، احنا كثير عم نحكي اليوم عن دور الامومه والامهات. مسيرتك انت مقدسي، درست في اوكرانيا،
1: أنهيت كلية الطب في جامعة بوغومولتس بكييف في أوكرانيا بال 2009. رجعت على البلد هنا وقدمت الامتحان الامتياز وبدأت امتيازي في مستشفى هداسة عين كارم. واشتغلت بعد ما خلصت امتيازي في عيادات تيرم للطب الطوارئ الأولي، وبعدين بدأت تخصصي، أنهيت تخصصي في طب الطوارئ في مستشفى هداسة عين كارم. وبعديها بسنة بديت التخصص بعلم الكلينيكال فارماكولوجي.
0: ايش كان دور الاهل ودور العائلة حواليك؟ وزوجتك طبعا.
1: اكيد بنحكي من البيت. اول اشي عندي والدي ووالدتي. والدي اللي هو كان متقاعد حاليا، كان يشتغل في شركة الكهرباء عندنا في القدس هون، وكمان كان سائق على الباص. كل الناس بعرفه عنا في حي الثوري، أنا من موليد حي الثوري في اللي هو جنوب القدس. نعرفه معروف بأبو وسيم.
0: أبو وسيم، تحياتي لأبو وسيم.
1: والدتي من سوريا، من أصول فلسطينية من سوريا. كان لها دور كبير لأنه والدي كان يشتغل شغلين طول الوقت برا البيت هيك، فوالدتي كان لها دور كبير في تربيتنا أنا وأخوي وأختي. وكان الدعم والتعليم والتشجيع كان هو نابع من هاي النقطة يعني.
0: فإذا دور الأهل في البيت
1: أكيد.
0: قديش كانوا فخورين فيك؟
1: كتير، وأنا فخور فيهم كتير كمان.
0: حلو، عجبتني هالجملة. شوقية عروك منصور، صباح الخير شوقية.
3: صباح الخير إيمان، وصباح الخير للدكتور وسيم، وصباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين أيضا.
0: أهلا، يسعد صباحك. يلا عندك دبابيس اليوم؟
3: أكيد.
0: يلا ابدي شك كده دبابيسك، دير بالك دكتور وسيم، هاي مش هاي أصعب من الأوبر اللي أنتوا بتعطوها بالمستشفى. أكيد. هاي دبابيس غير شكل. يلا يا شوقية.
3: الدبوس الأول، قفزنا يا إمام، صرنا أكثر من 100، قفزنا ليس بعدد الأكاديميين، بعدد المصانع، بعدد الرياضيين، بعدد العلماء، قفزنا إلى رقم 104 كثير في المجتمع العربي منذ بداية العام، يعني خلال 5 أشهر. هذا الرقم ليس عابرا، هذا جرح مفتوح يتسع يوميا. يعني يا إيمان 104 عائلة تعيش في حزن وسواد ودموع وحيرة، يعني أيتام وأرامل وأمهات وآباء. نقول لوزير الشرطة، الأمان ليس امتيازا للمواطن وليس منا ومعروف بتقدمه للمواطن العربي، بل أساسي وواجب من جانب الحكومي والدولي. خلص الحكي، بكفي تجاهل. وإذا بتقولوا ما بنعرف ما يجري في المجتمع العربي، منقول لكم خيطوا بغير هالمثلة. الدبوس الثاني، في مدينة تاريخية مثل حيفا التي عرفت تاريخيا بالتعدد الثقافي واللغوي، لا يجب أن يكون التحدث باللغة العربية سبباً للتحريض والإقصاء الذي جرى في جلسة المجلس البلدي عندما تكلمت عضو عربية باللغة العربية لغتها الأم. كيف جاء الهجوم والتحريض، وكان هذا مؤشر مقلق يدل على تراجع مساحة التقبل واحترام الآخر داخل المؤسسة الرسمية. الكل بيعرف أن اللغة العربية ليست غريبة عن حيفا، بل هي جزء أصيل من نسيج الاجتماعي الحياتي اليومي التاريخي، والذي يحاول تغطية شمس التاريخ بغربال فهو مخطئ. حيفا للجميع. الدبوس الثالث، سؤال: ماذا يريد بعض أعضاء الكنيسة والوزراء من الزيارات الاستفزازية لأحياء وبلدات عربية؟ ضجيج إعلامي أكثر منه مسؤولية. يلتقطون الصور واستعراض دون حلول لتلك البلدات والأحياء. نهمس للوزراء الزوار، الناس لا تريد استعراض وصور، بل تريد حل مشاكلها، تريد خدمات وأمان. والدبوس الرابع، حين يفكرون بدين يفكروا بخطوات لحظر لجنة المتابعة للجماهير العربية، لا يكون الحديث عن لجنة عابرة بل عن مساحة تمثل الصوت العربي. إذا أغلق هذا الباب، ماذا سيبقى للجماهير العربية؟ من يتحدث باسمها ومن ينقل قضاياها؟ المطلوب الآن التكاتف لمنع إسكات هذا الصوت. وإذا قالوا عندكم أعضاء الكنيسة العرب، نقول حسب ما قالت ستي زيادة الخير خيرين، ولكن بيننا وبين بعض نقول أعضاء الكنيسة العرب مش فاضيين. ترتيب الكراسي ومين الأول ومين البنبون أهم من مشاكلنا وقضايانا. والدبوس الخامس، حين يقرر طالب وضع لحياته حد لحياته، لا تكون المأساة في لحظة النهاية بل في كل لحظة سبقتها، ولم ينتبه الأهل والمعلم وإدارة المدرسة. كان الطالب يعيش ألم صامت مر بجانب الجميع، أكيد كان هناك إشارات لكن ما أحد انتبه، كان في صراخ لم يسمعه أحد. الطالب لم يقرر الانتحار فجأة، لقد انهار بصمت حتى وصل إلى قرار الانتحار. لذلك هناك دعوة للأهالي، انتبهوا، اقرأوا ملامح أولادكم جيدا، راقبوا حركات، راقبوا أصدقائهم. والدبوس السادس، التنمر كلمة تخترق حياتنا، جميعنا في المدارس وفي الحارات تنمروا علينا. يمكن الأجيال السابقة كانت أصلب وأشجع وبترد الصاع صعين، وكانت الأم اللي بتشعر أن أولادها كانوا يتنمروا على ابنها مثلا تذهب تروح وتشرشح الولد وتشرشح أهل الولد، وكان هذا يكفي. لكن التنمر في هذا الزمن يأخذ منحى آخر، يسكت الضحية وبخزن في قلبه كل الآلام حتى يصل إلى قرار التخلص من الحياة. والدبوس السابع، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، حتى الفرح صار له فاتورة إضافية اسمها نقود في قاعات الأفراح، وكأنه واجب اجتماع عليك أن تكون مستعدا. الفرح الذي يفترض أن يكون ساعات خفيفة جميلة غنائية راقصة يتحول إلى عبء مالي صامت. المؤلم أن المناسبة ليست واحدة، هناك عشرات

0: قرانا ومدننا جاهزة وآمنة فعلا. والدبوس التاسع في ظاهر التصوير القتلى سواء في حوادث الطرق أو الجرائم أو غيرها، لم تعد هذه الظاهرة مجرد تجاوز أخلاقي، بل سؤال كبير عن غياب حرمة الموت وخصوصية الألم. أين احترام مشاعر الأهالي؟ أين المسؤولية الإنسانية في لحظة يفترض أن تكون الأولوية فيها للإنقاذ وليس للنشر؟ هل أصبحت الصورة أسرع من الرحمة؟ للأسف الصورة اليوم أصبحت أهم من كل القيم. والدبوس العاشر يطالب المسؤولين في المدارس الثانوية في قرانا ومدننا أن يخففوا من تكاليف احتفالات التخرج لأنها تقع على عاتق جيوب الأهالي. لذلك على إدارة المدرسة طلب مبلغ رمزي من الطالب وليس مبلغا يكون عبا على الأهل. وأخيرا إيمان، فاعل خير رفض الكشف عن اسمه، يتبرع بمبلغ 1,000,000 شيكل لبناء وتشطيب طابق إضافي لعيادات جمعية المقاصد في بلدة عناتة في الضفة الغربية، لاستخدام هذا الطابق كمرافق تعليمية وتدريبية لطلبة كلية الطب من الجامعات الفلسطينية. وأيضا تعهد المتبرع بتشطيب الطابق الثاني من المبنى لاستخدامه لخدمة عيادات المقاصد. الله يكثر من أمثال هذا المتبرع. ونكرر المثل الشعبي، إن خليت بليت يا إيمان. وإلى اللقاء.
1: وطبعا هذا فاعل الخير رفض أنه يعلن اسمه،
2: إيش بيرفع الراس وإيش بنفتخر فيه كثير أكيد
1: يعني. بدل أنه في بمجتمعنا فاعلي خير رائعين. شوقية عروق منصور، شكرا. شوقية بتعرفي بس ما ذكرناش أنه واحد من أحداث هذا الأسبوع وفاة الفنان المطرب هاني شاكر.
0: أكيد.
1: وذكروا أنه هو من أواخر زمن الفن الجميل، ولا لا دكتور وسيم؟ أمير الغناء. فشوقية كلمة عن هاني شاكر.
0: هاني شاكر هو كان إضافي لمسيرة الزمن الجميل، وموته أنهى هذا الزمن بصراحة، في الكلمة، في الوقوف على المسرح، في التحية، في ملامح الوجه،
1: الاحترام كمان، الرقي،
0: احترام للوقفة. يعني اليوم إذا تلاحظ أنت المطرب يترقص والمطرب يتفنن باللباس وبالشكل وبصحبة الفتيات الجميلات وإلى آخره، لكن هاني شاكر بقي وفي للكلمة، للحن، للاحترام المستمع. يعني كلمات أغانية برضو بتدل قديش هذا الإنسان أو هذا المطرب كان مرافق للأغنية العربية الجميلة اللي كانت تحمل المعنى الإنساني.
1: فمنقول له نسيانك صعب أكيد يا هاني. فهذا كمان كان من أحداث الأسبوع اللي منلخصها. شكرا لك شوقية. شكرا. تحياتي. شكرا.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: نتابع وإياكم برنامج نسيم الصباح. ضيفي هنا الدكتور وسيم مجاهد، وتحدثنا أنك اختصاصي طب الطوارئ، ويمكن أكثر قسم بيجوا عليه ناس معصبين ومضغوطين ويمكن بيمارسوا العنف ضد الطواقم الطبية هو طب الطوارئ. لما بشوف مناظر لناس تيجي بتكسر بتضرب أطباء بتعتدي على ممتلكات، ماذا تقول في ذلك دكتور وسيم؟
6: أول شيء بنحكي على العنف بشكل عام، إحنا بنضد كل أنواع العنف بأي مكان بأي وقت مع أي ناس، أوكي؟ هذا واحد.
5: نعم.
6: نهائيا ضد العنف نهائيا. أنا ممكن أحكي لك على مستوى شخصي، اللي أنا تعرضت لحادث عنف كطاقم طبي.
5: نعم.
6: اللي بالعكس أنا كنت بدي أساعد مرة، واللي إجا ابنها، ليش؟ لأنه دكتور القلب تأخر عليها ساعتين. فقال لي أنا بدي أخذ أروحها. قلت له هل أنت الوكيل عنها؟ فأقول لي الوكيل. فبقول له أعطيني أوراق ثبوتية أو شيء أنك أنت وكيل عنها. فبحكي لي مين أنت لتطلب؟ فتهجم علي.
5: بس ليش طبيب القلب تأخر ساعتين؟
6: كان في حالة حرجة، كان عنده حالة حرجة، مش إنه
5: مش إنه عادي شرب قهوة،
6: ومش إنه برضو حالة والدته إنه كان بتدخل تدخل
5: عادي. يعني هذا الإشي ما أدى إلى وفاتها مثلا،
6: لا لا لا أو لا إلى إنه تدهور، بالعكس هيك. وكان إنه لازمها قفطرة قلبية.

0: بس الطبيب كان في حالة أصعب.
1: صحيح صحيح. تهجم علي هذا الشخص، إجوا الأمن، إجت الشرطة كمان،
0: نعم.
1: حاولوا يهدوه يحكوا معاه، بعدين تعرضت لكمان مرة من اتجاهه. قلت له أنت ما بتاخد والدتك، وسألت والدته أنت بدك تطلع من المستشفى، قالت لي لا، وبالآخر أخذت القرار الصحيح أنه طلعته هو برا. وبعدين قدمت ضده شكوى، أول شكوى بعظمها بحياتي شكوى ضده، لأنه كان غير أنه بده يدورني، كان بده يدور أمه اللي بده ياخدها برا. فطبعا ضد العنف بشكل بكل أنواعه.
0: طب إيش بتقول للعائلة؟ طلع من جهة واحدة نكون صريحين، أنا بفهم إنه بتيجي العائلة اللي أخوه حالته صعبة، اللي أمه اللي الآن عليه، بده إنه كل المستشفى يترك كل شيء ويركز على قريبه، أمه أبوه أخوه ابنه كذا.
1: المريض نفسه أو حتى المرافقين اللي مع المرضى بيجوا مع شحنات كتير عالية، متوترين. خلص أنا أهم واحد هوني، بدك تتم. اللي بفهمه كمان للأطباء اللي بيشتغلوا معاي، خذ من وقتك نص دقيقة، مش دقيقة ولا دقيقتين، النص دقيقة هذه 30 ثانية اللي ممكن تشرح فيها لوضع المريض نفسه أو شو اللي عم بيستناه، ممكن يأخر هذا الجماعة أو يهدي منهم من عصبيتهم ساعة ساعتين.
0: طب بهاي الحالة ما كانش في إمكانية أنه تهديه مثلا؟
1: هون بنحتاج للأسف أنه يكون طاقم الأمن موجود، ممكن تصير وبنحتاجها أحيانا.
0: نعم
1: بنحتاجها.
0: طب يعني كل قضية هاي الاعتداءات على الطواقم الطبية، كمان في صناديق المرضى، في ممرضة ماتت في صندوق مرضى. فيعني إيش بتقول لهاي الناس اللي تيجي وبتعتدي وبتكسر أنا فاهم إنه شعورهم صعب، بس
1: كمان مرة بنحكي إحنا ضد أنواع العنف كل أشكاله. قد ما نقدر إحنا ناخد نفس عميق قبل ما نتصرف بأي تصرف اللي ممكن أنا أندم عليه.
0: نعم.
1: لأنه أنا أنت جاي طالب مساعدة طبية لشخص قريب لإلك أو لقريبك، اللي أنت عم تنهي حياة تاني مقابل هذه الشغلة.
0: بركي كمان في نقص بالطواقم الطبية.
1: نقص في الطواقم الطبية دائما موجود للأسف. يعني أنا بقول عنا لو في الطوارئ أو بأي مستشفى تاني،
0: في كل المستشفيات
1: لو عندي طاقم أكبر ممكن كانت الخدمة ممكن تكون أسرع وقت.
0: بس هذا مش بإيدك.
1: أكيد يعني. أكيد لا مش بإيدك.
0: يعني مسألة ميزانيات
1: ومسألة ميزانيات على مستوى دولة، إحنا عم نحكي مش على مستوى مستشفى معين أو
0: نعم كل المستشفيات. صحيح. خلينا نرحب الآن بضيفة أخرى معنا الآن، غدير هاني، وهي من الحراك الشعبي نقف معا، ونشيطة جدا ميدانيا، وهاي المرة بدنا نسألها عن قافلات ضد الإهمال والجريمة والعنف. يبدو أنه هلأ المجتمع العربي بده يرجع يعيد الهبة ضد الجريمة والعنف. غدير صباح الخير.
2: صباح النور إيمان والضيف.
0: هلا عزيزتي. إذن غدير، من أحداث الأسبوع الاستعداد لهاي القافلة، أعطينا تفاصيلها غدير.
2: صحيح، عمليا بمبادرة منتدى عائلات ضحايا العنف والجريمة، بالإضافة لانضمام منظمات مجتمع مدني عديدة، منها نقف معا ونضال الأكاديميين والأحرار الخفشيين اللي شاركوا بكل موضوع الانقلاب القضائي، كل المظاهرات الاثنين الأخيرة، رح تكون قافلة سيارات ضد العنف والجريمة سياسة إهمال الحكومي لمجتمعنا العربي بالبلاد. رح تطلع من إبتن بكرة الساعة 9:30، رح نطلع على 10 من إبتن 9:30 التجمع، رح نحط صور وأعلام ونطلع من إبتن لشو عمل، من هناك لبير المكسور كفر مندا، وننهي الوقفة بالمسيرة بسخنين. هدفنا نسمع صوتنا، صوت عربي يهودي ضد العنف والجريمة، صوتنا ضد الحكومة اللي بتمارس سياسة الإهمال ضد مجتمعنا. وزير الأمن القومي المفروض يكون مسؤول عن أمن جميع المواطنين، مع الأسف عماله بهمل وعماله سياسته.
0: غدير، ايوه غدير، اسمعك معي دكتور هون اذا كان بدك.
1: يسعد صباحك وسلامتك.
0: سلامتك غدير. غدير، فاذا مسيره مظاهرات، احنا يعني تبعنا النشاط اللي كان.
1: أيوة اكيد انه الصوت ممكن لازم يوصل. بس اخت غدير يعطيك العافيه اول شيء، ويسعد صباحك. سؤال، يعني لو بنحكي احنا قديش هاي المسيرات ممكن تغير، يعني هل ممكن تأثر تغير، ولا خلاص أقول يلا أنا بديش أطلع في هالمسيرة هاي لأنه مش راح تعمل ولا أي شيء، ولا أنا دائما لا لازم أطلع في المسيرة وصوتي يطلع؟
2: أنا برأيي يعني أول إشي المسيرات هي رسالة لأهالي ضحايا العنف والجريمة إنه إحنا مش ناسين أولادكم، رسالة لمنظمات الإجرام إنه إحنا مش نسكت على اللي بيصير. وإذا إحنا منتابع منشوف نضالات تاني، مثل النضالات ضد الانقلاب القضائي، يعني بديت من 2023 لحد اليوم مش عم بيقدروا يعملوا القوانين اللي بدهم يسنوها رغم كل اللي عم بيصير. المظاهرات اللي كانت لتحرير المختصين قدر هذا النضال كله ينجح. المفروض احنا بمجتمعنا لازم نزود ثقافة الاستمرارية وممنوع نرفع ايدينا.
0: احنا عندنا هاي طريقة إيدينا. الهبة بتعرف وقت سخنين هبة مسيرات وبعدين بنخمد. ولكن غدير يعني ذكر الدكتور وسي مسيرات ومظاهرات، بس هل في إشي تاني اللي ممكن ينعمل لأنه مجتمعنا ينزف؟ يعني إحنا تفوقنا على 100 قتيل من بداية السنة، في عندكم برامج تانية مخطط بموازاة ذلك؟
2: يعني إحنا اليوم كحراتنا قسمعا إحنا نضلنا بالأساس وبالشارع مرافقتنا للعائلات اللي عندها مطالب بإقالة وزير الأمن القومي. إحنا نطلب كمان لمحاسبة القتلي. يعني إحنا عم نشوف كيف لما بنقتل يهودي قبل أسبوعين أسبوع 10 أيام انقتل ببيت أختي كبا واحد، شفنا كيف كل مش بس الإعلام والرأي العام والكل كتب. امبارح أنا التقيت مع مجموعة شباب بيطوعوا عنا بعكا، بحكي ما بعرفوش قديش نسبة العنف والجريمة عنا بمجتمعنا. لهيك أنا بآمن إنه هذا النضال لازم يكون نضال عربي يهودي. إحنا لحالنا شو نقدر؟ إحنا اليوم كمان بال بال بال بالمعارضة عمليا شفنا وقت حكومة التغيير مثلا كان في نزلت نسبة القتل بمجتمعنا لأنه كان في هناك خطط. إحنا لازم نشتغل ونطالب إنه يكون في خطط. طبعا يعني قياداتنا لازم افكر لازم تشتغل اكثر. الحراك الشعبي مش لازم يوقف. يعني احنا حتى فتره الحرب بنقف مع احمد الرش عمل مظاهرات، بس كنا مع العائله ضلينا مع العائلات. هاي العائله ضلت تترك لحالها.
0: احنا بنتابع دائما نقول كفى للعنف السلاح يدمرنا. غدير هاني، اذا غدا قافله ضد الجريمه والعنف في المجتمع العربي. شكرا لك غدير. شكرا
2: شكرا شكرا.
0: تحياتي. من احداث الاسبوع، اولا الاحوال الجويه. انت عارف حالك انت بانه فصل بالسنه
1: صيفي شتوي مش عارف
0: صيف خريف شتاء ربيع.
1: محبين الشتاء انا
0: كله مكركب. فقبل ما نرحب بضيفنا بتحب تقول كلمه عن قضيه الاحوال الجويه وتداعياتها؟ يعني مثلا في الصيف ضربات الشمس، هذا الاسبوع في متنزهين في منطقة البحر الميت ضاعوا وما كانوش ماخدين معهم ماي، بالآخر ده كله بوصل عندك على الطوارئ.
1: صحيح، هذا الإرشادات والتوعوية اللي لازم كل إنسان عم نحكي إن كان على مستوى بده يطلع لتنزه لمنطقة معينة. نعم. أو عم بده يعمل شغلة صغيرة اللي يكون في عنده إرشاد. الإرشادات مش وجدت هباء، بالعكس. أنا الأشياء أحد المشاريع اللي عم بشتغل عليها وراح يكون في المستقبل. نعم. إن شاء الله برضو في مجال التكنولوجيا والطب اللي هو نوع من أنواع هذه اللي نحذر الناس من هذه الأشياء.
0: نعم.
1: فالإرشادات ناخد بالإرشادات، أدوات الأمان تكون معنا دايما، نعرف وقتش نطلع، برضو نستفسر عن الجو. الحالة الجوية ممكن تروح أحد الوديان اللي ممكن تكون عند البحر الميت أو إشي اللي ممكن مرة واحدة تغرق.
0: قبل كم سنة 10 طلاب قتلوا في رحلة.
1: صحيح.
0: كانوا.
1: صحيح.
0: طب خلينا نرحب بضيفنا الكريم البروفيسور علي صغير، الباحث والمحاضر في موضوع علوم الأرض والجغرافيا. أهلا بك بروفيسور علي. تحياتي.
3: تحياتي سيد أيمن، أهلا وسهلا.
0: أولا اقطع لنا الشك باليقين، إحنا بأنو فصل في السنة؟ يعني مبدئيا على الورق كيف ما تعلمنا بالمدارس إحنا في الربيع. نعم. والربيع. صحيح. عندنا في البلاد وفصل انتقالي بين الشتاء والصيف، بس إحنا شايفينه مش مكرر حاله هو صيف هو شتاء، فاحكي لنا عن الجو يا بروفيسور علي.
3: أولا ما أنت بتعرف يعني الربيع زي ما تفضلتي وحكيتي انتقالي بين الشتاء وبين الصيف، هو ضايع في الواقع. يعني نصفه الأول من ناحية أحوال الطقس تشبه ظروف شتوية، ونصفه الثاني مثل الصيف. يعني 18 حزيران بيكون صار الدنيا حم كثير، ولكن احنا بنكون بعدنا في الربيع ل 20/6 تينتهي الربيع. فهذا الفصل اولا زي ضائع بنقوله، موجود على الخريطه من ناحيه فلكيه. في فصل عندنا في خطوط الارض اللي بنعيش فيها 32 درجه ونص شمالي خط الاستواء، في فصل ربيع بس نصفه الاول شتوي ونصفه الثاني صيفي. وهي صفه اولى. صفه ثانيه انه احوال الطقس جدا متقلبه، فيه يوم حم يوم برد يوم مطر يوم رياح شرقيه يوم رياح غربيه. هذه الظاهرة معروفة إلنا منذ القدم يعني مش جديدة علينا، ولكن الاحتباس الحراري زاد الموضوع شدة وحدة، يعني قوى الظواهر الموجودة فيه. يعني هاي التناقضات بين يوم حم وبرد موجودة عندنا من زمان، بس ما مثل اللي حصل قبل عدد من الأيام، يعني 3 أيام فقط كانت الحرارة في بعض المحلات 35 درجة خلال 24 ساعة، نزلت ل 12 درجة تفضلي خلال 24 ساعة.
0: نعم،
3: هذه الظروف متطرفة ولكن حصلت عندنا في الماضي، بس مش بهذه الدرجة، ولكن سوف تحصل في المستقبل بسبب معضلة الاحتباس الحراري. هذا هو الوضع عندنا في البلاد.
0: فإذا منلف ومندور ومنرجع على الاحتباس الحراري. نعم. خلال الربيع تؤثر علينا منظومات جوية متضاربة، منها منخفضات جوية، منها رياح خمسينية. يعني قالوا لنا الأسبوع الجاي رح يكون في خمسيني، بينما مبارح لسه أو الأول مبارح كان في أمطار. فإذا يعني نعم، هاي التقلبات نعم، إيش خلفيتها بروفيسور علي؟
3: أولا خطوط العرض اللي بنعيش فيها إحنا في هاي البلاد 32 درجة 32.5 شمالي خط الاستواء، هذا له تأثير. اثنين، وقوعنا بجانب البحر الأبيض المتوسط إلى الغرب منا له تأثير بالطبع، والصحراء يعني القسم الجنوبي من البلاد ومنطقة صحراوية النقب، منطقة صحراوية صغيرة من رقعة الصحارى العالمية الواسعة جدا اللي بتبدأ وين؟ في موريتانيا وبتكمل بتوصل لشرقي إيران، فإحنا جزء بسيط منها، فهذه كله بيأثر. منظومات جوية اللي حكيتي عنها، مثلا في الأيام الماضية كان عندنا منخفض جوي أو سلسلة من المنخفضات الجوية في جتنا من شمال أفريقيا من تونس، تمشي فوق اليابسة وبتلتقط غبار من هناك وبتفرغها عنا. يعني هاي المنخفضات الجوية اللي بتأثر علينا في الربيع كمان في الشتاء، بس المنخفضات الجوية الخمسينية الربيعية فعالة جدا هالأيام، بتلقط غبار من ليبيا من تونس غرب ليبيا وبتجيبها بتفرغها عنا، هون زي مكنسة كهربائية هائلة، بس مش من نوع منيح، مكنسة كهربائية العادية اللي مستعملها في البيت، بتحط الوسخ في قلبها وإحنا بنفرغه، بس هي بتسحبه من هناك وبتفرغوا عنا. تفضلي.
1: طيب. يسعد صباحك بروفيسور علي. دكتور وسيم،
0: دكتور وسيم مجاهد ضيفي هون. على فكرة يعني أنا والدكتور وسيم متفقين على كتير أمور إلا موضوع الأحوال الجوية، إنه أنت بتحب الشتاء والبار وأنا بحب الطقس الخمسيني مش شوب خمسيني. فإذا ماذا تسأل؟
1: يسعد صباحك. سؤالين صغار. السؤال الأول طبعا بالنسبة للدول المجاورة اللي عنا اللي هي زي سوريا الأردن لبنان.
3: نعم.
1: نفس المنطقة الجغرافية رح تكون بالنسبة للأحوال الجوية. والسؤال الثاني صغير هو شو رأيك بالنسبة، احنا حكينا عن الاحتباس الحراري مع التكنولوجيا وتقدمها
3: بالنسبة للجيران، دول الجيران اللي بنتأمل يكون سلام ونزوره كله، سوريا ولبنان يكون سلام ويخلصونا من وجع الراس ومن المشاكل ونزوره. بس برجع الحديث عن أي منطقة بتتفضل وتحكي، إذا بتحكي عن الجزيرة السورية فهناك المنطقة صحراوية أو بادية الشام، هاي لا احتباس حراري موجود فيها، يعني منطقة صحراوية. إذا بتتحدث عن المنطقة الماطرة مثلا جبال نصيرية في غرب سوريا جبال لبنان، فالاحتباس الحراري فعال هناك وبشعروا فيه بالطبع. هذه القضية بتعاني منها كل بلاد الشام، مش بس إحنا لحالنا في البلاد. هذه نقطة أولى. اثنين، الاحتباس الحراري سوف يستمر، يعني احنا بسببنا، احنا عملنا هذه المشكله اللي بتعرف يعني حضرتك، اللي اطلقنا غازات دفيئه مختلفه ومتعدده، ثاني اكسيد الكربون وخار مي وبعض غازات النيتروجين، والمشكله حدتها سوف تزيد في المستقبل. بس بحب اذكر في نقطه جدا هامه وبسيطه في نفس الوقت، انه الاحتباس الحراري ما اوجد عندنا منظومات جويه جديده، إنما قوى المنظومات القائمة. يعني مثلا أعصير هوريكان اللي بتحصل في المناطق المدارية والاستوائية مش راح تحصل عندنا بسبب الاحتباس الحراري، بس شو الرياح الشرقية والغربية سرعتها بتزيد، العواصف اللي بنعرفها في الشتاء قوتها بتزيد وسرعة الرياح بتزداد. فالأخت إيمان ذكرت منظومات جوية، ذكرت لك منخفض جوي خمسيني، منخفضات خمسينية ربيعية اللي بتجينا. في عنا كمان أخدود البحر الأحمر، منطقة من الضغط الخفيف الجو الخفيف من باب المندب بتوصل خليج إيلات، خليج العقبة بتوصل خليج الإسكندرونة في تركيا، كمان بتجيب لنا غبار من وين؟ بس من الجزيرة العربية ومن سيناء، غبار بيبقى لونها بني على حمار شوي، هاي غبار مستوردة. هذا طقس كان عندنا قبل عدد من الأيام، أخرى منظومة جوية قد تؤثر.
0: فإذا كل هاي منظومات جوية بتأثر علينا
3: مش دائما، بس بحب أذكر النقطة بعد نقطة واحدة مهمة، إنه الثلج اللي سقط في جبل الشيخ قبل
0: شهر 5 تغير ثلج بسقط بشهر 5.
3: بس جبل الشيخ تسقط عليه ثلوج في الشتاء عادة.
0: نعم.
3: بس في شهر خمسة هذا إشي نادر، خصوصا على ارتفاع 1600 متر في شهر أيار تسقط ثلوج على جبل الشيخ. هذا وضع اللي بيحصل مرة كل 50 سنة أو كل 60 سنة.
0: كل مرة كل 50-60 سنة يعني احنا
3: شهدنا في الأجنبي ريكارنس انترفال، كل 50-60 سنة قد تسقط ثلوج على ارتفاع 1600 متر فما فوق في جبل الشيخ.
0: يعني مش راح نشوفها كمان مرة في حياتنا.
1: 50 سنة
3: بتشوفيها. إن شاء الله بتشوفيها. بيجي الاحتباس الحراري يمكن يسببها كمان، ما بنعرف. يعني الاحتباس الحراري بيعمل مشاكل لحد لسه احنا مش عارفينها كلها، لأنه بدأ دراسة لمدة عدد من العقود تنوصل لنتيجة شو ممكن يحصل منها تقريبا بالضبط.
0: البروفيسور علي صغير الباحث والمحاضر في موضوع علوم الأرض، الجغرافيا، الأحوال الجوية، وخبرة طويلة وكبيرة في هذا المجال. شكرا لك بروفيسور.
1: شكرا
0: علي.
1: بروفيسور يعطيك العافيه.
3: عفوا السيده ايمان ولضيفك الكريم، الله معك، مع السلامه.
0: هلا دكتور وسيم مجاهد، امتى الناس بتيجي اكثر على الطوارئ، بالصيف ولا بالشتاء؟
1: إيه لما بديت تخصصي اللي بنحكي احنا قبل 10 سنين تقريبا، كانت بايام الشتاء بالفعل.
0: بالشتاء
1: صحيح اكثر. الصيف ليش؟ لانه كانوا يطلعوا يسافروا، هي فتقل النسبه اللي جايه
0: يروح على اقسام الطوارئ بريد البلاد.
1: من وقت الكورونا صار عندنا صيف شتاء نفس الشيء.
0: تغير. كيف مرت عليك فتره الكورونا؟ عملي انت كنت في الطوارئ كمان.
1: كانت صعبه، وكانت صعبه كتير. وكانت قصه غريبه صارت معي بالكورونا. اول الكورونا، اول ما سمحوا انه نعمل الفحوصات للموظفين عندنا، فانا وممرض كانوا من اول الموظفين في كل المستشفى اللي نعملنا. وكان الفحص بده لتاني يوم ليتصلي يطلع، مش زي ما كان على السريع بهذا الوقت. فتاني يوم الصبح بيطلع نتيجه صاحب الممرض انه سلبي، انا ما طلعتش. قلنا هون خفنا شويه، بعدين انا بالضبط عندي اولادي، عندي اهلي، كلهم بالضبط. فعملوا لي كمان فحص، عملوا لي كمان فحص، فبرضو ما طلعش. قلنا هون في مشكلة كبيرة، يعني المشكلة فيا في الماكينة. عملنا الفحص الثالث فهون طلع انه سلبي الحمد لله. فقعدنا بثلاث ايام في تحت توتر كبير. الحالات كانت صعبة. لما تشوفي انت ناس صغار عم بي
0: بس اليوم في ناس بيقولوا لك فيش كورونا والتطعيم كان كله غلط وهذا عم بيسبب الأمراض القلبية، في منه يعني دكتور وسيم؟
1: أكيد أكيد. ممكن نحكي المرض نفسه.
0: عم تجيك
1: المرض نفسه ما نقدرش نحكي على التطعيم إذا كان فيها لا تداعيات له أو لا. بس المرض نفسه ممكن كان إنه تأثيرات على المستوى البعيد.
0: كان موجود في ناس توفت منه يعني.
1: لا أكيد هذه أكيد. لا ما عم نحكي على مؤامرة ومش مؤامرة. الفيروس موجود. الفيروس يعني موجود.
0: تذكر هذيك الفترة اللي صاروا يقولوا في مؤامرة.
1: لا لا لا مؤامرة أو مش مؤامرة، نحكي منقدرش ننكر إنه الفيروس موجود وسبب لوفاة.
0: نرحب الآن بماريا البير من المشاركين في برنامج هيك السهر. أهلا بك ماريا.
4: أهلا، يسعد صباحكم.
0: هلا عزيزتي، هلا. فإذا برنامج هيك السهر الذي يبث على قناة مكان، خلينا نذكر المستمعين الكونسبت، الفكرة من هذا البرنامج.
4: أنا طبعاً شاركت فيه كضيفة، كان دعوني لحلقة خاصة لتكريم الفنان ألبير مرعب والدي. كان شوي مختلف عن باقي المقابلات اللي عملتها، كان فيها قاعدة حلوة على الطاولة مع العازفين، مع الضيوف اللي كانوا موجودين معي بالحلقة.
0: نعم.
4: فكان الجو كتير حلو.
0: خلينا نذكر انه يعني عمليا هذا البرنامج هو اللي بشجع وبحث على الطرب الاصيل، على الزجل، على الفن اللي قيمه كبيره. فاذا وين انت ماريا البير مرعب من هذا العالم الفن اللي هذا هو شكله، هي صورته؟
4: طبعا انا بغني اغاني تنقول عنها ملتزمه، اللي هي للشيخ امام سيد درويش زياد الرحباني. فكان في شوي اختلاف بالحلقة اللي أنا كنت موجودة فيها. طبعا هذا الفن أنا بقدمه من جيل صغير، كنت بفرقة والدي ألبير مرعب. وبعدين بعد رحيله قررت أنه أكمل في الفرقة وبالفكرة اللي هو بلش فيها بسنة التسعينات لما أنا كنت بعدني طفلة.
0: نعم. فإذا الإرث هذا اللي ضل والمسيرة اللي ضلت، خلينا نعطي أكثر فكرة للمستمعين للمش عشان يشاهدوا يتابعوا الحلقة إمتى رح تنبث، بدك تعطي أكثر هيك معلومات وتفاصيل ماريا؟
4: الحلقة رح تكون اليوم بعد النشرة المسائية 7:30 على قناة مكان، طبعا بدعوكم تحضروها. كان في معي كمان ضيوف، حلقة جدا رائعة ومميزة، حكينا عن الفن وعن عن الغناء بشكل عام وبشكل خاص، عن تجربتي، عن تجربة كان معي الصديق إياس طه، عن تجربته كمان هو لأنه بلش طفل في عالم الموسيقى، وبتمنى يتابعوني.
0: وكيف شايفة ردود الفعل على البرنامج ككل؟ هذا البرنامج اللي عم بيضم أروع ويعني أجمل الفنانين،
4: في ردة فعل حلوة طبعا على البرنامج، نستنى حلقة اليوم.
0: يلا بنشوفك أكيد، بتمنى لك دايما النجاح ماريا ألبير مرعب في هذا البرنامج، برنامج هيك السهر على قناة مكان. شكرا جزيلا.
4: شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: هلا. ضيفي هنا دكتور وسيم مجاهد، اختصاصي طب الطوارئ ومتخصص في علم الأدوية السريرية والسموم. بدي بهني نحكي عن الـ AI، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بالنسبة للأطباء. قلت إنه الطبيب اللي بيكونش في هذا المجال عمليا بيضل ناقصه إشي اليوم في هذا الزمن دكتور.
1: أكيد إحنا هلا في عصر التكنولوجيا وبالعصر الـ AI بالذات، عم نحكي على سنة 2026 والأبحاث والانطلاقات اللي صارت كتير يعني هوني. فيش طبيب بالوقت الحالي ما بيحتاج للـ AI، حتى أنا بنفسي بستخدم الـ AI في محاضراتي، في التعليم،
0: في بس شوي بخوف إنه الناس تعتمد على الـ AI. يعني في ناس بيجي للدكتور بيقول الـ AI قال لي أعطيني
1: نقطة نقطة مهمة كتير. لما بيجيني مريض بيقول لي أنا سمعت وقرأت وحكالي وسألت شات جي بي تي وكل البرامج هاي، وأنا بقول له بتقدر تروح عنده وخليه هو يعالجك. أنت إجيت عندي، بس مش أنا بستخدم الـ AI كأداة مساعدة وليس كاستبدال لشخص نفسي أنا. فهون ممكن توجهني تشخصني، بالآخر أنا اللي بقرر مش الـ AI بيقرر عني. بس إنه بيقصر الوقت كتير لأشياء كتير اللي ممكن تاخد لي أسبوع شغل عليها يعمل لي إياها بساعة. فأكيد هذا ممكن المجال الصح. ننساش إنه برضو مجال التكنولوجيا في الطب هلأ عم بتقدم كتير في كل مجالات الطب وغير الطب كمان. اللي حكيت عنه قبل كمان سنة ممكن يصير بعد 30 سنة و20 سنة، براش كل واحد يكون ماشي كيف ما حامل هويته، حامل الخارطة الجينية تبعته، يدخل على الدكتور يقول له مثلا بدي اعطيك الدواء، لحظه بتطلع الخارطه الجينيه، بقول له هذا مناسب لك، هذا مش مناسب لك حسب الخارطه الجينيه. هذا راح نوصل للمستقبل، لسه عم نحكي على اشياء كتير صعبه وكتير،
0: ولكن انت بتقول يعني الاطباء اليوم خلي التكنولوجيا جنبك يعني كل الوقت.
1: اكيد اكيد لازم نستخدمها، لازم حتى نستخدم البرامج، نتعلم كيف نستخدم البرامج. لحد هلا ممكن يكون الطبيب رائع قوي عنده معلومات وهيك ويعالج الطبيب، بس لابد انه ممكن نستخدم الاي اي في حياتنا.
0: جينوفيت انت كمان من المشاركين والداعمين للتكنولوجيا في مجالات الطب،
1: صحيح؟
0: ايش بتحب تقول عن هذا؟
1: جينوفيت تعرفت على الدكتور محمود خويس ومساعده محفوظ، ألقوا عنا محاضرة وشدني هذا الاشي انه كيف مؤسسة زي هاي وبالذات في القدس وللشباب اللي موجودة في الشباب المقتصيين عم بتساعد. جينوفيت لها كمان مجالات تانية انه بتساعد الشباب المقدسي يتوجهوا للدراسة في الجامعات العبرية. وفي منح خاصة اللي اطلقها الدكتور محمود خويس بنفسه. انا شاركت بالدورة الثانية وهلأ عم بشارك بالدورة الثالثة من الريادة في عالم التكنولوجيا مع الجينوفيت نفسها.
0: فاذا ريادة في عالم التكنولوجيا وتكنولوجيا الطبية في مجالات الصحة يعني مجالات
1: أكيد
0: الطب.
1: أكيد.
0: دكتور وسيم، مع كل هاي السيرورة والمسيرة اللي قمت فيها لهلأ، مع انك انت صغير السن يعني انت مش يعني يعني قد ما يكون بقية، لوين مكمل؟ ايش طموحك المستقبلي؟ ضل لسه قدامك العمر كله
1: تسلم يعني على
0: لسه اشياء بدك تعملها
1: في الشغل ما بخلص او شيء واحد، والعلم ما بخلص. طول عمرنا بنشتغل وبنتعلم وبنحاول نقدر نساعد قد ما بنقدر. انا من ناحيتي حتى ان كان اشي ربحي او مش ربحي، انا من ناحيتي منطلق وسيم كشخص اللي بحب اساعد الجميع. فمش راح ليوم واحد من الأيام أقول أنا خلص تعبت وبدي أوقف، لا أنا مكمل مسيرتي ومنزل التعليم كل يوم بتعلم معلومة جديدة.
0: الطبي أكيد لوين أكيد ماشي أكيد. بأي اتجاه
1: البروفيسورة
0: يعني راح تكون هون بعد فترة أقول البروفيسور وسيم
1: إن شاء الله إن شاء الله الله كريم.
0: بس هذا بيتطلب دائما الواحد يكتب مقالات أكيد وأبحاث وجهد وبحث
1: أكيد أكيد مش إشي سهل، مش إنه نحن عم ننطلق للقب أكاديمي معين بسهولة لا نعم. إحنا بنشتغل عليه ومنش اللي نستحقه بجدارة.
0: مقالاتك وين الواحد بلاقيها؟
1: بنقدر ندخل على الإنترنت حتى إذا بكتبوا اسم لحاله مثلا بجورنال أي معين مجلة علمية ممكن يلاقي زي ما حكيت لسه أنا في بداية الطريق في عن طريق بيقدر يدخل بس ببساطة على جوجل وبيقدر يلاقي الاسم
0: ككتابات علمية
1: أكيد.
0: مؤتمرات مستقبلية
1: مستقبل المؤتمر العلمي السموم التوكسيكولوجي اللي راح يصير اللي كان مفروض يصير بشهر 3 راح يصير لسه ما حددنا تاريخ معين بس راح يصير.
0: هذا وين راح يصير؟
1: راح يصير عندنا في القدس في هداسة حاليا في هداسة عين كرم بس ممكن أنه يتغير الموقع لأنه في عنا إحنا الأطباء اللي جايين من خارج البلاد هذا السبب الوحيد اللي عشان
0: يتأجل
1: صحيح. بالنسبة اللي في عنا المؤتمر اللي أنا طالع عليه بآخر 5 على ليتوانيا في بأول شهر 6 بألمانيا وبشهر 11 في هنغاريا.
0: فإذا هاي 3 مؤتمرات أنت عم بتحضر على أساس رح تلقي فيها
1: صحيح
0: مش أنك رح بس تحضر
1: لا صحيح في أنها تم مشاركة صح شخصية.
0: لما بتكون وبتلتقي في أطباء وباحثين يعني هذا أنت كمان بحث يعني
1: أكيد
0: في
1: أكيد
0: دول تانية إيش هذا الإشي
1: شوفي أحكي لك السنة الماضية كانت عندي نقطة ونقلة نوعية لما أنا سافرت على اسكتلندا لأول مرة بمؤتمر علم السموم وتعرفت هناك على رئيس المؤتمر نفسه اللي بس عرف انه انا طبيب طوارئ لانه هو بالاصل طبيب طوارئ فبروفيسور بعلم السموم هو
0: نعم.
1: فروحت على البلد مع بحث وقدمنا بحث انا وياه من السنه الماضيه لحد اليوم
0: هو
1: صحيح.
0: من وين؟
1: هو من لندن
0: من بريطانيا
1: بريطانيا
0: طب كثير قوي أكيد. كمان وبتلتقي كمان مع اطباء من دول عربيه
1: صحيح من الامارات من الاردن من وين مكان.
0: كيف بتشوف مستوى الطب عندنا دكتور وسيم؟
1: مستوى عالي مستوى عالي
0: يعني
1: بحكيها وأنا كتير بفتخر بهاي الشغلة إنه إحنا بمستوى عالي. أنا لما بروح على دولة تانية إنه بتكون عند الخبرة والمعلومات اللي هاي اللي كتير أنا بفتخر فيها إنه أنا موجود هون.
0: نعم كلمة بتقولها لشبابنا وفتياتنا يعني أنا بحاول دائما أقول لهم تعلم يا بني العلم سلاحك بدنا نشوفهم بعاد عن جرائم القتل. أكيد أنت كمان بتتألم لما بتشوف في مجتمعنا العربي جريمة تلو التانية فإيش بتقول لهذا الجيل؟
1: رسالتي للشباب للجيل الصغير والشباب بشكل عام هي مش نفهم كلمة تعليم إنه أنا خلاص ده أمسك ورقة وقلم وأقعد أدرس نفهم شو معنى التعليم شو مفهومية التعليم شو ممكن يوصلني التعليم أنا لوين شو ممكن أنا يخليني برقي أكتر اللي يبعدني عن الشارع وعن العنف وعن المشاكل اللي ممكن تصير ممكن اللي يوجهني أفكر بطريقة تانية اللي أنا كنت بعيد عنها. فالتعليم مش بس مجرد ورقة أو قلم التعليم هو مجال حياة تانية.
0: مدينة القدس إيش بتعني لك؟
1: ولدت وترعرعت فيها وهي بقلبي ولما أنا برجع بطلع بسافر وبرجع خلاص في حنية للقدس مزروعة في قلبي.
0: كم سنة عشت في أوكرانيا لما درست الطب؟
1: 7 سنين.
0: سبع سنين. والسؤال إنه أنت رجعت ليش رجعت؟
1: بصراحة كان المجتمع هون كان صعب وكتير وهيك ما كنتش مقرر أرجع. السبب الوحيد اللي رجعني هو والدي ووالدتي ما كنت أقدر أبعد عنهم. لازم أكون جنبهم.
0: لازم تكون جنبهم.
1: أكيد.
0: فإذا تحية للوالد والوالدة اللي ربوا هيك يعني أحلى وأحسن ترباية إنك تترك وتقول أنا راجع علشانهم.
1: أكيد.
0: دكتور وسيم مجاهد اختصاصي طب الطوارئ ومتخصص في علم الأدوية السريرية والسموم. زوجتك طبعا إلى جانبك إيش بتحب تقولها؟
1: أكيد دعمها
0: اسمها جميلة جميلة أيوة. وجميلة بالروح وبكل شيء
1: دعمها دايما اللي هي فنانة بتحب ترسم
0: والله
1: بعالم تاني
0: فنانة رسامة
1: بس ما بتشتغل بالفن بس عندها مقابلة يعني أنه هي
0: نعم
1: بمهارات عالية بتطلع برضو كورسات برا وإن شاء الله بنشتغل عنها نسوي لها معرض لها كمان.
0: طب يلا ساعتها الحلقة
1: خلاص بتستفيد
0: بستضيفها هي سامعة يا أخت جميلة المرة الجاية بستضيفك أنت وبنحكي عن دور الدكتور وسيم في كونك كفنانة، بس أكيد وجودها إلى جانبك مهم كتير.
1: أكيد قلت لك لو حكينا خلال البرنامج
0: تعمل في هداسة بس في مجال الإداري،
1: في قسم تاني صحيح،
0: في قسم تاني مش في المجال،
1: مش بالطب،
0: مش في الطب، في المجال الإداري
1: صحيح.
0: فإذا الله يخليكم لبعض.
1: تسلم يا الله.
0: أبنائك إيش اسمهم؟
1: يا محمد وتايم.
0: محمد وتايم، ما أجمل هالأسماء، فإن شاء الله تشوفهم في أعلى المراتب. دكتور وسيم تشرفت بوجودك، أعترف
1: أنا اللي تشرفت،
0: اكتشفت عنك إشياء ما كنتش أعرفها. فبتمنى لك المزيد من النجاح والتقدم إلى الأمام، وإنه هاي تكون القدوة لشبابنا ولفتياتنا. شكرا لك.
1: أنا اللي الشرف أني كنت هون بصراحة، وأنه قعدت معك، وشكرا لكم.
0: شكرا لك دكتور وسيم. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج نسيم الصباح، سعدنا جدا بمرافقتكم. نادية أسمر مارون في الإنتاج والراديو المصور، كوبي مور من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر، جمعة مباركة، وأترككم كما دائما في رعاية الله.

0: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
2: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
4: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
2: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
3: يصلوا

0: سلام الله عليكم العاشرة في أورشليم القدس. سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. دعا جيش الدفاع سكان قرى النميرية وطير فلسية وحلوسية وحلوسية الفؤة وطورة ومعركة إلى إخلاء منازلهم فورا والابتعاد نحو كيلومتر واحد خارج قراهم صوب أراض مفتوحة حرصا على سلامتهم. وقال المتحدث العسكري للإعلام العربي الكولونيل أدرعي إن القوات ستعمل بقوة ضد حزب الله لخرقه وقف إطلاق النار. وميدانيا، أفادت وسائل إعلام بيروتية بمقتل عنصر من الدفاع المدني اللبناني إثر غارة لمسيرة إسرائيلية على سيارة بين بلدتي كفر شوبة وكفر حمام قضاء حصبية. قال مصدر سعودي مطلع إن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية. يأتي ذلك بعد تبادل القصف الأمريكي الإيراني ليلة الفائتة. وأضاف لقناة العربية الحدث أن هناك أطرافا تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف الرياض. وأكد المصدر السعودي أن بلاده تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين واشنطن وطهران. أوصت الشرطة النيابة العامة بتقديم لوائح اتهام بحق المشبوهين بالضلوع في مقتل الشاب بنيامين زلكا في بيتح تكفى الشهر الماضي. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأنه تم إلقاء القبض على 19 قاصرا من سكان منطقة الشارون بشبهة المشاركة في الشجار الذي أدى إلى مقتل زلكا. ارتفع إلى 37 عدد القتلى في مقاطعة هونان وسط الصين من جراء وقوع انفجار داخل مصنع للألعاب النارية يوم الاثنين الماضي. وأشارت السلطات المحلية إلى إصابة 51 شخصا آخر. في أحوال الطقس، يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا. غدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي. لنا لقاء بإذنه تعالى عند 11.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
3: الله الورد.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية. لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.

0: سلام الله عليكم. 11 في أورشليم القدس. سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. سمح بنشر اعتقال مدني وثلاثة جنود بشبهة التخابر مع إيران قبل تجنيدهم في جيش الدفاع. وجاء في بيان صادر عن الشباك والشرطة وجيش الدفاع أنهم قاموا من جملة ذلك وهم قاصرون بتصوير مواقع مختلفة بينها محطات للقطار والمدرسة التكنولوجية لسلاح الجو، كما أن بعضهم قام بتخريب ممتلكات عامة وتم اعتقالهم قبل شهرين، ومن المقرر اليوم تقديم لوائح اتهام بحقهم. دعا جيش الدفاع سكان قرية العباسية في الجنوب اللبناني إلى إخلاء بيوتهم فورا والابتعاد 1000 متر خارج القرية نحو أراض مفتوحة حرصا على سلامتهم. وقال المتحدث العسكري للإعلام العربي الكولونيل أدرعي إن القوات ستعمل بقوة ضد حزب الله لخرقه اتفاق وقف إطلاق النار. هذا وأفادت صحيفة الجمهورية البيروتية بأن لبنان يطالب بأن توقف إسرائيل النار حتى يوم الأربعاء المقبل قبل الاجتماع الثالث بين الجانبين في واشنطن يوم الخميس. وقالت مصادر مطلعة إن بيروت ترفض حضور الاجتماع تحت النار كما حصل في الجولتين السابقتين، وأضافت أن لبنان ينتظر جوابا أمريكيا على طلب هذا قبل أن يغادر وفده إلى واشنطن. قال مصدر سعودي مطلع أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية. يأتي ذلك بعد تبادل القصف الأمريكي الإيراني ليلة الفائتة. وأضاف لقناة العربية الحدث أن هناك أطرافا تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف الرياض. وأكد المصدر السعودي أن بلاده تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين واشنطن وطهران. أوصت الشرطة نيابة العامة بتقديم لوائح اتهام بحق المشبوهين بالضلوع في مقتل الشاب بنيامين زلكا في بيتح تكفى الشهر الماضي. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب بأنه تم إلقاء القبض على 19 قاصرا من سكان منطقة الشارون بشبهة المشاركة في شجار الذي أدى إلى مقتل زلكا. في أحوال الطقس، يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجة الحرارة لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي. لنا لقاء بإذنه تعالى عند 12.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. نور على نور، موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن المتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الواقع الذي يعيشه يرى أن الإنسان لا بد له من أن يكون عنده الأمل، لأن مصير كل إنسان فينا متعلق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يدلنا على أننا لا بد أن نتأمل بالله الخير وأن ننظر من منظور التفاؤل الذي هو عنوان لمسيرة حياتنا، إن أردنا أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى ونحن نعلم علما يقينيا بأن الخير كله بيد الله، لقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والمتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات يحفظها جميعنا أن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلن يغلب عسر يسرين أبدا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والمتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى لو نظرنا في سورة الأنبياء لوجدنا أن الأنبياء أنفسهم كان أملهم بالله سبحانه وتعالى، فهذا رجل شيخ كبير وزوجته عاقر ولا ينجب الأولاد أبدا، وهو في هذه الحالة الميؤوس منها طبيا والميؤوس منها عادة، بنى لنفسه أملا بالله سبحانه وتعالى، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء أن يعطيه الولد، لأن الله هو خير الوارثين وأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق العليم. فلما دعا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. وأيضا لو نظرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى في نفس السورة لوجدنا أن يونس عليه السلام ابتلعه الحوت وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر يعني قاع البحر وظلمة جوف الحوت. ومن المؤكد أن الإنسان الذي يكون في هذه الحالة يدرك تماما أنه سيموت، إلا أن القرآن بيّن لنا أن يونس وهو في هذه الحالة الميؤوس منها توجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء يحفظه جميعنا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله سبحانه وتعالى من بطن الحوت. والمتأمل أيضا في قصة سيدنا أيوب عليه السلام المريض الذي قال في القرآن: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وهو في حالة مرض ميؤوس منها وهو يقول لله سبحانه وتعالى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أملي بك يا رب، أملي أن تخرجني مما أنا فيه من المرض. فالله سبحانه وتعالى استجاب له. أريد أيضا أن أروي لكم قصة من التراث والتي هي بمثابة القصة الحقيقية ذات المعنى، والمعنى هنا إنما أردنا به كيف يبني الإنسان أمله بالله سبحانه وتعالى. فلما هاجت الأمواج والمرأة وزوجها في البحر والسفينة تتأرجح يمينا وشمالا لأن الأمواج هاجت فبدأت المياه تحرك السفينة، وأدركت المرأة أنها ستموت حتما لأن الغرق سيصيبها
بمجرد أن تنقلب هذه السفينة. فذهبت إلى زوجها، الملاذ الآمن للزوجة في الشدة أو في الشدائد هو الزوج، ذهبت إليه. انظر هذا الحكيم ماذا فعل، أخرج الخنجر ووضعه على نحرها، على عنقها، كأنه يريد أن يذبحها، وقال لها يعني أنه سيذبحها، فلم تخف، فقال لها: هذا خنجري على نحرك، على عنقك، أريد أن أذبحك وأنت لا تخافين؟ قالت: لا أخاف، لأن الخنجر بيد حبيبي وحبيبي لا يؤذيني. قال: إن كان هذا هو شأن العبد أنه لا يؤذي وأنه هو الحبيب، فكيف من كان مصيره بيد الله سبحانه وتعالى؟ اجلسي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه. ومثل هذه القصص كثيرة، ولو أردنا أن نستعرض منها فهناك القصص الكثيرة، ولكن الرسالة التي أريد أن أوجهها إليكم هي أن نبني أملنا بالله سبحانه وتعالى ولا نيأس، فإنه كما جاء في القرآن الكريم: لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ونحن نؤمن إيمانا قويا بالله سبحانه وتعالى أنه يخرجنا من كل ضيق إلى أوسع الطريق، فاجعل أملك بالله سبحانه وتعالى ولا تخف من كل الظروف التي تمر بها، فلرب نفحة من الله سبحانه وتعالى تصيبك تبدل أحزانك أفراح وهمك وغمك يزولاه. لذلك نجعل الأمل بالله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، كان هذا لقائي معكم نور على نور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: أنا أحب بلدتي كثيراً. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: شكراً، يعطيكم العافية.

0: سلام الله عليكم. انتصف النهار في أورشليم القدس. سيداتي وسادتي، إليكم نشرة أخبار الثانية عشرة. سقطت قبل ظهر اليوم سيارة معادية قرب بلدة حدودية في الجليل الغربي، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، وتبين أنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار. وفي نهرية عثر على قطعة جوية على سطح إحدى المدارس وتم إخلاؤها دون إصابات أو أضرار. هذا ودعا جيش الدفاع السكان العباسية في الجنوب اللبناني إلى إخلاء بيوتهم فورا والابتعاد 1000 متر خارج البلدة نحو أراض مفتوحة حرصا على سلامتهم. وقال المتحدث العسكري للإعلام العربي الكولونيل أدرعي إن القوات ستعمل بقوة ضد حزب الله لخرقه اتفاق وقف إطلاق النار. ومن جهتها حثت بلدية العباسية في بيان أصدرته جميع السكان على التوجه فورا إلى مركز النزوح المؤقت في المدرسة الثانوية حفاظا على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة. إلى ذلك، أفادت صحيفة الجمهورية البيروتية بأن لبنان يطالب بأن توقف إسرائيل النار حتى يوم الأربعاء المقبل قبل الاجتماع الثالث بين الجانبين في واشنطن يوم الخميس. وقالت مصادر مطلعة إن بيروت ترفض حضور الاجتماع تحت النار كما حصل في الجولتين السابقتين، وأضافت أن لبنان ينتظر جوابا أمريكيا على طلبه هذا قبل أن يغادر وفده إلى واشنطن. وبحسب الصحيفة، فإن الملحق العسكري في السفارة اللبنانية بالعاصمة الأمريكية سيشارك في المفاوضات، فيما سيرأس الوفد الإسرائيلي الوزير السابق رون ديرمر. قدمت نيابة لواء حيفا لوائح اتهام بحق مدني وثلاثة جنود تنسب لهم التخابر مع إيران قبل تجنيدهم في جيش الدفاع. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب بأنهم قاموا من جملة ذلك وهم قاصرون بتصوير مواقع مختلفة بينها محطات للقطار ومراكز تسوق والمدرسة التكنولوجية لسلاح الجو، كما أن بعضهم قام بتخريب ممتلكات عامة وتم اعتقالهم قبل شهرين. في أحوال الطقس، يطرأ حتى بعد غد الأحد ارتفاع تدريجي على درجة الحرارة لتكون أعلى من معدلها الموسمي في المناطق الجبلية والداخلية. نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
5: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
6: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
7: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
8: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
9: إيران والصفقة والضربة. فجر اليوم تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مضيق هرمز. ترامب الرئيس الأمريكي يقول وقف النار ما زال مستمرا ووجهنا صفعات خفيفة على حد تعبيره لإيران. ما الذي يمكن أن يستنتج من كل هذه التطورات؟ هل نحن في مسار مفاوضات أم في مسار تسخين لعودة الحرب؟ ومسيرة الرايات السوداء تعود إلى شوارع المجتمع العربي، هذه المرة كما تقول لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ستكون في مدينة اللد، والمتابعة تدعو إلى مواصلة برنامج التصدي للجريمة وتنظيم مسيرات مختلفة في المدن والبلدات العربية. سنكون مع مؤتمر الجبهة، القائمة الجديدة، الشعارات المختلفة، الانتخابات الداخلية لاختيار قائمة لخوض انتخابات الكنيست، وهناك أيضا ستكون منافسة ساخنة. والوزيرة ميري ريجيف وزيرة المواصلات تزور دير الأسد، افتتاح شارع غربي المدرسة الثانوية. يبقى السؤال، أين الميزانيات؟ هذه الملفات وأخرى معنا أيضا جنائية. أهلا بكم مستمعين حديث الظهيرة، يوسف شداد معكم في الإعداد والتقديم، فاتن حداد طبراني أنتجت البرنامج، روبي أوسنهولز في الهندسة الإذاعية، نادية أسمر مارون معنا في الراديو المصور. بإمكانكم متابعة قناة مكان، وأيضا من خلالها تشاهدون وتستمعون إلينا في بث مباشر.

0: موضوع الحرب وضد حرب الإبادة وكل حملات الإغاثة للضفة بالأساس للمخيمات اللي طردها الجيش، طرد سكانها من نور الشمس والفارعة وجنين وطول كرم. وإحنا كمان كحركة نساء إحنا عضوات في اتحاد النساء الديمقراطي العالمي اللي هو تابع للأمم المتحدة. أنا كنت بشهر 12 في كوبا مع زميلتي مع رفيقتي مور ستولر. بالإضافة لهذا غير حركة النساء أنا كمان بشغلي، يعني أنا اشتغلت سنين طويلة في كل موضوع التربية، كنت مديرة مشروع تربوي كبير قطريا في كل موضوع التربية الديمقراطية وحقوق الإنسان
1: نعم.
0: حل النزاعات. بعدين اشتغلت في جمعية سيكوي، كنت مديرة قسم المجتمع المشترك في سيكوي 3 سنين، ومن ثم قبلها متأسفة كنت أشتغل في حبرات في شركة المراكز الجماهيرية، أسست المركز الجماهيري بالحي الحوليصة
1: حلي صحيفة
0: الحساوي،
1: صحيح.
0: واشتغلت كمان مديرة متنسين بمحلات تاني وأخذت
1: طيب
0: امتياز شركة المراكز الجماهيرية،
1: نعم،
0: وإسا بشتغل بكلية أورانيم وفي جامعة حيفا.
1: يعني تضعين كل هذا الرصيد وتنافسين على المقعد الثاني، قلنا شادي شويري وجعفر فرح، يوم السبت مش غدا إنما الأسبوع القادم 16/5. طيب أنت تنافسين نسرين على المقعد الثاني، وهذا المقعد ما زالت تشغله النائب عايدة توم سليمان التي جاءت ثانية طبعا بعد النائب أيمن عودي في الانتخابات الداخلية الأخيرة، ومنها طبعا خرجت هذه القائمة، قائمة الجبهة إلى النور. رسالة الجبهة كانت واضحة في المرة السابقة، امرأة في المكان الثاني. أنا أذكر نسرين أنك نافست عايدة على المقعد الثاني، كان كمان شادي جويري، شادي جاب على ما أذكر 42% من الأصوات، أنت جبت 8%. 8%. طيب شو اللي تغير؟ شو اللي تغير؟
0: اولا تغير مع كل التقدير للرفيقه عايده توما، يعني هي يعني تركانه اسا للكنيسه رح يجرك فراغ كبير بالجبهه، وكمان يعني كقائمه مشتركه او بشكل عام لكل الجماهير العربيه. هنا امراه زي الرفيقه عايده توما اللي كان لها مكانتها في الكنيسة. أنا وقتها قررت الترشح آخر أسبوع، يعني ما كنت عاملة يعني لا عاملة دعاية ولا شيء، كنت متكلة إنه أولا ما اتكلت إنه يعني بيك في الرفاق يعرفوا، بس إنه كان همي إنه أولا هقول إن أنا بقدر وإن أنا قادرة أكون عضوة كنيسة، والإشي الثاني اللي كان مهم لي إنه إمكانية إنه يكون في اختيار أكتر، ما يكون معسكرات. وهذا
1: يعني المرة السابقة كانت عبارة عن ترشح صوري، الآن أكثر من ذلك.
0: الآن أنا مكملة للنهاية، وفي ارتفاع في عدد يعني المؤيدات والمؤيدين لإلي بمجلس الجبهة اللي راح يكون يوم السبت الجاي. إحنا عندنا انتخابات ديمقراطية، هن كتير بهم من الرفاق ورفقات يعرفونا ويسمعوا مننا ويسمعوا عننا. يعني بالنسبة لإلي أنا عندي كتير ثقة كبيرة بالرفاقات والرفاق في مجلس الجبهة، كمان يعرفوا يختاروا، لأنه إحنا كحزب وكجبهة عنا مبادئنا بتحكي على المساواة ومكانة المرأة والنضال من أجل المرأة. وبفكر إنه وجود امرأة عربية في محل مضمون في قائمة الجبهة هو حاجة اللي احنا بنمثل كمان كحركة نساء، بنمثل إطار أوسع للنساء، مش بس نساء جبهويات وشيوعيات، لا احنا بنمثل أطر أوسع، وعندنا يعني المقدرة انه احنا كمان نوصل لكثير محلات اللي كنساء يعني كناشطات اللي بنساعد فيها يعني مجتمعنا كمان.
1: نسرين، الجبهة أطلقت الحملة الانتخابية، ومن الشعارات المركزية التي كتبت كانت الجبهة تتجدد وكذلك الوحدة أولا. هل تجدد قائمة الجبهة سيؤثر على مساعي تشكيل القائمة المشتركة؟ وأنا أسأل لأنه إحنا بنعرف أنه الرصيد دائما يلعب دورا كبيرا في تحديد الموقع بداخل القائمة المشتركة، وأنت بتعرف أنه وراء الكواليس يعني للإعلام يقولون شيء ووراء الكواليس يكون العكس للأسف الشديد، ولكن الرصيد يحدد. هل شكل الجبهة المتجددة قد يؤثر على سير المفاوضات مباشرة؟
0: الجبهة ما بتسعى لشخصنة ونجومية المرشحين
1: بس
0: تبعونا،
1: غيركم بسعى.
0: طيب احنا دايما بنجيب كمان التوجه الآخر، انه الجبهة في عندها رصيد عمل وطني، عمل سياسي، عمل نضالي. احنا الجبهة هي الوحيدة اللي نزلت على الشارع ضد الحرب من بداية الحرب، ورفاء الحزب والجبهة هوجموا وانضربوا واعتقلوا وفي ملاحقات سياسية كمان لأعضائنا بالكنيسة. يعني عفر كثيف أبعد عن الكنيسة نص

0: سنة عايزة تقوم شهرين. أيمن عودي كانوا دي يطردوني في كنيستي. يعني إحنا الجبهة ما عملوها العوفر وعايدة وأيمن ما عملوا هذا العمل بالكنيسة والخطابات اللي كانوا يحكوها ضد التيار عشان نجوميتهم، لأن هن جايبين صوت الجبهة. الجبهة بتجيب مبادئها، بتجيب برنامجها السياسي، برنامجها الاجتماعي، برنامجها الطبقي. إحنا كمان عندنا كتير اهتمام في القضايا الطبقية كحزب وكجبهة. لهيك يعني والحسم كمان اختيار أعضاء الكنيسة من الجبهة بيكون حسم ديمقراطي. عندنا 950 عضو مجلس جبهة، هن اللي بحسموا. يعني أي حديث برا أكيد، يعني أنا كمان كنسرين متوقعة أنه باللحظة اللي بيكون في حسم واختيار لأعضاء لمرشحين الجبهة راح يكون في علينا انتقادات ويبحبشوا علينا، بس هذا يعني عمل متوقع في العمل السياسي والعمل البرلماني والجماهيري. وأنا بأمل أنه يعني الهدف بالوحدة يغلب على كل هالأشياء. إحنا كأقلية هون فلسطينية عم نواجه، إحنا بأسوأ أوضاعنا إسه، بأسوأ أوضاعنا طيب. أمام فاشية وأمام حكومة بتخوف. هدفنا إسقاط الحكومة، هدفنا الوحدة. بدون وحدتنا، بدون ما يكون قائمة مشتركة لجميع الأحزاب، إحنا ما بنقدر نسقط الحكومة.
1: مشتركة نسرين بكل ثمن أم إنه لا مع ضوابط؟
0: واضح انه احنا بنقول مشترك على ثوابت سياسيه متفق عليها في في في في امور اللي هي مشتركه للكل. حتى لو احنا يعني شيوعيين قبال حركه اسلاميه، في ضوابط في ثوابت اللي هي مشتركه لكل. انا بحكي على قليل فلسطيني مع انه احنا جبهه يهوديه عربيه. يعني كل موضوع الملاحقه السياسيه، كل موضوع مثلا تعال نروح على اغلاق الاقصى كل شهر رمضان، إغلاق الأهل الأقصى بهم بالجبهة بس لحالة ولا بهمنا كلنا كأقلية فلسطينية هنا؟ طب هاي مواضيع اللي إحنا ممكن نفرضها على الحكومة يعني كبرنامج لقائمة مشتركة. كل موضوع هدم البيوت في النقب، 14,000 بيت صار مهدوم في النقب. يعني تخيلوا كم 14,000 بيت أكم بلد، وفي إسا في مخطط شكلي اللي راح يجرف النقب جرف. يعني هاي قضايا اللي إحنا هاي كمان لازم موضوع اللي إحنا نحكي عنه، موضوع قانون القومية. هل بخصنا احنا بس كجبهة ولا بخصنا كلنا كأقلية فلسطينية هنا؟ لهيك يعني انا بفكر هي الثوابت اللي لازم نروح عليها، انهاء الحرب، انهاء الإبادة، البدء في عملية مفاوضات سياسية، كل هاي الامور اللي هي كل موضوع الجريمة اللي هو الموضوع الملتهب في مجتمعنا، هذا كمان موضوع سياسي وما بنقدر نفصله عن كوننا أقلية. وملاحقة بن غفير وشرطة بن غفير امبارح شفنا كيف طبشوا لمحامي من النقب لأن بس شكوا فيه وفاته، يعني وجهه طبشوا والدمه.
1: 16/5 إذن مؤتمر الجبهة، نسرين مرقص المرشحة على المقعد الثاني في انتخابات الداخلية للجبهة. شكرا جزيلا لك نسرين على هذه المشاركة معنا. شكرا.
0: شكرا كثير.
2: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
1: ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تعود مرة أخرى إلى نشاطها المتعلق بمواصلة برنامج التصدي للجريمة وتنظيم مسيرات مختلفة. هذه المرة تم الإعلان عن مسيرة الرايات السوداء الثالثة والتي ستحتضنها مدينة اللد. السيد جمال زحالقة، الدكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة، تحية لك دكتور، أهلا بك.
3: تحية لك.
1: وانت المسيري 13/6 12/6 متى؟
3: لا 13/6. يعني الحقيقة احنا يعني قبل العيد صعب نعمل مظاهرة، يعني نحن بحاجة إلى تحضير، ولهذا السبب قررنا أن تكون المظاهرة بعد العيد.
1: دكتور، يعني هل الشرارة ما زالت موجودة؟ ما رأيناه في سخنين سنراه أيضا، وطبعا تل أفيف لا ننسى مظاهرة تل أفيف الكبرى، سنراه أيضا في اللد في 13/6.
3: لا طبعا كان هناك زخم كبير جدا جدا يعني في الفترة التي سبقت الحرب ومظاهرة تل أبيب وسقوين والمسيرة إلى القدس، والأمور بردت خلال الحرب. الناس يعني كان اهتمامها والحرب والانشداد إلى الأحداث الكبرى التي شاهدناها في الشهرين الأخيرين. الآن نحن نعود، أصلاً لم يكن هناك إمكانية لتنظيم مظاهرات، الآن يعني يسمح بتنظيم مظاهرات. نأمل أن نحصل على رخصة، نعتقد أنه يعني سيكون هناك الآلاف في مظاهرة في 63.
1: هل لأنه إحنا في عام انتخابات هذا سيؤدي إلى زخم أكبر دكتور جمال؟
3: الحقيقة عام الانتخابات يعني يلعب بكل الاتجاهات، لأنه أولا التحريض يزيد، لأنه كل الأحزاب اليمينية تريد أن تكسب أصواتا وشعبية من خلال التحريض على المجتمع العربي، هذا من جهة. من جهة أخرى الأحزاب مشغولة بالانتخابات، يعني قد تكون يعني قد يشجعها ذلك إلى التجنيد أكثر، وقد تكون مشغولة بقضايا داخلية. يعني نحن لا نعرف بالضبط، من الصعب التكهن، لكن نحن نعول على جماهيرنا وأهلنا، وأعتقد أنه سيكون هناك تجنيد كبير للمظاهرة.
1: هل تتوقع كرئيس للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أن تكون هنالك قيود أيضا على مسيرة كهذه في مدينة اللد؟ ونحن نعرف هذه المواجهة طبعا أمام الشرطة في أروقة المحاكم المختلفة وكل القيود التي تفرض، ويبقى الأمر مفتوحا حتى الدقيقة الأخيرة. دكتور جمال، كيف تستعدون لمواجهة قضائية محتملة في هذا السياق؟
3: يعني نحن لا نريد أن نستبق الأمور، نحن سنقدم طلبا لترخيص المظاهرة، ونرى ماذا سيكون الجواب، وسنقرر خطواتنا على ضوء هذا الجواب. المفروض أنه هذه مظاهرة سلمية وبمشاركة رجال ونساء وشباب وأطفال حتى، ويعني لا يوجد أي إمكانية أن يكون هناك ما يسمونه اضطرابات أو أعمال شغب. بالعكس تماما، المظاهرة ستكون سلمية، ونحن نريد فقط أن لا تعتدي علينا الشرطة، نحن لن نعتدي على أحد.
1: طيب، يعني بناء على ما كان في مظاهرة تل أبيب دكتور جمال، هل تتوقعون ربما مشاركة أوسع لأيضا قطاعات من المجتمع اليهودي في احتجاجات ضد الجريمة تقودها لجنة المتابعة؟ واستمعنا مثلا أحد أعضاء حزب هديموكراتيم الديمقراطيون بالأمس عندما دعا المجتمع اليهودي ليخرج لكي تتسع أيضا دائرة الاحتجاج ضد الجريمة، لأنه الجريمة ليست فقط تستفحل في المجتمع العربي إنما في المجتمع اليهودي. هل في نبرة من هالشكل في الأيام الأخيرة؟
3: يعني نحن نرحب بكل من يدعم ومن يناضل ومن يتظاهر ضد استفحال الجريمة والعنف. طبعا هناك جريمة وعنف في المجتمع اليهودي، لكن لا يوجد وجه للمقارنة. يعني عندنا أكثر من 15 ضعف عدد القتلى في مجتمعنا العربي. يعني حسب الإحصائيات الرسمية، نسبة اليهود الذين يقتلون سنويا هي 0.5%، بينما عندنا حوالي 12%، يعني 24 ضعف عدد القتلى عندنا من حيث نسبة السكان. فلا يوجد وجه للمقارنة. طبعا على الشرطة أن تحارب الجريمة في كل مكان، لكن كل مكان يعني أيضا المجتمع العربي.
1: نعم دكتور جمال، يعني لا يمكن يعني عدم السؤال حول القائمة المشتركة والجهود التي تقودها طبعا لجنة المتابعة من خلال كونها يعني عامل اللي هو جامع طبعا مظلة لكل القوى السياسية الحزبية والشعبية في المجتمع العربي. السؤال الأول في هذا السياق إنه يعني هل يمكن أن تؤثر حالة التنافر الموجودة حاليا على ربما عملية التحشيد لإنجاح مظاهرة ضد الجريمة؟
3: يعني حتى الآن الحقيقة أنه أحزابنا السياسية عملت في إطار المتابعة وجندت للمظاهرات والمسيرات بغض النظر عن خلافات بينها فيما يخص الانتخابات، وأمل أن يستمر هذا الوضع. لجنة المتابعة لا تريد أن تدخل في النقاشات حول تنظيم القوائم قبل الانتخابات، نترك ذلك للأحزاب للاتفاق عليه.
1: ولكن هذا موقف غريب دكتور.
3: لا، ليس غريبا بالمرة. أنت تعلم أنه داخل لجنة المتابعة هناك أطراف يعني لا تشارك في الانتخابات، مثل أبناء بلد والحركة الإسلامية الشمالية المحظورة إسرائيليا، ويعني أيضا يعني هناك فئات أخرى خارج لجنة المتابعة لا تشارك في الانتخابات. فنحن يعني مظلة للجميع، الذين يشاركون والذين لا يشاركون.
1: ولكن أنت رئيس المتابعة، لا تستطيع التجسير بين الأحزاب دكتور جمال. يعني محمد بركي مثلا حاول، ما غدرش في النهاية، يعني المحاولات لم تنجح ولكن حاول. ألا يقول دكتور جمال زحالقة أنه أنا ممكن أن أحاول في مرحلة معينة إذا شفت أنه الأمور تتجه
3: ليس نحو... كرئيس متابعة ليس كرئيس لا... رئيس متابعة. يعني أنت تعلم أنه يعني والكل يعلم أنه أنا ميولي وحدوية، وقد كان لي دور مهم جدا في إقامة القائمة المشتركة في حينه والعمل على المحافظة صحيح. عليها والدعوة الأحزاب جميعا. فيعني أنا أتحدث إلى الجميع بما في حول هذا الموضوع، ولكن لجنة المتابعة لا تقوم بجهد رسمي في هذا الاتجاه.
1: طيب ماذا عن النضال من أجل الميزانيات دكتور جمال؟ الجريمة من جهة، يعني النضال واضح في خارطة طريق موضوعة وتتقدمون فيها، ماذا عن السلطات المحلية التي تأن أيضا في هذه الأيام؟
3: نحن طبعا ندعم بالكامل نضال، يعني هناك حقيقة في موضوع الميزانيات لجنة المتابعة يعني هي اللي تقوم بدور الداعم والمساند، لأنه الثقل الأكبر هو لأعضاء الكنيسة، أعضاء الكنيسة ولرؤساء السلطات المحلية، اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية. هذه هي العناوين، ولكن لجنة المتابعة تساند وتدعم، وإذا اقتضى الأمر وكان هناك نضال جماهيري فنحن سنكون في المقدمة بطبيعة الحال.
1: شكرا لك دكتور جمال زحلقة رئيس لجنة المتابعة على هذا الحديث معنا، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
2: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: مؤسسة حواس تطلق برنامجا تربويا شموليا مصادقا من قبل وزارة التربية والتعليم لكبح العنف وتوفير مناخ مدرسي آمن ومستقر. معنا الأستاذ طائي جبارين مدير مؤسسة حواس للأمان وسلامة الأطفال، تحية لك طائي.
4: تحياتي أستاذ يوسف وتحياتي لجميع المستمعات والمستمعين.
1: على ماذا سيعتمد هذا البرنامج؟
4: نعم، يعني نحن من خلال هذا البرنامج أو من خلال هذا المشروع الشمولي نصب إلى خلق بيئة مدرسية ومجتمعية آمنة كما ذكرت في المقدمة من الناحية الاجتماعية والنفسية وأيضا الفيزيولوجية. طبعا كلنا إحنا عارفين إنه مجتمعنا بمر بأيام وبالسنوات الأخيرة أيام عصيبة جدا. احنا بنشوف انه مجتمعنا يعني يشكو من حالة عنف اللي تستفحل من يوم لآخر، والمؤسسة التربوية عمليا جزء مصغر من هذا المجتمع. في تتزايد سلوك عدواني بين الطلاب وتتزايد من يوم لآخر، في تفكك في مهارات التواصل بينهم، في ضغط متزايد على الكوادر اللي أدى لتزايد في الضغط، هذا الضغط على الكوادر التربوية. والأهم من ذلك أنه إحنا بنشوف أنه الفجوة حتى تتزايد تتوسع من يوم لآخر بين المدرسة والبيت أيضا. هذا الشيء عمليا أعطانا نفكر بأنه الحلول لا يمكن أن تأتي من خلال مسكنات، يعني زي اللي بدك تيجي تعطي مسكن لمريض اللي يستفحل فيه مرض خطير جدا، وهذا الشيء لا يمكن. هاي التحديات الكبيرة يعني لا يمكن علاجها إلا فقط ببرنامج جذري وسيرورة تبدأ في المؤسسة التربوية، لأننا نؤمن في المؤسسة التربوية.
1: طيب.
4: اقتراحنا كان لوزارة المعارف أن نبني برنامج شمولي متكامل بحيث أن يكون هنالك سيرورة تربوية على مدار العام الدراسي كامل، بحيث يشمل الطلاب ويشمل الأهالي ويشمل أيضا الكوادر التربوية. البرنامج يحاكي الجميع من خلال ما يسمى بالسيكودراما. سيكودراما أنا ككاتب سيناريو يعني دخلت في هذا الموضوع وأعطينا فكرة مغايرة في قضية التعلم اللي أساسها إنه الفكرة يجب أن يمارسها الطالب ولا يسمعها، أن يعيشها الطالب ولا يقولها. فمن هذا المنطلق وضعنا برنامج اللي مبني بثلاث أطر مختلفة.
1: طيب أستاذ طائي،
4: نعم
1: نعم، يعني عندما نتحدث عن هذا البرنامج الجديد، هل يمكن أن نقول بأن وزارة التربية والتعليم فشلت في مواجهة العنف الذي يتوغل إلى المدارس، إلى التربية والتعليم، قلت أيضا وذكرت العلاقات ما بين الطلاب، هل يمكن القول بأن الوزارة فشلت وبالتالي يأتي هذا البرنامج ليضع أمام الوزارة إمكانية متاحة لمواجهة العنف بداخل المدارس وقد تكون أيضا رافعة لبرامج أخرى؟
4: أنا أولاً لا أستطيع ذكر ذلك بتاتاً لسبب بسيط، إنه الوزارة وما يدور في المؤسسات التربوية فهنالك العديد العديد من البرامج، ولكن يعني أحضرنا الآن برنامج كسيرورة عمل على مدار العام الدراسي، بحيث أن يكون تسليط الضوء على زرع القيم القابل للتنفيذ. من تسامح، من محبة، من احترام، من تقبل الغير. ما يغير هذا البرنامج أنه مبني من شغلتين أساسيتين. وضعنا برنامج كتاب ورقي كامل متكامل كأداة اللي تكون بين أيدي الطلاب وأيضا بين أيدي الأهل، بحيث أن من سينفذ هذا البرنامج هو في الأساس الكوادر التربوية، وهي أداة إضافي ولكنها ستكون أمامهم سيرورة. ضف إلى ذلك حتى أنه نزود هذا الموضوع، فوجدنا كمان منظومة تعليمية، يعني بنينا منظومة تعليمية مميزة جدا ومتطورة جدا اللي مبنية على أفلام إحنا أنتجناها كمؤسسة حواس، أناشيد وأغاني. يعني الهدف أن يكون هنالك نوع من تفاعل للطالب. وبما أنه تحدثنا على موضوع السيكودراما اللي هي يعني بالأساسها تعمل على موضوع المشاعر وموضوع الأحاسيس، فسنعطي الطلاب من خلال الكوادر التربوية أيضا. أنا بحب أذكر أنه القيادة هنا ستكون بأيدي القيادة التربوية، بحيث أنه سنفرغ هذه الطاقات من خلال التفاعل الحسي لكل طالب وطالب وأيضا للأهل، بحيث نزرع مجموعة اللي هي بدها تكون مغايرة من خلال ما يسمى بالقيادة لموضوع التسامح، من خلال القيادة لموضوع تقبل الغير، سواء كان في المدرسة وأيضا كذلك الأمر في البيت. وأهم ما في هذا المشروع أن يكون هنالك أدوات إضافية، سواء كانت للمربي أو المربية، وسواء كانت للأهل، وبحيث أن يكون هنالك خلق بيئة مميزة داخل المدرسة اللي في النهاية نتوخى طبعا اللي قابل للتقييم والقياس التربوي، نتوخى أن يكون هنالك انخفاض في السلوك السلبي، بيئة صفية أكثر استقرار، طلاب أكثر متفاعلين وثقة، اللي في نهاية المطاف إحنا كلياتنا بدنا نشوف إنه في عنا مجتمع أكثر آمن من خلال هذا المشروع اللي في صقل شخصية اللي متوازنة اللي تحلم وتحلق في حدود السماء، وبطلع لنا أن أولادنا فعلا يعيشوا هاي البيئة التربوية اللي هي الأمنة. وكذلك الأمر بالعكس تماما، أنا يعني واحدة من الأهداف اللي وضعناها أن يتمتعوا أيضا الطواقم التربوية بكل ما يتعلق في عملية الأدوات اللي بدهم يأخذوها، حتى أنه يكون شيء مغاير بفعاليات وبأنشطة على مدار سنة كاملة. زي ما ذكرت أستاذ يوسف إنه هاي الحلول لا تحل في مسكن من خلال محاضرة واحدة، ولا تحل من خلال منشور واحد، ولا تحل من خلال فعالية واحدة. فإحنا أوجدنا من خلال كتاب كامل على مدار عام دراسي كامل، ولكن إحنا عملنا شيء بشكل مغاير بطريقة مميزة، بحيث أن الأولاد يعملوا الشيء اللي يفرغوا هاي المشاعر السلبية وتتحول إلى مشاعر إيجابية.
1: ونحن أيضا نتمنى لكم كل النجاح. الأستاذ طائي جبرين مدير مؤسسة حواس، شكرا لك على
4: نجاح الجميع طبعا.
1: هذا الحوار معنا، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا.

قبل أن نفترق مستمعينا الكرام، هنالك نبأ حول العثور على مسيرة على سطح إحدى المدارس في مدينة نهرية، وهنالك خبراء المتفجرات يتواجدون في المكان يقومون بفحص هذه المسيرة وكيفية وصولها إلى هذا الموقع. مسيرة يتم العثور عليها على سطح إحدى المدارس في مدينة نهرية، هذا جانب. جانب آخر، في منطقة الشمال تتواصل حالة التهب القصوى طبعا، ولكن بالمقابل الجبهة الداخلية لم تعلن عن تغيير في تعليمات الدفاع، وبالتالي تبقي الأوضاع على ما هي عليه. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حديث الظهيرة لهذا اليوم. كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد، فاتن حداد طبراني أنتجت البرنامج، روبي أوسنهولتز كان معنا في الهندسة الإذاعية، ونادي أسمر مارون في الراديو المصور. أتمنى لكم نهاية أسبوع هادئة آمنة. إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
1: الله الله يا
3: بالورد. هدايا العيد بناخذها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية. لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
4: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
5: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
4: برضو جديدة؟
5: كله جديد هون أخوي.
0: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: فهمت وين؟
4: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
5: يصلوا

0: الواحدة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله سيداتي وسادتي، إليكم نشرة الأخبار. سقطت قبل ظهر اليوم سيارة معادية مصدرها حزب الله في محيط رأس الناقورة، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، وتبين أنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار. وفي نهرية عثر على قطعة جوية على سطح إحدى المدارس، ويبدو أن الحديث يدور عن مسيرة أطلقت قبل أسابيع ولم تنفجر، وتم إخلاء المدرسة دون إصابات أو أضرار. في رفح دمر جيش الدفاع 8 أنفاق بطول كيلومترين ونصف خلال الأشهر الأخيرة. وجاء في بيان عسكري أن أحد الأنفاق كان ضمن شبكة إرهابية تحت أرضية تابعة لحماس في شرق رفح، حيث تم التصفية مخربي الحركة الذين اختبأوا فيه. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا فجر اليوم سيارة في قرية أبو فلاح شمالي شرق رام الله، وكتبوا على أحد الجدران الانتقام لمعتقل الشباك. وقالت مصادر عسكرية إن قوة من جيش الدفاع وصلت في عقاب ذلك إلى القرية، ومن المقرر أن يتوجه أفراد من شرطة لواء السامرة إلى أبو فلاح لمباشرة التحقيق. تظاهر ظهر اليوم قبالة مقر قيادة الشرطة القطرية في أورشليم القدس عدد من أفراد عائلات ضحايا العنف في المجتمع العربي احتجاجا على تفاقم الجريمة. ويشير مراسلنا خالد دراوشي إلى أنه ستنظم غدا قافلة احتجاجية على هذه الخلفية لتنطلق من قرية إبطن في 9:30 صباحا وصولا إلى سخنين في 1 PM. قدمت إلى محكمة الأحداث لائحة اتهام بحق فتى عمره 15 عاما تنسب له إلقاء قطعة طوب صوب حارس في إحدى مدارس يافا يوم الاثنين الماضي على خلفية جدال بينهما. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن تلميذة تصادف وجودها في المكان أصيبت برضوض في قدمها. في أحوال الطقس، يكون الطقس ليلة بين صاف وغائم جزئيا. غدا يطرى ارتفاع طفيف آخر على درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي. وهذه درجة الحرارة الصغرى المتوقعة: أورشليم القدس 9 درجات، تل أفيف يافا 15، حيفا 17، الناصرة الرملة وبئر السبع 14، جبال الجليل 12، وفي هضبة الجولان تصل إلى 13 درجة مئوية. لنا لقاء بإذنه تعالى عند الثانية.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
3: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: وين بالضبط؟
1: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: هي عجبك؟ باخد رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قديه بعد بدنا لنصير سوا؟ حبك.
1: بساعدك بشي؟
2: Yeah.

0: ليلى ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهم بهالمطعم ويهبط.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: أخبار الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم ما سيداتي وسادتي ربيع سالم، طاب يومكم. جرح 3 جنود من جيش الدفاع من جراء هجمات بمسيرات مفخخة أطلقها حزب الله، وأصيب 2 منهم في منطقة نهرية، ووصفت حالة أحدهما بالخطيرة فيما وصفت حالة الآخر بالمتوسطة. أما الجندي الثالث فأصيب في جنوب لبنان ووصفت حالته بالمتوسطة. وقال الناطق العسكري إنه خلال الساعات الأخيرة أطلقت أيضا عدة قذائف صاروخية وقذائف هاون صوب القوات العاملة في جنوب لبنان، ولم يصب أي من الجنود بأذى، وتم اعتراض إحدى القذائف الصاروخية. وقد عثر في نهرية على قطعة جوية على سطح إحدى المدارس، ويبدو أن الحديث يدور عن مسيرة أطلقت قبل أسابيع ولم تنفجر. وتم إخلاء المدرسة دون إصابات أو أضرار. وأوضح الناطق أو المتحدث العسكري أنه وفقا لتقييم الوضع، فإن جيش الدفاع يستعد لاحتمال أن يتواصل إطلاق النار من لبنان على شمال البلاد، خاصة في ظل آخر التطورات. وأكد المتحدث وجوب إبداء اليقظة والتصرف بالمسؤولية والتقيد بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وبيّن أنه في هذه المرحلة لا تغيير في هذه التعليمات. إلى ذلك طلب من سكان نهرية الامتناع عن التجمهر والسفريات غير الضرورية. سيداتي وسادتي، تدو الآن صفارات الإنذار في عدة مناطق من الجليل الغربي والجليل. في رفح دمر جيش الدفاع 8 أنفاق بطول 2.5 كيلومتر خلال الأشهر الأخيرة. وجاء في بيان عسكري أن أحد الأنفاق كان ضمن شبكة إرهابية تحت أرضية تابعة لحماس في شرق رفح، حيث تم تصفية مخربي الحركة الذين اختبأوا فيه. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا فجر اليوم سيارة في قرية أبو فلاح شمالي شرقي رام الله، وكتبوا على أحد الجدران الانتقام لمعتقلي الشباك. وقالت مصادر عسكرية إن قوة من جيش الدفاع وصلت في عقاب ذلك إلى القرية، ومن المقرر أن يتوجه أفراد من شرطة لواء السامرة إلى أبو فلاح لمباشرة التحقيق. على الرغم من التوتر الأخير بين الولايات المتحدة وإيران إثر تبادل القصف بينهما مساء أمس، أكد مصدر دبلوماسي أن جهود التهدئة مستمرة. وأوضح المصدر لقناة العربية الحدث اليوم أنه من المتوقع وصول الرد الإيراني اليوم، كما أضاف أن مسار المفاوضات شاق وما زالت هناك عقبات قائمة. ولفت إلى أن التقدم في ملفي البرنامج النووي ومضيق هرمز بطيء، وأوضح أن هذين الملفين بحاجة لجولات تفاوض إضافية. تظاهر ظهر اليوم قبالة مقر قيادة الشرطة القطرية في أورشليم القدس عدد من أفراد عائلات ضحايا العنف في المجتمع العربي احتجاجا على تفاقم الجريمة. ويشير مراسلنا خالد دراوشي إلى أنه ستنظم غدا قافلة احتجاجية على هذه الخلفية لتنطلق من قرية إبطن في 9:30 صباحا وصولا إلى سخنين في 1 PM. في باقة الغربية أصيب اليوم متطوع في الشرطة بجروح طفيفة دهسا بسيارة خلال مطاردة بوليسية لسائقها. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه جرى اعتقال هذا السائق بعد محاولته الفرار من عملية تفتيش. في 3 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
3: اشعلها ابو الورد اشعلها.
1: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
3: الله الله يا أبو الورد.
4: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن تغطية إخبارية خاصة مع محمد الشيخ خليل.
1: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. نحن نأخذ البث لنسمعكم عما يجري في شمال البلاد. قبل قليل الحديث يدور عن صفارات الإنذار تدوي في منطقة الكريوت وفي منطقة الشمال، وجيش الدفاع يقول بأنه تم التصدي لصاروخ وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة في تلك المنطقة. تعالوا بنا نتوجه إلى زميل خالد دراوشي ليطلعنا عن آخر المستجدات هناك وعن هذا الإطلاق. تحية لك، مساء الخير خالد.
2: مساء الخير محمد لك ولجميع المستمعين. إذا كما ذكرت قبل دقائق، يعني قبل ما يقارب الربع ساعة، انتهى هذا الحدث في الجليل الأعلى، أيضا منطقة الخليج، خليج حيفا، وأيضا خط المواجهة هناك سمع دوي صفارات إنذار. يبدو أن هذا هو الحدث الأول منذ شهر، وألا وهي يعني إطلاق صواريخ من جانب حزب الله إلى الأراضي الإسرائيلية، رغم وجود اتفاق هدنة أو تجميد الحرب على الجبهة الشمالية، إلا أن هذه إطلاق الصواريخ تعد تصعيدا كما ذكر المحللون السياسيون حتى هذه اللحظة. نذكر محمد أن في هذه الأثناء نحن نتحدث عن إطلاق صواريخ، لكن الجهات الرسمية من إذا ما تحدثنا عن لجنة داود الحمراء وأيضا سلطة الإطفاء والإنقاذ لم تتحدث عن أي من الإصابات في الممتلكات أو في الأرواح البشرية. نذكر أن جيش الدفاع في عقاب هذه الرشقة الصاروخية خرج ببيان رسمي قائلا فيها أنه في عقاب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في عدد من مناطق شمال البلاد، تم رصد عدة عمليات إطلاق قذائف اجتازت الأراضي الإسرائيلية من الجانب اللبناني. اعترض سلاح الجو عملية إطلاق واحدة فيما سقطت باقي القذائف في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، وأيضا أشار البيان أن هذا يعد خرق إضافي لتفاهمات وقف إطلاق النار من قبل منظمة حزب الله. محمد، بالمقابل من الجانب اللبناني هناك أيضا الصحف والإعلام اللبناني يتحدث حاليا عن محاولات من السياسيين وأيضا أصحاب الشأن في الحكومة اللبنانية لاحتواء هذا الموقف، قائلين أن هذه إطلاق الصواريخ تعد نوع تصعيد آخر ولم يقف الأمر هنا، وهذا قد يؤثر على عمليات أيضا وعلى مفاوضات السلام بين إسرائيل ولبنان، والتي انطلقت منذ حوالي شهر وما زالت مستمرة، وستكون أيضا في الأيام القادمة في مدينة واشنطن بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني. نذكر أن هذه إطلاق الصواريخ أصابت أيضا تسببت في نوع من الذعر في تلك المناطق التي دوت فيها صافرات إنذار، وأيضا لعل أبرز الرسائل التي خرجت مؤخرا هي رسالة بلدية نهرية التي قالت في بيانها أنه صحيح أن هذا الحدث قد انتهى، لكن هذا لا يعني العودة للحياة الطبيعية، وجب للجميع أن يكون حذر وعدم التجمهر، طالب وعدم التجمهر أيضا في عقاب هذا التصعيد من جانب حزب الله. محمد، لكن أيضا نذكر أن التصعيد وهذا البيان يعني يعد ويعني أن هناك المنطقة الشمالية بدأ الخوف يعود بعد شهر من الأمور، بعدما كانت الأمور هادئة دعنا نقول بشكل رسمي، لأنه محمد في الأيام السابقة إذا ما نظرنا أيضا إلى تطبيقات الجبهة الداخلية وأيضا صفرات الإنذار هناك دوت في الأيام السابقة في أعقاب تسلل طائرات مسيرة أيضا سماع دوي صفرات إنذار، وكانت هذه أغلبها وإن كانت معظمها أيضا في منطقة خط المواجهة. إذا ما تحدثنا محمد عن الحدث الأخير فنحن نتحدث ونلخص بالشكل التالي: سماع دوي صفرات إنذار في منطقة الجليل الأعلى، خليج حيفا، وأيضا خط المواجهة في أعقاب رصفة صاروخية نحو البلاد، وهو الأول منذ شهر، ونعود ونذكر أنه لا حديث عن إصابات أو في الأرواح أو الممتلكات، تم اعتراض صاروخ واحد والباقي يعني سقط في مناطق مفتوحة بحسب

0: الإعلانات الرسمية محمد.
1: شكرا جزيلا لك يا زميل خالد دراوشي. ومرة أخرى نعود على ما أوردت به الناطقة الرسمية باسم الجيش الدفاع للإعلام العربي كولونيل إيلاووي، تقول كالتالي: هذا ما وصلنا من الجيش في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في عدد من المناطق في شمال البلاد. تم رصد عدة عمليات إطلاق قذائف اجتازت من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية. سلاح الجو اعترض عملية إطلاق واحدة، فيما سقطت باقي القذائف في مناطق مفتوحة دون وقوع أي إصابات، وتعد هذه خرقا إضافيا لتفاهمات وقف إطلاق النار من قبل منظمة حزب الله الإرهابية كما ورد وكما جاء على لسان جيش الدفاع. إذن قبل أن نعود بأنه سمعت قبل قرابة نصف الساعة صفارات الإنذار دوت في منطقة الكريوت، منطقة الشمال، منطقة الجليل الأعلى، والجيش تصدى لصاروخ وقذائف أخرى سقطت في مناطق مفتوحة ولم يبلغ عن وقوع إصابات لا في الممتلكات ولا في الأرواح. ومع هذا يقول ويحذر المسؤولون في هذه المنطقة سواء من الجبهة الداخلية أو من رؤساء السلطات المحلية المختلفة في هذه المنطقة، يهيبون بالمواطنين توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية عند سماع صفارات دوي صفارات الإنذار. جسدين محمد بريك روبيزن هولتس، محمد شيخ خليل، كنا معكم. إذا جد جديد نحن سنتواصل وإياكم.
2: الآن تغطية إخبارية خاصة مع محمد الشيخ خليل.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف 36 صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكراً، يعطيكم العافية.

0: أخبار الثالثة المفصلة من أورشليم القدس. نستهلها كالعادة سيداتي وسادتي بالعناوين: تعرض شمال البلاد لرشقة صاروخية من لبنان في خرق سافر لوقف إطلاق النار. جيش الدفاع يوضح أنه في هذه المرحلة لا تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. توقعات بأن يصل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي اليوم، وتنظيم قافلة احتجاجية على تفاقم الجريمة والعنف في المجتمع العربي غدا. وإلى التفاصيل: لأول مرة منذ دخول وقف إطلاق النار مع لبنان حيز التنفيذ قبل حوالي الشهر، دوت في الجليلين الأعلى والغربي ومنطقة الكرايوت قبل أقل من ساعة صافرات الإنذار بعد أن تم رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية، وجرى اطراد إحداها فيما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة، وأصيبت امرأة بجروح طفيفة خلال الهرولة إلى المنطقة الآمنة، كما لحقت أضرار بأحد المباني في القرية التعاونية ركبة إثر إصابته بشظايا صاروخية. وقد أوضح المتحدث العسكري أنه وفقا للتقييم الوضع فإن جيش الدفاع يستعد لاحتمال أن يتواصل إطلاق النار من لبنان على شمال البلاد، خاصة في ظل آخر التطورات. وأكد المتحدث وجوب إبداء اليقظة والتصرف بالمسؤولية والتقيد بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وبيّن أنه في هذه المرحلة لا تغيير في هذه التعليمات. إلى ذلك طلب من سكان نهرية الامتناع عن التجمهر والسفريات غير الضرورية. جرح 3 جنود من جيش الدفاع من جراء هجمات بمسيرات مفخخة أطلقها حزب الله، وأصيب 2 منهم في منطقة نهرية، ووصفت حالة أحدهما بالخطيرة فيما وصفت حالة الآخر بالمتوسطة. أما الجندي الثالث فأصيب في جنوب لبنان ووصفت حالته بالمتوسطة. وقال الناطق العسكري إنه خلال الساعات الأخيرة أطلقت أيضا عدة قذائف صاروخية وقذائف هاون صوب القوات العاملة في جنوب لبنان، ولم يصب أي من الجنود بأذى، وتم اعتراض إحدى القذائف الصاروخية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران، ما أسفر عن 3 إصابات متوسطة. وأضافت الوزارة أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات تعاملت الدفاعات الجوية مع 551 صاروخا باليستيا و29 صاروخا جوالا وقرابة 2300 طائرة مسيرة. على الرغم من التوتر الأخير بين الولايات المتحدة وإيران إثر تبادل القصف بينهما مساء أمس، أكد مصدر دبلوماسي أن جهود التهدئة مستمرة. وأوضح المصدر لقناة العربية الحدث اليوم أنه من المتوقع وصول الرد الإيراني اليوم، كما أضاف أن مسار المفاوضات شاق وما زالت هناك عقبات قائمة. ولفت إلى أن التقدم في ملفي البرنامج النووي ومضيق هرمز بطيء، وأوضح أن هذين الملفين بحاجة لجولات تفاوض إضافية. قدمت نيابة لواء حيفا لوائح اتهام بحق مدني و3 جنود تنسب لهم التخابر مع إيران قبل تجنيدهم في جيش الدفاع، وينسب إلى 4 أنهم قاموا من جملة ذلك وهم قاصرون بتصوير مواقع مختلفة بينها محطات للقطار ومراكز تسوق والمدرسة التكنولوجية لسلاح الجو، كما أن بعضهم قام بتخريب ممتلكات عامة وتم اعتقالهم قبل 2. قالت نسرين مرقص المرشحة عن المقعد الثاني أو على المقعد الثاني في الانتخابات الداخلية للجبهة، والتي ستتنافس أمام شادي شويري وجعفر فرح، قالت إنها تتوقع أن تحظى بتأييد واسع في مجلس الجبهة. وفي حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة في إذاعتنا اليوم، أكدت مرقص أن وجود امرأة عربية في مكان مضمون في قائمة الجبهة يعتبر أمرا ملحا. من المقرر أن تنظم غدا قافلة احتجاجية على تفاقم الجريمة والعنف في المجتمع العربي لتنطلق من قرية إبطن في 9:30 صباحا وصولا إلى سخنين في 1 PM. وقد تظاهر ظهر اليوم قبالة مقر قيادة الشرطة القطرية في أورشليم القدس عدد من أفراد عائلات ضحايا هذا العنف. سيداتي وسادتي، في الرابعة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
3: يا زهرة في خيال.
1: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
4: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
5: وقلبك أصلاً مش معني وإنت مطنش.
1: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون للبرنامج الرياضي ملعب وهتاف. نحن معكم بإذن الله من الآن وحتى الساعة الخامسة على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. ويوم الأحد كلاسيكو الأرض برشلونة ريال مدريد، سنكرس الساعة الثانية لفتح الخطوط اتصالات تتوقع النتائج ومن يصيب التوقع الصحيح الأهداف والدقيقة والنتيجة، لا بدون الدقائق على الأقل، مسجل أهداف فله عندنا مفاجأة. جوسلين مع حميد بريك، روبيسون هوكس ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية. والفرق بدأت تستعد، بعد شوي عيد الأضحى وبعدين المونديال، والفرق يجب أن تنهي، بدأت تنهي أمورها بشكل سريع. فريق مكابي أليخا الناصرة يرتقي لمستوى فرق الدرجة الممتازة، الاحتفالات من وراهن والزكف في الشارع من وراهن والعشاء والغداء والعزائم من وراهن، يبدو أن ساعة العمل بدأت تدق. هيا بنا والجمهور النصراوي الآن في هذه الأثناء يستمع بإصغاء تام، في هذه الأثناء يتم حفل زفاف أحد المشجعين، سنحاول أن نكون في حفل الزفاف الساعة الثانية، والجمهور هنا كل الجماهير موجودة مع محمد عواد تستمع إلى المقابلة التالية لأن الجمهور يريد أن يسمع المفيد. وكلما تحدثنا مع ماهر حامد مالك ورئيس إدارة فريق مكابي أليخا الناصرة دائما يعطينا الإجابة الصحيحة بشفافية تامة حتى وإن كلف الأمر ما يكلف. تحية لك، مساء الخير مالك ورئيس إدارة فريق مكابي خان ناصر ماهر حامد.
1: مساء نورك محمد إليك ولجميع المستمعين.
0: أول شيء من طريقة جوابك انبسطت، جاي ومتحمس على الآخر 100%.
1: قبل ما قول المضبوط، بعدنا بأجواء الحفل اللي كانت شيقة، كانت ممتازة.
0: بس اسمع الجمهور كله ساعة بيسمعوك في احتفال محمد عواد، من بيسمعوا وكله تصاغي شو جايب. قبل ما نخوض في شو جايبين وشو محضرين، برشلونة ريال بتهمك يوم الأحد كلاسيكو الأرض؟
1: أكيد، أنا أخ محمد مشجع ريال منذ الطفولة.
0: طيب شو بتتوقع يوم الأحد؟
1: حسب رأيي ريال مدريد بغلب 2-1.
0: سجلتك مع اللي دير بالك مع المتوقعين 2-1 مع حمزة، مع أنه فريق تعبان شوي صغيري، ولا هاي لها قوانين خاصة؟ طيب صدقتك وقبلتك، قبلت كلامك. ماهر حامد، الطاقم المهني الجديد، هل من جديد؟ هلا أطلعنا بداية على تفاصيل الطاقم المهني اللي اتفقتوا معه.
1: أخ محمد أنت بتعرفني أنا بني آدم صريح.
0: نعم
1: المضبوط، أنا كان لي محادثة مع رامي نصر الدين اللي بكن له كل الاحترام. رامي وعدني أنه إذا بقدر يأخذ تأشيرة من الموقع وين هو بيشتغل بميناء حيفا، إذا بقدر يأخذ إذن أنه يقدر يكون بفريق الأخاء بساعات الصباح بالتمارين إن شاء الله، أما إذا لا بدنا نشوف حدا تاني. أما أنا حابب أنه يكون الطاقم التدريبي يكون عربي بحث.
0: طيب رامي نصر الدين مدرب حراس مرمى؟
1: أكيد.
0: طيب كم باقي التفاصيل على الطاقم المهني؟
1: في كمان مدرب اسمه رأفت إبراهيم، مدرب للياقة البدنية، ولكن هذا ما بيعني أنه أنا بتنازل عن المدرب الموجود محمد غرفات اللي كمان بجنن له كل الاحترام، اللي أعطى سنة ممتازة للفريق. إن شاء الله حتى ولو أجا كمان أياتها واحد معنا محمد غرفات رح يكون معنا بالطاقم التدريبي.
0: يا سلام. إذا رامي نصر الدين العمل من أجل كل ما حضرنا حراس مرمى، رأفت إبراهيم لياقة بدنية،
1: كمان أخي محمد مش راحين ننسى كمان مصطفى النداف اللي هو إله تعب كبير على حراس المرمى بالسنة اللي طلعنا فيها لدرجة ممتازة، كمان أخ مصطفى مش راحين ننساه، راح يضل معانا كل الوقت.
0: إذا رامي نصر الدين مدرب حراس مرمى، مصطفى النداف، رافت إبراهيم لياقة بدنية، محمد غرفات، ولا يزال يرتب لنا الأمور ماهر حامد. طيب بالنسبة للطل المدرب المركزي،
1: مدرب المركز علاء صايغ، ولكن احنا بنبحث قاعدين كتير اوبسيو تخ محمد بالنسبة للمساعد المدرب. ان شاء الله انه اتقع الانظار على مساعد مدرب قدير اللي كمان يكون له يعني قوة، اللي علاء صايغ كمان يستمد قوته منه كمان اخ محمد. ان شاء الله انه بنكون عندنا قرار منيح في عدة اسماء، ان شاء الله انه منلك الاسم المناسب اللي يكون مرافق لعلاء صايغ.
0: تقول انت يعني بدك واحد يكون قيمة إضافية كمان بالفريق في الناحية المهنية.
1: أكيد أخ محمد.
0: بدك تذكر الأسماء المرشحة؟
1: المضبوط ما في عندي اسماء مركزيه، الاسماء اللي قلت لك عنها هي اللي تخرفنا معها، اما بالنسبه لمساعد مدرب قاعدين بنبحث في مدرب، في مساعد مدرب يهودي وفي مساعد مدرب عربي، وما بخفى عليك حتى اذا شفت انه امجد سليمان ما بيقدر يعطي كره قدم هاي السنه، لانه امجد صار عديل الأربعين، انا بالنسبه لي اذا امجد بيقدر يعطي كره قدم ويكون قائد للفريق انا اكثر واحد بكون مبسوط، اما اذا امجد ما بيقدر بده يكون عندنا بالطاقم المهني ان شاء الله.
0: طيب ممتاز، شكرا لك، رتبت لنا الامور. الان بدي اسالك سؤال وهنا يمكن ركز في الجواب، لو قالوا لك تعال انت اختار من افضل لاعب موسم تعزيز موسم في الاخاء، مين كنت تختار لاعب موسم من تعزيز موسم؟ يعني اختار لعيب او اثنين او ثلاثه اللي كانوا بارزين، بقت كل الفريق كله اتفقنا انه طلع دوري، بدك تعتذر على الجواب لك الحق.
1: انا حسب رايي فريق الاخاء له حس الاسد من اللاعبين المتميزين، ولكن انا ببشرك انه حسب رايي انا وحسب فكرتي الشخصيه انه
0: بالضبط، خلينا نقول رايك الشخصي،
1: موازي هو افضل لاعب بالدرجه الاولى كان هاي السنه، وهو له الباع الطويل اللي يعني كان فيه له مباريات حاسمه، اذا ما كان هو يسجل اهداف يعني بديش اظلم كمان خالد سليمان، بديش اظلم احمد العابد، بديش اظلم اي لاعب كان بالاخاء، عمليا كلياتهم كانوا ممتازين، ولكن انا بحكي بشكل خاص عن فريق الاخاء، حمزه مواسي كان له حصة الاسد من التميز بفريق الاخاء المصري.
0: طيب ما حامد خدنا نواصل الاشي بشكل مرتب، خدنا على اللاعبين اللي لعبوا السنه وسنه الجاي هن راح يكونوا في الاخاء تقريبا بشكل قاطع ونهائي، اللي انتم شايفينهن كطاقم مهني اوصاك انه بدي اياهن.
1: اخ محمد، اللائحة موجودة عند علاء الصايغ المضبوط، بعدني انا ما طلعت عليها، ولكن الدرجة الممتازة الى قوانينها الخاصة اخ محمد، احنا ما بنقدر كمان نستغنى عن الكادر كليات اللي كان بالسنة الماضية، هذا فريق اللي احنا بنيناه وتعبنا عليه، وفي كتير من ابناء البلد اللي احنا منكن له كل الاحترام والتقدير، الا اذا هدي بيقدروا يكملوا معانا بالدرجه الممتازه صدقنا انا اكثر واحد بكون مبسوط، اما ولكن هذا هو عالم كره القدم، بنحسب حسب القدره تبعت اللاعب الشخصيه، اذا بيقدر يكمل اهلا وسهلا فيه، ما بيقدر في الاسماء الموجوده باخر الناصر، كل فرق الدرجه الاولى بتتمناها، الفرق اللي بدها تطلع للدرجه الممتازه بتتمناها وبتصلي انها تكون معاها.
0: طيب أسألك عن ثلاث لعيبة، ليش أسألك عن الكل؟ في طبعا عدة لعيبة بالورم، بدي أسألك عن ثلاث لعيبة اللي لعبوا بدرجة ممتازة سابقا، أو خليهم بلاش سابقا، اللي أجوا على الفريق وكسب من يجي. بدي أسألك عن حمزة مواسي، محمد صباح ومحمد أبو راس، واحد بالنسبة للبقاء محرر ولا باقي؟ حمزة مواسي،
1: حمزة مواسي في له عقد من السنة الماضية أخ محمد، أنا كان في عنده أوبسيا إنه يكمل معنا بالدرجة الممتازة، وأنا كملت الأوبسيا وتم العقد معاه، يعني هو بهون عليك يعني
0: هون علي يعني الله يرضى عليك،
1: حمزة مواسي، حمزة مواسي ومحمد صباح ومحمد أبو راس وحارس المرمى يزن عواد، هن هدول إلهن اتفاقية من السنة الماضية عمليا اللي احنا منكملها لهاي السنة،
0: والباقيين بكون تشوفوا الوضع
1: حسب شو طلبات المدرب، اللاعب اللي بشوفه مناسب له انا اول واحد بكون مبسوط له وبضم.
0: طيب هسه الناس بتستنى مين لعيبه التعزيز اللي بتدوروا عليها انتوا الطاقم المهني، هل في اسماء لاجانب، هل في اسام لاعيبه مش بس مجرد اسم لعيب له باع اللي الجمهور يطمئن انه جاي على الاخاء السنه القادمه؟ تعرف انت روتم حتويل انت اللي رفعته لفوق، انت اللي حررته من عندك وعطيته يطير ببير السبع وعطيته يطير بالدرجه العليا اذا بتتذكر.
1: بفكر اخ محمد فيش لاعب اجى على فريق اخاء المصري الا ما انشهر وبتشوف اليوم بالمراتب العليا، ولكن انا من حسب رايي اذا بنقدر نستغني يعني عمليا عن اللاعب الزريم اللي من
0: الأجانب،
1: بريد الأجانب. الأجانب لأنه في عنا خامات بتجنن، في عنا لعيبة اللي طلعت من أخاء الناصر،
0: أنا بقوله هذا من زمان، لا طالما عنا لعيبة بنفس المستويات ليش أخاطر وأجيب الأجانب إلا إذا كان ثلاث مستويات أعلى من الحاليين؟
1: يعني أخي محمد إذا بدك تجيب لعيب أجنبي بموقع المهاجم مين بتفضل، اللاعب الأجنبي ولا بتفضل محمد خطيب اللي يكون عندك؟
0: محمد خطيب ثلاث درجات
1: مش
0: وانا انا بدي بلا بدي ايد حكيك، شوف الهبوط اللي وقعت فيه الريني وسخنين مع لعيبه الاجانب، لعيبه اجانب باموال طائله واللعيبه المحليين كانوا افضل منهم،
1: يعني اللعيب الاجنبي ما بهمه الا غير معاشه وسيارته والدار اللي هو بسكن فيها ومعاشه، يعني عمليا ما يعني لو انه خسر هالقد هو بده يتألم عليك ولا يشاركك حزنك؟ ما بهم، ما بهم الا غير معاشه. بعد فتره طويله ما بتشوف الا متشكين عليك هون وهون وهون، يعني زهقنا من هاي المواويل كلها اخ محمد. اليوم انا اذا بلاقي لعيبه اسرائيليه اللي بتكون متميزه اللي ترفع من شان اخي الناصري، صدقني انا اول واحد بنكيهن وبجيبهن لعنا، لانه بفكر بالوسط العربي في كتير لاعبين اللي هن متميزين اللي بيقدروا يكملوا بمسيرة الدرجة الممتازة وينافسوا على الدرجة العليا.
0: يعني لتلخيص لكلامك اللي هو برنامجنا دائما بيقول نفس حكيك، اللعيب الأجنبي بجيبه إذا كان ثلاث درجات أعلى من الموجودين، غير هيك لا، القريب هو الأولى. في لعيبة اللي خرجتون أنتم ماهر حامد من لخاء الناصري بمستويات عالية بيلعبوا في الدرجة العليا في الدرجة الممتازة قسم ارتقى إلى آخره، حكيت محمد خطيب مرجع قسم منهم، في مفاوضات مع قسم من هؤلاء أولاد البيت اللي بتميزوا بجوز بأخذوا معاشات عالية هناك. أطلع المستمعين على هاي النقطة بالنسبة لعيبتك اللي بيلعبوا برا.
1: أخي محمد أنا كلياتهم بتصرف أنا وياهم، كل اللاعب اللي كانوا بأخاء النصر وطلعوا من أخاء النصر واليوم هني بيلعبوا عمليا بالدرجة الممتازة، اللي متميزين بالدرجة الممتازة ويعني بتشوفهن إنه مبينين مستوياتهم عالية، لأنه تخرجوا من من من مصنع اسمه أخاء النصر. أخي محمد إحنا خرجنا كتير لاعبين والحمد لله رب العالمين، أخاء النصر اسمه بشعشع كل الوسط العربي، يعني ورجيني فرق اللي طلعت لاعب زي أخاء النصر. عمليا إحنا عندنا مؤنس دبور، عندنا نواف بزيع، محمد خطيب، صالح حسين، حارس المرمى عمر نحفاوي،
0: أنا دبور
1: اللائحة مليانة عندنا. يعني عمليا لما بدي ابني فريق اكيد راح اتعيش مع اتشاور مع علاء الصايغ اللي اقدر انكي اللعيبه اللي بيقدروا يجوا عندنا، عمليا اللي بيكونوا تحت اتفاقيه مع فرقهم اللي يقدروا يجوا لعنا، وان شاء الله انه بنبني فريق ان شاء الله انه يكون من الخمس الاوائل اللي يكون ينافس. بديش اقول لك من البدايه انه ينافس على الدرجه اللي
0: لا هذا خلينا جايين له بسؤال مميز خاص الى اخره. يعني انت بتقول راح تفحص إمكانية بالنسبة اللي انت حكيت جملة منيحة، بدي اشوف اتفاقيات مع الفرق الأخرى إلى آخره. في اللحظة اللي كان متاح لإلك كنت بتفضل ترجع أكبر عدد منهن؟
1: اللي يكونوا هن بعد ان بعطوا قدره رياضيه ممتازه اللي تساعد فريق أخاء الناصري، انا اول واحد بستقبلهم يكونوا بأخاء الناصري.
0: يم هيك طيب
1: أكيد.
0: أهدافك ماهر حامد الموسم القادم، غلطتوا الغلطة وبفرق هدف سقطتوا قبل 3 سنوات برئاسة إدارتك، اليوم الكل بيحكي عن النجاح الحالي وكسب، بقول لك منيح اللي صارت هذيك النقطة تاليوم مزبوط، عانينا سنتين تنبدأ من جديد بهم جديدة. إلى أين يأخذ ماهر حامد وباقي أعضاء الإدارة من رفاقك الموسم القادم لوين؟
1: أول إشي أخي محمد، أنا كان في علي دين لأهل الناصر ومدينة الناصر وكل الوسط العربي إنه فريق أخي الناصري لما أنا كنت رئيس الإدارة سقط معي بفارق هدف، وأنا الحمد لله اليوم أنا وفيت الدين هذا للناصري كلياته ولكل الوسط العربي، رجعت فريق الأخي بموقعه الصحيح. بس في ولكن اليوم انت لقيت حالها ما بتذكر اخي محمد، اليوم انت بدون مساعدة بلدية ومساعدة رجال اعمال انت ما بتقدر تقود فريق، لانه اليوم ميزانية المينيموم لفريق الدرجة الممتازة هي بتبلش من 5 مليون ونص شيكل. انا خلي الجمهور كله يكون مطلع على الاحداث اللي بتصير اخي الناس. اليوم انت عشان تخوض مباراة بالدرجة الممتازة لازم تحط بالمراقب ميزانية صرت الميزانيات، بدك تحط 700,000 شيكل هدول بدك اياهن
0: ضمانات إيه ضمانات ضمانات
1: مضمون نقدي اخي محمد، ضمان نقدي
0: ضمان نقدي
1: بنكي بدك تحطه، هذا بده يضل 3 سنين بالسلطة رقم الميزانيات. هون بلشنا ب 700,000 شيكل بعدنا مش عاملين اشي. انا وعد علي لجمهور اخي الناصري انا مني انا بقدر اجيب ما يقارب من 1 مليون لـ1.5 مليون شيكل، انا بدبرهم هذول للفريق، انا بدي مساعده البلديه ومساعده رجال الاعمال كلياتها ومساعده كل اعضاء الاداره اللي نقدر نبني فريق منيح اللي يكون منافس ند للدرجه الممتازه، اللي ما يصيبنا اللي صابنا قبل 3 سنين ونصير كلياتنا نقول ما نزل الفريق للدرجه الاولى. انا اليوم ايد لحالها ما بتذكر اخي محمد اذا ما بتكون في مساعده من كل اهالي البلد وكل اهل البلد. شفت الفرحة اللي بتشوفها بكل أهل البلد اللي قديش هن مكيفين إنه فريق الأخاء صعد للدرجة الممتازة. طيب. يعني اليوم بطل في عنا إشي بالناصر غير كرة القدم اللي هي وشوي صغير يفرحنا. أنت شايف الكسل بالوسط العربي يعني بطل يعني كل يوم بنطلع على خبر جديد. بدنا إشي يفرح أهل البلد.
0: طيب منني مع ما يلي عندك كمان اليوم رايح ضيف شرف بفخر كبير أولاد جيم شمال عندكم عاملين احتفال بمناسبة البطولة أبطال الملاعب.
1: أكيد أخي محمد
0: موجود راح تتواجد معهن. راح نحكي مع بعد شوي معهن إحنا الأولاد الصغار موجود.
1: إن شاء الله إن شاء الله. أنت بتعرف
0: بيعطيك أمل هذا بيعطيك أمل. تفضل.
1: أنا اليوم صاحب مسؤوليات كتيرة إذا بقدر أتواجد, ولكن اليوم أنت بتعرف أحمد الحلو معاي ومأمون شحادي معاي وعامر عواد معاي كل أعضاء الإدارة اليوم إحنا إيد واحدة كلياتنا ووسيم النصر معاي كلياتنا بنساعد بعض. الحمل بتقسم على الكل. إذا أنا ما قدرتش أكون إن شاء الله في كتير يسدوا محلي. اليوم ما بتقدر أنت كل إشي تسويه لحالك. بكفيني يا أخي محمد الكبار اللي أقدر أساعدهم قديش بقدر أني أجيب لهم مصاري اللي نقدر نقيم فريق ممتاز. صدقني أنا بكون مبسوط.
0: ماهر حامد بدي شكر جزيل الشكر على هذا المطول والخاص لبرنامج ملاعب وأهداف. بالنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا لك. بالنجاح. شكرا ماهر.
1: شكرا أخي محمد. يلا خرج من المتابعين.
0: إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء. وتعالوا بنا بعد لحظات نتوقف مع الإعلانات ومن ثم نواصل.
2: الليلة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
4: الله الله يا ابو الورد.
0: والفريق العسفاوي المرتقي إلى الدرجة الثانية يعد العدة كما استمعنا الأسبوع الماضي. وتهديد سألنا رئيس الإدارة أنس منصور قال إحنا بنهددش, ولكن بمعنى بشكل أو بآخر الدرجة الأولى الارتقاء هو لنا ومن ثم لنا وفقط لنا حر وطريقته. وكان قد تحدث عن ذلك تقريبا بنفس اللهجة قبل قرابة الشهر عند الارتقاء غانم غبيش رئيس إدارة فريق اليركاوي المرتقى الدرجة الثانية. تحية لك. مساء الخير غانم.
5: أهلا وسهلا أستاذ محمد. مساء النور إلى كل جميع المستمعين.
0: بتهدد ولا عندك طريقة تانية لبفرق الدرجة الثانية اللي بتنافسك على بطاقة الارتقاء؟
5: إحنا الحرب اللي موجودة بكفيتنا. شوفي حاجة
0: بكفي حروب بكفي
5: نلعب فوتبول ومنغلب وإن شاء الله بيصير كل خير.
0: ليش الأهداف والنوايا مش ارتقاء؟
5: الأهداف والنوايا بس ارتقاء.
0: الارتقاء بتعرف بده ميزانية بكم قد متوقع تلعب بالميزانية. ليش؟ لأنه عزف في حكي أنس قال مهما يكلف مليون فوق المليون إلى آخره إحنا سنرتقي. هات نسمع منك شو الميزانية التي ترصد من أجل الارتقاء.
5: بصراحة أستاذ محمد رقم مش رح أعطي بس الكل بعرف شو سبونسر ورجال الأعمال والمصالح الموجودة بيركا, وهذا التصريح لحسب رأيي واعتقادي بيكفي لأكبر ميزانية ممكن نجندها مشان الارتقاء للدرجة ألف.
0: طيب أعطيتني جواب. الحديث يدور وهذا سيكشف لأول مرة عبر

0: سنة
1: الموسم الموسم
0: الدوري الموسم شفنا انه برشلونة يعاني بالدفاع ناقص، ومش راح يوصلوا لدور الابطال او ياخذوا دور الابطال بدون ما يحطوا يكملوا التركيبه المدافع او اثنين اللي هم الفوز الاول.
1: طيب هات نسمع منك تحليل لماذا تعتقد الفوز لبرشلونة.
0: حاليا بالتركيبه الموجوده للفريقين برشلونه بتتفوق على ريال مدريد بكل الاصعده، دفاعيا خط الوسط وفي الهجوم، خاصه انه ريال مدريد بابي مش لاعب، شوي الدفاع مهزوز بغض النظر عن انه الحارس المرمى الرئيسي مش عم بيلعب، مع انه لونين عم بيعطي اداء جيد وممتاز، بس برشلونه عندها تملك خط وسط اللي هو رهيب، فيرمين لوبيز، عندك داني اولمو، عندك بدري، جابي رجع، فالفريق خلينا نقول هجوميا وخط الوسط متكامل. الفترة الأخيرة قاعدين نشوف ليفا عم بيرجع لمستواه، توريس نفس الشيء، بعد ما الفريق اللعيب اثنين كانوا فترة شوي سيئة، احنا شو عم بيشوف من الفترة الأخيرة شوي عم بيرجعوا على الأداء الجيد. من هذا المنطلق أنا بشوف إنه برشلونة راح يفوز ومش وبسهولة.
1: هذا رأيكم نسمعه، بتعتقدش إنه ريال بده يعمل على الأقل يحفظ ماء الوجه ويعلق حاله بحبل مش صحيح ويقول على الأقل فزت على برشلونة؟
0: أنا شايف إنه المدرب الموجود مش هذاك المدرب اللي عم بيقرأ، مع احترامي
1: قصدك عم بيخرب بالملعب.
0: أربلوة، أنا مع احترامي للجميع، ولكن المدرب ما في عنده قراءة صحيحة للتركيبة، عم رجل واقف بس مش مدرب، مش عم بيعطي تعليمات اللي هي على حسب مجريات اللي عم بيصير بالملعب، وخاصة إنه الفريق شوي مهزوز، اللعيبة غرفة الملابس مش صحية كثير،
1: مش تعباني. هذا فريق برشلونة لسنين كتير قادمة
0: برشلونة برشلونة، ولكن السنين القادمة، ولكن في بعض المواقع لازم يكون في هناك تجديد،
1: يعني
0: احنا برشلونة
1: مثلاً وين يعني
0: مثلا
1: انا شايف الوسط قاتل، شايف الوسط خط قاتل،
0: بدنا مهاجم قناص، برشلونة بحاجة لمهاجم قناص مع مدافع او اثنين اللي هن من الطراز العالمي اللي هن من الطراز الاول، بالطريقة اللي بيلعب فيها فليك تحتاج لا مدافع، على الأقل واحد اللي هو من الطراز الأول ومهاجم.
1: في اسم معين لو إنه مش مستشار أنت، ولكن في اسم براسك؟
0: مع إنه هذا الاسم شوي مش كل الأدي، ولكن خلينا نقول يعني على طريقة اللعب برشلونة هي مش عم تحتاج للاعب مثل يعني مهاجم رقم 9 مثل ليفاندوفسكي، بدأ مهاجم اللي هو يلعب مع خطوط الوسط مثل ألفاريز. جوليان ألفاريز
1: قريب مع الطريق، لا ليه وين يعني
0: مش بظنش انه يمكن اذا بديش على برشلونة، بس اذا ديجو سيميوني خلص من الاتلتيكو جابوا مدرب جديد وفي سيولي
1: ممكن للعيب زي ألفاريز يدبروا حال انه السيولي تيجي، انه بأمس الحاجة الفريق من هالشكل،
0: الفريق بحاجه للاعب مثل هذا، خاصه انه الخط الوسط يعني اللي موجود ببرشلونه بامكانه انه يسجل اهداف ويخترق دفاع، فطريقه اللعب بتاعت فليك مش معتمده على بس على لاعب رقم 9، ولكن انا حسب رايي اذا بدي نجيبه لاعب رقم 9 مع الخط الوسط اللي موجود، مع انه الاسم غير متوقع، ولكن اوسمن عقلاته شوي هن مش كلها الأدي، ولكن هذا لاعب إمكانه إنه خلينا نقول يظهر ويبين ويجي على الخارطة الرياضية بس مع برشلونة إذا بيمسك عقلاته وعصابه منيح.
1: طيب يلا سيدي نحن ننتظر ونرى، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا، إلى اللقاء وإلى اللقاء معنا نتواصل، تعالوا بينا نقول ألو مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ محمد.
1: مساء الورد والفل، هلا مين معي؟
2: معك توفيق نخاش مشجع مكابي الاخاء المصري تعرفنا اكيد
1: توفيق نخاش غني.

0: التعريف في المدينة كلياتها من الألف إلى الياء وللاعتراف للاعتراف. بدناش نقول بالزمانات مين كان مربي صفك، بدناش نحكي.
1: لا احكي احكي عادي، ايه الشرف استاذ محمد، يعني انت بتعرف يعني انا ذكرتك، انا اسمع انا ذكرتك بالحفله اجيت عندك.
0: طيب خلينا طيب يلا النتيجه تفضل يا محترم.
1: طيب النتيجه انا طبعا استاذ محمد من يوم من ورا صغير يعني معروف، من ورا صغير مع معروف ريال مدريد
0: معروف يعني ما معروف على راسي فوق عيني، بس انتم مش نافعين السنه
1: هاي السنه، حتى لو هاي السنه مش نافعين احنا بنضل مدريديه حتى الموت استاذ، خلص شو نسوي.
0: طيب مدريد بس مدريد. اعطيني نتيجه.
1: نتيجة شوي صعبة، أنا بقول
0: 2-1
1: للريال.
0: لا هذا شوي، أنا بسجل كل واحد 2-1 للريال. مين بتتوقع يسجل أهداف الريال أو برشلونة؟ إذا عندك، إذا بدك تقول.
1: أنا بقول إمبابي، عندك واحد إمبابي.
0: مش لاعب يمكن، مش لاعب، مش لاعب احتمال كبير، مش لاعب.
1: يا بلاش يا أخي، فالفيردي وفينيسيوس، فالفيردي وفينيسيوس. ومن برشلونة أنا بقول مع أني مش حافظ أسماء كتير يعني، بس بحاول أتذكر لك واحد منهم.
0: رافينيا، ليفاندوفسكي.
1: رافينيا اكيد، رافينيا 90% يضرب
0: فيه. رافينيا كأنك سايق رايح جاي طالع نازل وين.
1: والله الصراحه سايق كلنا بنحكي مع الاستاذ محمد مربي صف الكديه بسلم عليه.
0: تحكي على المكبر الصوت مش بالتليفون بايدك؟
1: لا لا بحكي على رمبل السياره.
0: ممتاز، شكرا، توفيق بالنجاح والتوفيق يا توفيق.
1: بتحكي بس ممكن احكي شغله صغيره قبل ما اسكر.
0: قول.
1: بدي اشكر، انا صار حكي نحكي بالحفله وما حكيناش، بدي اشكر كل جمهور مكابي الاخاء المصري على السنه الحلوه اللي مرقت علينا، بالذات كمان اخونا نور والاخ عمار ابو عقاب باذن الله الله يفك اسره عن قريب. الشباب وقفوا كلياتهم مع الفريق لاخر نفس، كنا نروح اللعب برا جوا. بتمنى السنه الجاي ان شاء الله يجون كل الجمهور معنا، يعني باسمي وباسم فريق مكابي الاخاء المصري بدعي السنه الجاي الجمهور كله يوقف مع الفريق، لانه ان شاء الله راح تكون سنه خير علينا. وبتشكر كل واحد من الجمهور وقف مع الفريق يعني واحد واحد، وتحياتنا يعني للاخ ماهر حامد، بدون انت بتعرف الفريق بصلش لهون. وشكرا لك اخ محمد.
0: شكرا جزيلا توفيق نخاش، شكرا جزيلا لك. الى اللقاء. الى اللقاء. نواصل مع المستمعين. الو مساء الخير.
2: مساء الورد.
0: مساء الورد. هلا مين معي في راديو مفتوح؟ راديو مفتوح، الرجاء اغلاق جهاز الراديو على السريع لانه في صدى صوت. هلا مين معي؟
2: ابو حسن كفك. انا شو اخبارك؟
0: ولا سامع كلمه انا منك في راديو مفتوح.
2: هيك سامع
0: هسه افطر شو الطف شوي صغير. مين معي؟
2: ابو حسن كفر كنا.
0: ابو حسن كفر كنا، اهلا وسهلا وميت وردي.
2: بين بيك شيخ، انا بقول هاي لعب ام اللعب،
0: هاي ام المباريات. بس
2: ايوه هاي ام اللعب يا سيدي.
0: انت برشلوني لحظه اول، انت برشلوني ولا ريالي؟
2: لا ريالي. 2 للريال.
0: 2 قديش؟ 2-0 2-1
2: 5-5.
0: لا يا زلمه معقول؟
2: معقول هاي ام اللعب، هاي بنتك لحق جوال بس من الريال.
0: مين بيضرب جوال بريال مدريد؟ مين اللي بيضرب 5؟
2: قويد يحتمل يضرب هاي المره.
0: طيب مين تتوقع يضرب الخمسه؟
2: كفار اللي بيضربوا.
0: لا يعني بقول يعني توزعوا الخمسه على اكثر من لعيب 2-3.
2: ايوه
0: ايوه. طيب هاي سا جمهور ريال قاعد بدعي لك، أنا أسمع منك أبو حسن. أعطينا النص. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا. نواصل مع المستمعين. ألو مساء الخير.
3: مساء الخير أخي محمد.
0: مساء الورد. هلا مين معي؟ كيف
3: حالك؟ معك لؤي فعور من شعب.
0: اسمك لحالك إيش؟
3: لؤي فعور من شعب.
0: لؤي فعور من شعب، أهلا وسهلا فيك يا لؤي. برشلوني ولا ريالي؟
3: ريالي الموت طبعا.
0: ما الجمهور ريال كله ريال ريال ريال عم بيسبق على خطوه.
3: الأكثرية.
0: لا بعرفش في إحصاء يعني عن جد أنتوا الأكثرية بالبلاد؟ لا
3: والله حتى برأيي جمهور ريال أكثر بكثير من جمهور برشلونة.
0: بناء على إيش يعني؟ بناء على أصحابك؟ بناء على شو؟ كيف عرفت يعني؟ كيف توقعت هيك؟
3: أصحابي على العرف اللي حواليك. حواليك.
0: طيب توقع نتيجة يا لؤي.
3: إن شاء الله 3-1 للريال يعني زي ما بقولوا الاحترام يعني آخر السنة كعيشة يجيبوا لنا احترام على القليل.
0: يا خوف قلبي يخيبوا أمالك.
3: أني ولا مرة يخيبوا أمالي، أما يعني بطلع لنا هيك سنة سنتين مرة نرتاح يعني بعد اللي يعطوني إياه آخر كم سنة، إنه بنفع يعني مرة سنة سنتين هيك. ما
0: مين بيسجل أهداف حسب رأيك؟
3: إن شاء الله فينيسيوس 2 عارف مين ما يحط يحط، أما المهم إنه ما نطلع بشوية احترام آخر السنة
0: عقل ما فيها.
3: ألما فيها شوية احترام، وللأسف يعني أنا بقول لك إنه برشلونة يأخذ الدور مش بشطارتهم يعني.
0: إلا بشطارتك أنت ولا بشطارتي أنا؟ أخذوا بشطارتهم.
3: بإلي شطارتنا.
0: طبعا شو هاي شطارة منهن؟ لأنه كل شطارتك هن تشاطر وشو بده
3: فريق؟ لا والله المشاكل عندنا كانت طيب أكثر من
0: مشاكل. اسمها بيريز هو يعني المركزي.
3: يعني خسرنا مع الـ مع الـ مع الفرق الضعيفة.
0: مع أضعف فرق كتيتو
3: نوكا. كتافي وألافيس ومش على كل الفرق الصغيرة أخذ منا مقاط. غلبنا إحنا الفرق الكبير يعني هاي السنة غلبنا كل الفرق الكبيرة تقريبا. غلبنا برشلونة أول لعبة.
0: طيب.
3: ورح نغلبهم إن شاء الله في اللعبة، بس المشكلة كانت عندنا بالألعاب الصغيرة.
0: طيب 3-1 أنت بتقول. شكرا لؤي لبريال. شكرا إلى اللقاء لؤي. مستمع آخر اليوم مساء الخير، معي مين؟
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
4: جودات انجدات معك.
0: شو الاسم؟
4: جودات.
0: جودات انجدات رئيس الإدارة؟
4: كنت عندنا
0: بالدار رئيس الإدارة رئيس إدارة مكابي أحمد انجدات سابقا.
4: أيوة.
0: ريالي ولا برشلوني؟
4: للأسف ريالي.
0: زبطها يعني. إسا أنت بتقول للأسف، جمهور ريال بيقول لك ليش يقول للأسف؟ ما يكون خسرنا بنضلنا نفتخر، ما يكون ما خدناش بنضلنا.
4: محمد مدرج كروس وين راحت الروح هاي؟ وين راحت اللعيبة؟ ما جابوش حدا معلق.
0: هذول روح الفريق، هذول روح الفريق،
4: القلب
0: تبع الفريق. مودريتش لو بيلعب بريال مدريد، اسمع شو بقول لك، لو لعب السنة بريال مدريد 50 دقيقة 60 دقيقة انتكلت الصورة على الآخر.
4: بديش أقول لك 30%.
0: طبعا. شو تتوقع جودات؟
4: والله للأسف حتى في المشاكل هاي فنبرد يقول لك وجواني بعد منينش يلعبوا بعد أخرى يعني.
0: يمكن بعده بعلامة سؤال، يمكن ملعبهنش عشان تغاوشوا واحد بالمستشفى.
4: إذا لعبوا إحنا متفائلين بشوية يعني نغلب 2-1، أما ما يلعبوش اللعبة لبرشلونة.
0: واو واو واو واو.
4: للأسف تدرب عندنا بعد.
0: هذا واقع كلامك. قديش بتوقع إذا لعبوا قديش بتتوقع ريال يغلب؟
4: 2-1.
0: على فكرة حتى الآن ما حدا عارف ريال مدريد، مش قابلين يصرحوا عن الريال، لأنه متوقع لا يكون إمبابي ولا يكون تشواميني ولا يكون فالفيردي. متوقع إشي عجيب غريب. يمكن هالأولاد تركض، يمكن هالأولاد تخسر.
4: لا صعب بلاهن يعني، حتى كإحنا يعني بلاهن صعب، وإذا بلاهن صعب وصعب
0: يم هيك.
4: يا عمي داحت فيش جيش عنا، داحت فيش لعيبة، فيش
0: طح. أنا مع أنا
4: يعني هيك، وفيش نص عندنا، هيك مش نص. اذا بدي عجيب لي جواميني وفانفيردي يعني. انا اقول لك اذا ما لعبوش ناكل 5.
0: يعاقب حاله المدرب قبل ما يعاقب هذول، يعاقب حاله على الإدارة المباراة.
4: والله هو لعيب الشيخ محمد، هو لعيب كان معاقب حاله.
0: شكرا جودات، شكرا جزيلا. الى اللقاء. تحيه لاداري فريق ابورم الفحم سابق والمرافق الدائم اشرف ابو الياس.
5: مساء الخير استاذ محمد لك ولجميع المستمعين يا عزيزي يا غالي.
0: نطمئن عليك، طمنا.
5: والله الحمد لله.
0: بقول باسل انه ان شاء الله الفريق نحو القمه الكبيره فيما اذا تكاثفت الجهود. كيف شايف الصوره اليوم؟
5: أقول لك يعني بعز علينا التعب اللي تعبناه يعني. أنا بعرف كدك شو كدش اشتغلنا بعلم الفحم مما كنا من الدرجة الثالثة قبل 10 سنوات، كدش تعبنا ترجعنا الاسم، بكينا بخوي وهذا الاشي بعز يعني. كل ما بسمع عن الفريق وبشوف الأحداث وبسمع من الشباب عن الفريق اللي وصل للدرجة الممتازة، وكان يعني بعد تفوقه على مكابي تل أبيب وجمهور وهي الأشياء تنتساش محمد يعني بالمرة يعني. كديش بكى منظم الفريق، كديش الفريق بكى منيح، كديش بكى حاول المنطقة كلها، وادي عارة والمنطقة كلها بكى يشي جنن يرفع الراس لين ملفحن. أعتقد هيك الكل تخلى من مسؤولين يعني، هاي خيبة أمل كبير بملفحن على اللي صار بفعل الملفحم يعني. بغض النظر شو اللي صار وين الاشي، بس يعني الاشي زي ما بقوله انه خيبة امل كبير يعني، انه بعلم الملفحم يتدشر بهاي الظروف، انه ينتسى يعني. بكت ايام حلوة والكل بكى يحب يجي ويشوف يعني. انا بتمنى من الله يعني، انه انا اليوم صعب علي ارجع اني اكون في الفريق، صفوف الفريق، بسبب اليوم الاولاد عندي كبروا والفوتبول يعني بده. طيب. ولكن بتمنى من الله انه هاي الايام ترجع لمدينه الملتحم.
0: بترجع ان شاء الله. بتتوقع لي برشلونه ريال مدريد؟
5: برشلونه اكيد محمد، برشلونه فريق اللي هو يعني بيهاجم قوي بيفتح اللعب يعني. بتامل انه بتوقع انه يفوز برشلونه.
0: قد ايه بتتوقع نتيجه؟
5: بالنسبة أنا بتوقع يعني بحب برشلونة كثير يعني كلش اثنين ثلاثة واحد
0: هيك ثلاثة. وليد أبو الياس شو برشلونة
5: ولا
0: برشلونة ولا ريالي؟
5: وليد برضه برشلونة.
0: كيف التنين؟ طيب اسمع، في عندك مناسبة مميزة، محمد الأشرف أبو الياس عريس، والعروس الدكتورة شهد أحمد خالد محميد تخرج الطب من جامعة النجاح. اولا شو بتحب تقولها كلمتين، واذا بدك اقرا شو كتبت او تقرا انت قرر انت.
5: لا خلص بنوصل يعني الحمد لله رب العالمين انها اجتازت خلصت في نابلس يعني في جامعه النجاح في نابلس قبل 3 ايام تخرجها من جامعه النجاح. كان لها 6 سنوات في عباد يعني محمد كان خطيب لها آخر ثانية يعني تعرفنا على البنت وكانت البنت يعني تدرس وتجتهد يعني بدراستها وجابت علامات عالية.
0: حلو.
5: واليوم هي إن شاء الله دكتورة تستنى في امتحان إزالة المهنة في الدولة بتأمن لها
0: تمنى لها يلا بقدم لها كلمات خاصة بهالمناسبة.
5: إن شاء الله ألف ألف مبروك إلها ولعائلتها يعني لأبوها وإما اللي تعبوا عليها يعني وسندوها ونتمنى لها ان شاء الله انها تتقدم قديش فيه كتقدم لها ونتمنى لهم العرس السنه الجاي.
0: وانت هذا سؤال وانت العرس الزفاف ان شاء الله؟
5: الزفاف ان شاء الله راح يكون السنه الجاي في شهر 50 اخر 50
0: راح يكون طبي اجتماعي رياضي
5: ان شاء الله. ان شاء الله محمد عفيف.
0: بتحب اقرا شو كتبت لوالديها؟
5: هي ودتي
0: يلا بتقول الدكتورة شهد أحمد خالد محميد إن شاء الله تكون تسمع بس هي الدكتورة شهد أحمد خالد محميد عروسة المتألق الرائع محمد الأشرف أبو الياس بتقول أشكر الجميع أخص بجزيل الشكر والامتنان لوالدي العزيزين اللذين كانا السند الحقيقي طوال هذه السنوات الست. شكرا لصبركما الذي لم ينفد يوما من الأيام. شكرا لدعواتكما التي كانت ترافقني في كل امتحان بل في كل خطوة. شكرا لتعبكما الذي كان أكبر من أن يوصف بالكلمات. أسأل الله أن يرزقكما الصحة والعافية وأن أكون دائما مصدر فخر لكما كما كنتما لي مصدر القوة والأمان طوال الطريق. شهد أحمد خالد محميد خطيبة العريس محمد الأشرف أبو الياس. هي كتبت هذا الكلام. إيش تعلق
5: محمد؟ برضو بضم صوتي لصوتك إن شاء الله نتمنى لها التوفيق والنجاح. محمد يعني لما أنت قرأت الكتابة بالفعل يعني كديش الاشي انه تعليم لاولادنا ان شاء الله انه تبلى بناتك محمد ان شاء الله يجب تخرجن من الدكاترة بنصلي وندعي لربنا انه التعليم مليح وفخر للاهل ويعني ولوسطنا العربي وان شاء الله تكون حتى حصن ضمن الجميع تخدم مجتمعنا العربي بتأمل من الله سبحانه وتعالى.
0: اشرف يا
5: شكرا لك. محمد شكرا لك مشكور كثير كثير كثير كثير ان شاء الله عن قريب نشوفك عبيبي.
0: اشرف يا ابو الياس شكرا جزيلا لك
5: حبيبي يا
0: لك. تعالوا بنا نكون مع مستمع اخر. الو مساء الخير.
6: مساء النور لك ولجميع المستمعين. يا احلى عزيز يا
0: ما تقوليش هذا مش ابو الوليد احمد زيحو. ما تقوليش لا
6: اكيد محمود زيحو.
0: محمود زيحو هذا يعني شيخ الاداريين
6: حبيب قلبي ابو اليمام.
0: طمنا اول شيء بدنا نطمئن على السيد العزيز والغالي سمير مناع.
6: الحمد لله منيح حبيب كان معك اليوم.
0: لا بدنا نطمئن عليه منك لأنه الأسبوع الجاي أو اللي وراه إن شاء الله بيكون معنا.
6: طيب يا أخي محمد. أول إشي بهني الأخاء الناصري على الصعود وفريق يركع على الصعود للدرجة القطرية الناصري ويركع للدرجة الثانية. هاي واحدة. وأنا بتشكرك ويعني قديش انبسطت لما سمعت المقابلة تبعتك معك مع أبو نادر من 64.
0: أبو منذر.
6: أبو منذر أيوة آسف أبو منذر. لأني أنا بتذكر أبو منذر وسعيد وعيد شو اسمه أبو فتحي أبو حسن. وشو اسمه عيسى
0: العارف.
6: اي سلام عارف
0: واحمد ابو فتح العابد ابو حسن اللي بتقول عنه هذول
6: صح مضبوط. واجوا اجوا لعنا بالثمانية وستين بالثمانية وسبعين
0: اشتغلتوا مع بعض
6: اه الا بعدين طلبوا منا لعبة
0: لا لا لا لا لا لا لا لا ممنوعة هاي على الراديو ممنوعة
6: طيب بلاش
0: هاي ممنوعة ممنوعة ممنوعة على الراديو ممنوعة
6: يعني أنا قديش أبو اليمام قديش أنا انبسطت قديش كيفت
0: آه هيك حلو منيح مبسوط
6: يعني يعني كل الاحترام إلك اللي بتجيب هاي الناس واللي بتتذكر بهاي الناس يعني إشي روعة العادي.
0: بأبو الوليد نحن سعداء سيد محمود زيحو أنه حكينا معك لك كل كلمات الشكر جزيل وإن شاء الله بالصحة والعافية الدائمة إن شاء الله.
6: شكرا لك شكرا لك يسهل عليك.
0: إلى اللقاء إلى اللقاء
6: باي باي.
0: وتحية للحاج أنور سيد أحمد أبو نبيل السلام عليكم ابن مدينة سخنين. السلام عليكم حاج أنور سيد أحمد أبو نبيل.
7: السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد أهلين وسهلين بك بكل دار الشيخ خليل.
0: اللي فهمته اللي فهمته أنك أنت من متابعي برامجي بشكل شبه دائم.
7: أنا والله من مؤسسين الرياضة بسخنين.
0: يا الله
7: أنا كنت ملاحقك بأول ما بديته أنت وسعيد حسنين. بس أنيسني قديمة
0: وإحنا نفور في الملاعب قبل 25 سنة
7: من اليوم من عزمان زاهي أرملي هو طه أبو الهيزة.
0: ولليوم بعدك متابع كل الرياضة
7: ولا بس رياضة عندي رياضة ودين يعني جهتين
0: واضح رياضة ودين يعني إسا أنت قبل شوي كنت في الجامعة أدنت العصر وصليت العصر وأجيت
7: الحمد لله أنا مؤذن بالجامعة أنا بين لا الحمد لله أنا إلي 20 سنة بالمسجد بأذن يا حبيبي
0: ما شاء الله ما شاء الله عليه إسا أنا لفت نظري شغلي على الفيسبوك منزلينها أنتو الجد والأبناء والأحفاد في الرياضة حلو كانت هاي الصورة شو القصة؟
7: الحمد لله احنا بتواجد دائما باللعب انا مع اولادي مع اولادي اولادي واولادي اولادي اولادي المخدم انا ولا لعب بسخنين بتفوتني اساسا انا بحب الرياضة بحب اتحاد ابناء سخنين يكونوا في الطبيعة صحيح وبحب كل الفرق العربية انا بحب الفرق العربية بتمنى لأهل الرين ان شاء الله انها بتظل تطلع في الدرجة العليا وإن شاء الله إنه ربنا سهل عليها.
0: طيب أنا بدي أجب يعني بنعرف إنه واحد من أولادك وكمان متألق في عمله التمريضي فادي سيد أحمد و.
7: طيب الابن هذا يعني.
0: حفيدك.
7: أنا سيده
0: حفيدك. حفيدك أسف حفيدك اللي هو يعني شخصية كمان معروفة سمعني منك كيف أجا هذا التسلسل من وين أخذوا كل هاي المحبة الرياضة أنت اللي بديت الأولاد علموك وين وصلنا الأحفاد.
7: والله أنا بالرياضة في البيت دائما بحضر على التلفزيون وعلى الراديو وأنا مرات حتى بديش أقول لك على الراديو أنا مرات بطلع عشان أصلي العشاء إذا في لعبة فطر التخنين بروح على اللعبة بصلي بقبل الملعب وأنا مؤذن بالجامع أنا بحب الرياضة تعلمت ولادي على الرياضة الرياضة بتهدب النفس الرياضة بتعمل أخلاق أستاذ محمد الرياضة
0: بس أخلاق.
7: هي محبة للشعب إن شاء الله رب العالمين ولادي كلاتهم بروح على على على الرياضة المعظم هنا ولادي ولادي ولادي كلاتهم رياضيين وبتعلمين بحب الرياضة الرياضة يعني هي بتعلمك الأداب والاحترام للغير أنا مش مليون أنا الحمد لله يمكن أكثر 40 سنة وأكبر الرياضة أنا بحب الرياضة هيك طبعا
0: حبها حبها حبها وبس لازم تحبها الحمد لله
7: الحمد لله بنعلم أولادي أولادي أولادي أولادي أولادي كلاتهم كلاتهم الحمد لله بالعالمين بارك الله بيكم
0: ضلكوا تصوروا وبعثوا لنا صور كل عيلة الجد والأبناء والأحفاد شكرا جزيلا
7: إن شاء الله ربنا بيطول عمرك وبهدي بالك أستاذ محمد وتكون أنت أنت أنت رأس الهرم في هالبلاد بهالبرنامج أشكركم أشكر محطتكم الرياضية بارك الله بيكم
0: شكرا حاج أنور شكرا جزيلا حاج أنور سيد أحمد
7: بارك الله بيكم
0: ونختم مع المحلل الرياضي اليوم فادي عجاوي تحية لك مساء الخير
8: أهلا فيك مساء النور أستاذ محمد إلك ولجميع المستمعين
0: ليش المعظم أو خلينا نقول الواقع بيعطي لبرشلونة مش لريال مدريد الفوز يوم الأحد إلا إذا أنت بدك تفاجئ
8: لا ما هو شوف أنا بدي أجابك أول إشي كمشجع تسمح لي يعني
0: كمشجع ريالي
8: كمشجع ريال إذا إمبابي لاعب فيش أمل نغلب يعني
0: لا يمكن مش لاعب
8: ان شاء الله تتخيل وين، او بتمنى له كل خير يعني، بس مش مع الريال يعني. ولكن اذا بيلعب امبابي انا برايي امكانيه صعبه جدا، ويمكن حكينا استاذ محمد سابقا ريال مدريد اكبر خطا ارتكبه انه جاب امبابي، وهذا الكلام انت بتعرف قلته انا قبل ما يحط اجره بملعب امبابي بريال مدريد.
0: انت قلته 99% فاصل ساعه عرضه، كمل.
8: وقلت ايضا انه امبابي اليوم هو لاعب بعطيك اهداف، بعطيكش بطولات. لاعب بعطيك اهداف بعطيكش بطولات. وفي نقطه الناس يمكن مش عارفتها، انه امبابي اهدافه دائما على حساب نجاعه الباقي اللاعبين. يعني امبابي يتوهج كل موسم، الموسم الماضي 50 مساهمه، هاي السنه تقريبا نفس الشيء. ولكن ماذا حصل ريال مدريد من هذه الارقام؟ لا شيء، صفر القاب. وهذا يفسر على انه هو على حساب فينيسيوس، على حساب بيلينغهام.
0: طب اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع، هاد بدنا نستضيفك قبل المونديال، انت راح تكون معنا محلل في المونديال، نستضيفك للتلخيص السنه والعام. انا بدي هاي اللعبه هسه، احكي لي
8: الان
0: بدي بجملتين قبل الاخبار عن لعبه الاحد.
8: طيب لعبه الاحد واضح لانه برشلونه جاي عنده دافع كبير يحسم البطوله، انتبه. وهذه ممكن تحصل لاول مره في التاريخ، انه تخيل انه برشلونه يحسم البطوله امام ريال مدريد في مباراه الكلاسيكو. الان المشاكل بالفريق انت بتسمع اخر كم من يوم مشاكل كبيره جدا بين اللاعبين، شفنا فينيسيوس، ايضا شفنا فالفيردي، يعني فالفيردي وتشواميني مشاكل كبيره جدا. الفريق وكانه يعني شو بيقولوا، يعني انفورس بيناتنا بيقولوا، يعني انه الجماعه والله
0: قديش راح يأثر هذا على لعبة الأحد؟
8: راح يأثر كتير كتير كتير. أنا أتوقع أن هذه مباراة رغم كل محاولات، أنا لأول مرة أقولها في التاريخ سأقول كلمة، فريق ريال مدريد في هذه المباراة سيحاول لكنه لا يملك القدرة على أنه إيقاف برشلونة. بمعنى هذه المباراة بأفضل حالاتها بالنسبة لريال مدريد هي تعادل،
0: أفضل حالات أنت بتقول تعادل. طيب
8: أنا باعتقادي الشخصي أنه هذه المباراة برشلونة جاي بدافع قوي جدا للفوز بالبطولة، اثنين ريال مدريد في أسوأ حالاته. يعني نوضح، برشلونة في وضع باعتقادي يمكن مش أفضل حالاته 100%، ولكن بالتأكيد أفضل من ريال مدريد، لأنه ريال مدريد برأيي في هذه النقطة الآن من هذا الموسم في أسوأ وأكثر نقطة منخفضة من 10 سنوات،
0: اجتماعيا ومهنيا وبكل النواحي
8: مطلقا.
0: يعني ما حضرش اللعبه،
8: بنصحك اذا في شيء ثاني تعمله.
0: طيب احنا كمان 3 اسابيع بنستضيفك للتحليل الشامل، وبتكون معنا ان شاء الله محلل مبدع كما دائما ايضا في المونديال فادي عجاوي. شكرا جزيلا لك، الى اللقاء. أيمن زيتون لاعب هابوئيل كفر كنا سابقا أحد نجوم الصغار تلك الفترة، يتوقع تعادل في مباراة 2-2. يعني يفاد هيك في محد يا أبا الأمير، 2-2 يتوقع النتيجة. تحدثنا قبل قليل مع العريس من العرس، من الحمام، من اللبس البدلي محمد عواد، وأرسل لنا الصور المصور مراد خالد عثمان بصول، أرسل لنا صورة العريس خلال البث وبعد ما لبس العريس. شكرا لك يا مراد. سيداتي وسادتي، نحن نقترب من نهاية برنامج اليوم. أعتذر للكثيرين الذين حاولنا أن نستمع إلى أصواتهم، على أي حال سنواصل في الأسابيع القادمة حتى تنطلق المباريات، سنكون في تواصل دائم من أجل إسماع أصوات المستمعين دائما. المدرب المعروف فخري عساكلي 3-1 لبرشلونة. فخري أتوقع أنك هاي المرة راح تصيب، ويمكن تصيب، يمكن يكون إشي أكثر من هيك، أما هاي التوقع اللي أعطيتنا إياه. نتائج الدرجة الممتازة مع انتهاء الشوط الأول، هابويل عكا يتفوق على رعنانة 1-0، هابويل الخضيرة العفولي 0-0، مودعين يتفوق على مكابي يافا بالنتيجة 2-1، بني يهودا كفار شليم 1-0، مكابي هرتيريا هابويل رماد جان 0-0. هذه هي النتائج المرحلية. أسمعتكم نتائج الشوط الأول، هذه أجمل التحية من أسرة البرنامج. سيداتي وسادتي، في تمام الساعة الخامسة نستمع نشرة الأخبار، بعدها نعود مع برامجنا الاعتيادية في راديو مكان وفي تلفزيون مكان وعلى منصاتنا على منصات التواصل الاجتماعي، بإمكانكم المتابعة دائما مكان راديو تلفزيون وديجيتال. أنا شخصيا ألقاكم بإذن تعالى يوم الأربعاء القادم بعد أخبار الساعة الرابعة في البرنامج الرياضي مكان إكس 2. هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج، جسلين محميد إبريك، روبيسون هولس ومحمد الشيخ خليل، حتى نلتقي على خير ويمن وبركة بعيدا عن كل ما هو مؤلم نحو الأمل دائما. طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان ستوديو مع مي مرعي.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
0: ستوديو غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية. لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا، فيها جارتنا تيتا أم يوسف 36 صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: أخبار الخامسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. هاجم سلاح الجو قبل قليل المنصة التي أطلق منها حزب الله القذائف الصاروخية على شمال البلاد في وقت سابق اليوم. وقد جدد جيش الدفاع بعد ظهر اليوم إنذاره العاجل إلى سكان قرية العباسي في لبنان، وقال إنه في ظل قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر جيش الدفاع إلى العمل ضده بقوة، وأنه حرصا على سلامتهم عليهم إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرية لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. وأكد المتحدث العسكري أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. أفادت فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الجيش الأمريكي شن اليوم ضربات على نقلات نفط فارغة حاولت كسر الحصار على إيران. وأوضح المسؤول الأمريكي أن نقلات النفط المستهدفة هي سفن ضخمة فارغة كانت تحاول العودة إلى إيران. وأعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه منع أكثر من 70 ناقلة نفط من الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية، وأضاف في منشور على إكس أن هذه السفن التجارية تستطيع نقل أكثر من 166 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة تقدر بأكثر من 13 مليار دولار. وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تقبل بإدارة إيران لمضيق هرمز. وفي مؤتمر صحفي اليوم في ختام زيارته للفاتيكان أضاف أن واشنطن تنتظر ردا من طهران اليوم، معربا عن أمله في أن يكون الرد عرضا جادا. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية إن ردها على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة وأنها ستعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في بئر المكسور تعرض طفل عمره عامان للغرق في بركة سباحة منزلية ووصفت حالته بالحرجة. في أعقاب حادثة غير اعتيادية لنفوق أسماك في بحيرة طبرية دعت وزارة الصحة الجمهور إلى شراء الأسماك من المحال المرخصة تعمل وفقا للقانون. وأضافت الوزارة أنه يجب أيضا التأكد من عرض الأسماك وحفظها في ظروف تبريد مناسبة ومغطاة بالثلج. كما قالت الوزارة إنه لا توجد أي قيود على السباحة أو ممارسة الأنشطة الترفيهية في بحيرة طبرية. الأحوال الجوية يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها بعد غد الأحد. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس واللد والرملة 26، تل أفيف وحيفا 24، الناصرة وجبال الجليل 27، هضبة الجولان 31، 29 في بئر السبع و34 في إيلات. وفي السادسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

99.3 92.3 93.7 88.8 FM. مكة.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكن

0: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
1: الورد
3: على العافيه. تعرف وين بيت ابو سمير؟
4: انا اللي بعرف اخوي. شايف اشاره تمهل الجديده؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد اشارتين برضو جداد، وبالاشاره الثالثه
3: برضو جديده.
4: كله جديد هون اخوي.
0: جديد الخطه المروريه اشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربيه من اجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعاً إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا
5: ديكولاين. أحسن شلختة سفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.

0: أخبار السادسة من أورشليم القدس. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام. تفيد وكالة فارس الإيرانية باشتباكات متفرقة بين القوات المسلحة الإيرانية والقطع البحرية الأمريكية في منطقة مضيق هرمز منذ ساعة. وقد أفادت فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الجيش الأمريكي شن اليوم ضربات على ناقلات نفط فارغة حاولت كسر الحصار على إيران. وأوضح المسؤول الأمريكي أن ناقلات النفط المستهدفة هي سفن ضخمة فارغة كانت تحاول العودة إلى إيران. وأعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه منع أكثر من 70 ناقلة نفط من الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية. وأضاف في منشور على إكس أن هذه السفن التجارية تستطيع نقل أكثر من 166 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة تقدر بأكثر من 13 مليار دولار. وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تقبل بإدارة إيران لمضيق هرمز. وفي مؤتمر صحفي اليوم في ختام زيارته للفاتيكان أضاف أن واشنطن تنتظر ردا من طهران اليوم معربا عن أمله في أن يكون الرد عرضا جادا. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية أن ردها على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة وأنها ستعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. ردا على تحقيق صحفي لسكاي نيوز جاء فيه أن امرأتين فلسطينيتين شهدتا داخل مركبة عسكرية في قطاع غزة، أوضح جيش الدفاع أنه لا يحتجزهما وأنه لا مؤشرات إلى أنهما احتجزتا داخل منشأة اعتقال خلال الحرب. وقال الناطق العسكري إن التوثيق لسكاي نيوز يعود إلى شهر مايو قبل عامين خلال نشاط قتالي في خان يونس. وأضاف أن القوات نقلت المرأتين إلى مكان آمن في القطاع بعيدا عن النشاط حفاظا على حياتهما. في أعقاب حادثة غير اعتيادية لنفوق أسماك في بحيرة طبرية، دعت وزارة الصحة الجمهور إلى شراء الأسماك من المحال المرخصة تعمل وفقا للقانون. وأضافت الوزارة إنه يجب أيضا تأكد من عرض الأسماك وحفظها في ظروف تبريد مناسبة ومغطاة بالثلج. كما قالت الوزارة إنه لا توجد أي قيود على السباحة أو ممارسة الأنشطة الترفيهية في بحيرة طبرية. الأحوال الجوية يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل. وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها بعد غد الأحد. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس واللد والرملة 26، تل أفيف وحيفا 24، الناصرة 27، بئر السبع 29 و34 درجة في إيلات. في الثامنة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
1: الورد.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم والهوطة؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

وانا وانا وانا وانا ما

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: يا زهرة في خيال.
1: غدا على قناة مكان، في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
3: حلقة من حتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية، ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
4: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
1: استوديو مع مي مرعي، غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: طنش ما بتسمعني.
5: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية. لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: عقب اغتيال قائد قوة الرضوان، حزب الله يطلق صواريخ باتجاه عكا والكرايوت دون وقوع إصابات. إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك الهدنة وتقول الخطة الأمريكية لوقف الحرب قيد الدراسة. اجتماعات مكثفة في لبنان استعدادا لجولة المفاوضات القادمة مع إسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل. مرة أخرى لوائح اتهام أمنية ضد 4 مواطنين بينهم جنود، والتهمة التخابر مع إيران. حراك جماهيري ضد آفة العنف والجريمة، مظاهرة أمام المقر القطري للشرطة، وغدا مسيرة سيارات. وانقطاع واسع للكهرباء في مدينة رهط عقب اشتعال النيران في عمود كهرباء يزود عدة حارات. أهلا بكم، والبداية من التطورات في شمال البلاد، حيث أطلق حزب الله اليوم عدة قذائف صاروخية باتجاه منطقة عكا والكرايوت لأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار على الجبهة مع لبنان. للوقوف على صورة الوضع في الشمال ينضم إلينا مراسلنا خالد دراوشي. خالد مساء الخير. إذن يعني تصاعد التوتر اليوم في الشمال بعد هذه الاعتداءات الصاروخية وصفارات الإنذار تدخل نحو 1,000,000 مواطن في الملاجئ.
1: نعم نايف، إذن مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. كما قلت، نحو 1,000,000 مواطن دخل إلى الملاجئ بعد ما يقارب الشهر من الهدوء النسبي، ويعني الهدوء هنا في منطقة الشمال في عقاب هذه الهدنة أو تجميد الحرب مع الجبهة الشمالية والمتمثلة في منظمة حزب الله. هناك يعني بعد ساعات ظهر اليوم سمعت دوي صافرات إنذار في خط المواجهة، إضافة إلى الجليل الغربي وأيضا خليج حيفا. هذه صافرات الإنذار جاءت في أعقاب رشقات صاروخية تم اعتراض واحدة منها والباقي سقط في مناطق مفتوحة، هذا بحسب بيان جيش الدفاع. أما من حيث الجهات الرسمية المتمثلة في نجمة داود الحمراء وأيضا سلطة الإطفاء والإنقاذ لم يتم الحديث عن أي من الإصابات في الممتلكات أو في الأرواح البشرية. تم السيطرة على الحدث من قبل الاعتراضات الجوية لجيش الدفاع. إضافة إلى ذلك، فقد يعني حالت هذه الأوضاع إلى نوع من الخوف، وأسماها أيضا جيش الدفاع في بيانه أنه اختراق واضح من قبل حزب الله، خصوصا في عقاب يعني نوع من في عقاب هذه المحادثات الإسرائيلية اللبنانية التي ستنطلق في واشنطن، التي انطلق وستكون هناك أيضا محادثة أخرى في الأيام القريبة.
0: نذكر أنه رئيس بلدية نعم وعدا عن هذه الصواريخ كان هنالك أيضا إطلاق مسيرات باتجاه عدة مواقع في الشمال.
1: نعم نايف، إذن هذا هو الحدث، يعني أيضا الرقابة العسكرية سمحت في النشر. نحن نتحدث عن إصابة جنديين في جيش الدفاع في عقاب بطائرات مسيرة مفخخة نحو منطقة نهرية، أصيب أحدهما بجراح خطيرة والآخر أيضا بجراح متوسطة، هذا بحسب البيانات والمعلومات الواردة. إضافة إلى ذلك، يعني أيضا منظمة حزب الله قامت أيضا بإطلاق مسيرات نحو قوات جيش الدفاع التي تعمل في جنوبي لبنان، وهناك أيضا كانت إصابة وصفت في المتوسطة. إضافة إلى ذلك، هذه المسيرات المكثفة التي تطلق من قبل منظمة حزب الله نايف، نحن نقول أن إحداها وجد صباح هذا اليوم أيضا على سطح مدرسة في مدينة نهرية، لكن لم تسجل أي من الإصابات
0: لم تنفجر
1: وفي سبب ذلك يعني نايف لم تسجل أي من الإصابات وتم السيطرة على الوضع. نذكر أن هذا الوضع وهذا الحال يعني أدى لرئيس نهرية لقول وتلخيص الوضع عندما قال، يعني عندما انتهى الحدث في هناك في نهرية ظهر هذا اليوم، عندما قال صحيح أن الحدث انتهى لكن هذا لا يلغي أننا نعيش أيام صعبة وهذا ما يزيد من حدة التوتر، وقد يكون التصعيد، وهذا الحدث لا يعني كونه الأخير، بل يجب توخي الحذر من عمليات مشابهة. نايف،
0: شكرا جزيلا لك خالد.
1: شكرا.
0: وينضم إلينا هنا في الاستوديو الزميل بيير دياب، خبير الشؤون اللبنانية. أهلا بك بيير، مساء الخير. هل هذا إذن رد حزب الله على اغتيال قائد قوة الرضوان؟
2: مساء الخير لك نايف ولجميع المشاهدين.
0: أهلا بك.
2: أنا بتصور عسكريا هيدا رد حزب الله هو رد مدروس، يعني حزب الله رجع الرد لقبل عملية إسناد غزة. كانت العمليات رد مدروس، ضربته ضربنا، ضربته بالعمق، نحن أصفنا العمق، ما صار. هيدا بتصور أكتر من هيك. هلا حزب الله ما رح يصعد لأنه حزب الله
0: لأنه لا يستطيع، ولا لأنه غير معني؟
2: لا يستطيع، لكن مش غير معني. لحزب الله بانتظار شو بده يصير المفاوضات الإيرانية الأمريكانية، بعدين هو بياخد الخطوة بناء للأوامر الإيرانية. الله رد مدروس وضمن السقف.
0: نعم، ويأتي هذا طبعا وفي الأثناء في الداخل اللبناني هنالك اتصالات مكثفة، اجتماعات كثيرة من أجل التحضير لجولة المفاوضات القادمة مع إسرائيل في الأسبوع القادم في واشنطن. أطلعنا على أبرز هذه اللقاءات.
2: نعم، يعني أنا اليوم تفاجأت أنه الرئيس اللبناني حدد عدة نقاط، بعدين نحكي عنها بس الرئيس اللبناني اليوم افتتح جولة المشاورات مع الرئيس الوفد اللبناني المتوقع في واشنطن، هو السفير السابق اللبناني في سيمون كرم، وراح ترافقوا لهيدي الجولة كمان السفير اللبناني الحالي في واشنطن حمادي معوض. نعم، فكمان الرئيس اللبناني استقبل اليوم ممثلة المفوضية الأوروبية وشرح مع أهداف المفاوضات اللي لبنان يعني بده يوصل لها. أول شيء بدنا وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العسكرية، تاني شيء نوصل بعدين لتفاهمات على هدنة وترتيبات أمنية، ثالث شيء نعيد نشر الجيش اللبناني وصولا للحدود والإفراج عن الأسرى اللبنانيين وعودة النازحين إلى بلدتهم وقراهم. هلأ هون في مصادر أمنية لبنانية مواكبة للاتصالات اللبنانية الأمريكانية عم بتقول أول بند بالمفاوضات، جولة المفاوضات الثالثة، رح يكون سلاح حزب الله، وإنه واشنطن ما رح تقبل أي ترتيبات أو أي نقاط بحث غير سلاح حزب الله، وكيف شو الخطوة اللي بده يعتمد الجيش اللبناني لسحب هيدا السلاح. نعم، فمشان هيك
0: كان في تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي روبيو حول هذا الموضوع.
2: هيدا اللي أنا كنت بدي أوصل لك فيه، إنه اليوم بنلاحظ إنه وزير الخارجية روبيو قال حزب الله هو العائق الوحيد للمفاوضات والسلام بين لبنان وإسرائيل، وهو بشكل خطر على لبنان أكثر ما بشكل خطر على إسرائيل، طبعا على لبنان الداخل اللبناني
0: واضح.
2: وأي نجاح للمفاوضات المفروض تحجيم حزب الله. فهون هلا بدنا نشوف شو قرار الدولة اللبنانية بالنسبة للجيش اللبناني، شو الأوامر المعطاة للجيش اللبناني، لأنه اليوم كمان رئيس الحكومة نواف سلام التقى قائد الجيش رودولف هايكل وصار في تنسيق وصار في نوع من المعلومات والأوامر والعديك على الخطوة التالية اللي بده لازم يتخذها الجيش اللبناني بالرغم
0: في جنوب لبنان.
2: نعم، بجنوب لبنان، انا بتصور بكل لبنان، بالرغم من انه الرئيس سلام كمان هلا صرح قبل شوي انه نحن هدفنا تثبيت وقف اطلاق النار ونعول على المساعده الامريكيه لاستعاده لبنان سيادته واستقلاله، ونحن بدنا نروح لعمليه سلام وليس تطبيع مع لبنان
0: مع إسرائيل. ومن جهة أخرى حزب الله ما زال يطلق تصريحات التي تتوعد الدولة اللبنانية في حال اجتماع الرئيس عون برئيس الوزراء نتنياهو، فالأمور ستسوء في لبنان.
2: صحيح، هلأ بالرغم من أنه الرئيس عون حاول أنه بعت رسالة لواشنطن، أنا هلأ ما في التقي رئيس الوزراء نتنياهو بواشنطن، إنما حزب الله اليوم آخر تصريح على نائله هدد اللبنانيين أنه نحن رح نتعامل معكم كما نتعامل مع إسرائيل.
0: أكثر
2: من هيك، إذا الرئيس عون بيلتقي بنتنياهو بالسر أو بالعلن معناته توقعوا انه لبنان اللي راح تعرفوه راح تنسوه،
0: راح يكون غير لبنان،
2: غير لبنان.
0: شو معناه يعني هذا؟
2: هلا انا بتصور انه عمليات امنيه، تفجيرات، حرب اهليه،
0: محاوله السيطره على السلطه،
2: على السلطه اللبنانيه بالضبط.
0: طيب نحن سنواصل متابعه هذا الموضوع، شكرا جزيلا لك بيير. وإلى التوتر الحاصل في مضيق هرمز، حيث تفيد أنباء بتجدد الاشتباكات المحدودة اليوم في منطقة المضيق بعد هجمات الأمس التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع في ميناء بندر عباس وجزيرة قشم الإيرانية الليلة الماضية، ردا على إطلاق الجيش الإيراني صواريخ ومسيرات باتجاه مدمرات أمريكية كانت تحاول عبور المضيق، بالإضافة إلى هجمات ضد أهداف في الإمارات. والرئيس الأمريكي يقول إن ما حصل لا يعني استئناف الحرب. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. مساء الخير وليد.
3: مساء الخير نايف.
0: إذن الاشتباكات تجددت في منطقة مضيق هرمز، كيف هو الوضع الآن؟
3: الرئيس ترامب يعني لا يزال يصف ذلك بمداعبات بين الطرفين. هو يقول الاتفاق مع كل هذه الاشتباكات لا يزال ساري المفهوم، ولكن لا شك أن هناك يعني توتر حقيقي في هذه المرحلة. وفي الساعات الأخيرة كان هناك أنباء بأن القوات الأمريكية استهدفت ناقلتي نفط فارغتين على ما يبدو نايف كانت في طريقها إلى إيران، لأنه يعني لا شك بأن إيران تعاني في هذه المرحلة من يعني تجد صعوبة في تخزين النفط الذي يتم يعني استخراجه من الآبار. هي لا تستطيع تصدير النفط، وبالتالي المخازن باتت مليئة جدا، وربما هاتين النقلتين يعني كانت في طريقها ربما لمساعدة إيران على تخزين النفط. كان هناك تبادل اتهامات منذ يعني الليلة الماضية بشأن ما حدث. إيران تقول للولايات المتحدة هي من خرقت وقف إطلاق النار بمهاجمة سفينتي شحن، ونحن قمنا بالرد، استهدفنا ثلاث مدمرات أمريكية بمسيرات وصواريخ وزوارق سريعة. وشاهدنا تصريح الرئيس ترامب يقول يعني نحن قمنا بالتصدي لجميع الهجمات الإيرانية، وكذلك تم استهداف قواعد عسكرية إيرانية المطلة على مضيق هرمز، حيث يعتقد أنه يعني من هذه القواعد تم إطلاق الصواريخ والمسيرات. حتى أن إيران يعني اتهمت الإمارات بأنها تعاونت مع الولايات المتحدة في هذه الهجوم، وقصفت كذلك الإمارات بصاروخين باليستيين وثلاث مسيرات، وما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة.
0: نعم، وفي ظل هذا الوضع المشحون ووقف إطلاق النار الهش بين الجانبين، تستمر عمليا المساعي الدبلوماسية من أجل احتواء الموقف. الرئيس ترامب يعاود التكرار على الموقف الأمريكي الحازم حيال مسألة النووي الإيراني.
3: صحيح، الوساطة الباكستانية لا تزال مستمرة، والخارجية الإيرانية تقول لازلنا ندرس المقترح الأمريكي. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول نحن نتوقع أن يكون الرد الإيراني اليوم الجمعة، ويقول نحن لن نقبل ما قامت به إيران مؤخرا. هي قامت بإنشاء هيئة يعني تنظيم الملاحة في مضيق هرمز مع بجاية جباية الرسوم، ويقول لا يمكن يعني قبول مثل هذا الوضع. والرئيس ترامب هو يعول على الاتصالات الحالية، وهو يرى ذلك أنه هناك تقدم إيجابي، ومع ذلك يعني يهدد ويقول إذا إيران لم تقبل الاتفاق فسوف تتلقى يعني ضربة قاضية في هذه المرة. وعاد وأكد أنه لن يسمح لإيران بحيازة سلاح نووي. لنشاهد.
0: نعم.
4: And it's very simple. Somebody said, what's your plan? I said, the plan is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. It cannot have a nuclear bomb. And it's not going to have. And we're not going to give them the right to have a nuclear weapon. There's zero chance.
5: and they know that, and they've agreed to that. Let's see if they are willing to sign it.
0: نعم وليد، مجلس الأمن الدولي ينعقد اليوم لبحث مشروع قرار أمريكي بفتح مضيق هرمز. طبعا توقعات أنه روسيا والصين ستستخدم حق النقد.
3: صحيح، المشروع القرار قدم من قبل الولايات المتحدة مع دول خليجية خمس باستثناء طبعا عمان، لا ندري لماذا أنا نعرف، لكن هناك علاقات تاريخية، يعني هي تعتبر أكثر قوية بين إيران وعمان وسائر الدول الخليجية. على فكرة كان هناك اليوم اجتماع بين نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ورئيس الوزراء القطري، وحسب موقع إكسيوس على ما يبدو قطر كذلك بدأت تطلع من وراء الكواليس بدفع المحادثات الاتصالات بين إيران والجانب الأمريكي.
0: تلعب دور وساطة يعني من خلف الكواليس.
3: صحيح، دور الوساطة ربما يعني بالتعاون ربما مع الباكستان من أجل دفع هذه المحادثات قدما. وكما ذكرت نايف، من المتوقع أن يكون فيتو أمريكي فيتو صيني روسي ضد هذا المشروع في الأمم المتحدة، الذي يعني كما قلت يهدف إلى فتح مضيق هرمز ومنع زرع الألغام في المضيق، وطبعا وقف جميع الهجمات على السفن التي تمر وناقلات النفط. ونحن نعلم أن الرئيس ترامب وفي الأسبوع المقبل سيزور الصين، وسيكون له لقاء قمة مع نظيره الصيني شي جي بينغ.
0: صحيح،
3: ولا شك يعني بأن ما سيحدث في الأمم المتحدة قد يربك نوعا ما الرئيس ترامب قبل تمهيدا لزيارته لبكين.
0: طيب، هو ما موقف المندوب الإيراني في الأمم المتحدة؟
3: صحيح،
0: من كل
3: المندوب تمهيدا لبحث هذا المشروع في الأمم المتحدة، المندوب الإيراني يقول يعني إنهاء الأزمة في مضيق هرمز يجب أن يكون يعني مع إنهاء دائم للحرب، وبطبيعة الحال رفع الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة تحدى على الموانئ الإيرانية. لنشاهد التصريح.
0: نعم.
6: Iran's position is clear. The only viable solution in the Strait of Hormuz is a permanent end to the war, the lifting of maritime blockade, and the restoration of normal passage. Instead, the U.S. is pushing a flawed, politically motivated draft resolution under the pretext of freedom of navigation to advance its political agenda and legitimize unlawful actions, not to resolve the crisis.
0: نعم، حاليا الجميع وليد بانتظار رد إيران على الخطة الأمريكية المعروضة من أجل وقف هذه الحرب.
3: صحيح، يعني الخطة تتحدث يعني هي عن عدة مراحل. في المرحلة الأولى يتم رفع الحصار المفروض على إيران وفتح مضيق هرمز على والبدء يعني خلال 30 يوم بدراسة المقترح الأمريكي، الذي ينص بطبيعة الحال على إعلان إيران أولا التخلي عن منشآتها وعن تخصيب اليورانيوم والتسليم كذلك اليورانيوم المخصب ب 450 كيلو بنسبة 60%.
0: نعم،
3: نحن نعلم المطالب الأمريكية، وهي لا شك المعضلة الأساسية، يعني هي قصة تخصيب اليورانيوم هي المعضلة الأساسية.
0: أنا بإمكان التوقع أنه إيران ستقول نعم ولكن.
3: صحيح،
0: في هذه الحالة
3: طيب. مع تحفظات.
0: شكرا جزيلا لك وليد. وإلى قضية أمنية جديدة، حيث أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام اليوم عن تقديم لائحة اتهام ضد 3 جنود ومواطن بتهمة التخابر مع جهات إيرانية وتنفيذ مهمات أمنية بتوجيهات منها. وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين وعندما كانوا قاصرين وقبل تجنيدهم لجيش الدفاع قاموا بتصوير مواقع مختلفة من بينها محطات للقطار ومراكز تسوق والمدرسة التكنولوجية لسلاح الجو، كما قام بعضهم بتخريب ممتلكات عامة، وكان الأربعة قد اعتقلوا قبل شهرين.
7: الشباك بشيتوف المشترى بيصو معصر الخفري الخليه كاشر نتفسو خمرين ربيم שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו ופעלו לטובת המודיעין האיראני. ניתן לומר שחברי החוליה הם חיילי צהל, כאשר עסקו בריגול עוד לפני גיוסם לצה"ל.
0: بالعودة إلى الملف اللبناني ولكن من زاوية أخرى أصوات في إسرائيل تنادي بالاستيطان في جنوب لبنان ليس عبر الخطاب السياسي فقط بل من خلال حركة منظمة تضم مئات الناشطين الذين يرون في بلاد الأرز امتدادا لمشروعهم العقائدي ليتحول حلم التوسع شمالا من فكرة هامشية إلى تيار آخذ بالتنامي عن ذلك في التقرير التالي
8: אנחנו פה בתוך לבנון רואים את הגבול מהצד הפנימי הנה הארץ היפהפייה הזאת שבעזרת השם תיושב ביהודים כמה שיותר מהר
9: عموس يتجول في لبنان وليس بإطار العمليات العسكرية بل في جولة عائلية مع زوجته وأطفاله
10: זוכר שהיינו גם בלבנון? כמו אלון בספר?
11: נכון, זה היה ממש יפה. הכל היה ירוק.
12: זוכר שהלכנו לשתול עצי ארז?
13: ורגע, ואיך הוא טיפס את הגדר? זה מעניין אותי.
12: זה פתוח, אבל זה יודע. לא צריך לטפס שום דבר.
14: זוכר שעשינו אוהלים? היינו בתוך אוהלים, עד שאמרו לנו ללכת.

0: חצוף. הוא פשוט הלך לעבודה. הוא הלך כדי להתפרנס בכבוד, כדי לחסוך כסף לעתיד שלו. שבועות ספורים לפני הרצח
1: وتأتي هذه الخطوة بعد تجاوز عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي حاجز 100 قتيل منذ بداية العام الجاري وقبيل القافلة الاحتجاجية التي ستقودها العائلات غدا والتي ستنطلق من قرية إبطن لتقوم بجولة في منطقة الشمال وصولا إلى مدينة سخنين.
2: وبكرة السبت كلنا مشاركين بقافلة السيارات اللي رح تقودها العائلة أيضا، رح تنطلق الصبح من إبطن تتجول بسرعة منخفضة في الشمال وصولا لمنطقة سخنين. احتجاج وغضب ورفض بالسياسة اللي بتتعامل معنا فيها وتستهتر فينا وباستهتار عنصري وعم تتركنا فريسة للإجرام. الوجع كبير بالمجتمع كله، لكن الإصرار أكبر إنه نستمر بالاحتجاج والتصعيد حتى تتحمل هاي الدولة مسؤوليتها.
1: بالمقابل دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى مسيرة الرايات السوداء القطرية الثالثة في مدينة اللد في 13 من شهر حزيران القادم.
3: لقد نظمنا مسيرة الأعلام أو الرايات السوداء الأولى في سخنين، وكانت مسيرة الرايات السوداء الثانية في تل أبيب، والآن نحن بصدد مسيرة الرايات السوداء الثالثة في مدينة اللد في 13/6. ندعو الناس إلى المشاركة بها حتى نواجه الجريمة والعنف ونقتلعها من مجتمعنا العربي.
1: هذا وتستمر الصرخات ضد العنف والإجرام مع ارتفاع ملحوظ منذ سنوات في معدل قتل جرائم القتل في المجتمع العربي، حيث يرى الشارع العربي أن الصمت أمام هذه الآفة يعتبر جريمة أخرى تقترف بحق مجتمع يطمح للعيش بأمن وأمان.
4: انقطاع للتيار الكهربائي اليوم لساعات طويلة في مدينة رهط عقب احتراق محول رئيسي للكهرباء، وتشير التحقيقات إلى أن الحريق شب عقب إحراق إطارات مطاطية في منطقة قريبة من المحول ما أدى إلى اشتعاله. وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد النيران، فيما قامت شركة الكهرباء بتصليح الخلل. الأحوال الجوية، كل الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف، غدا يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتصبح أعلى من معدلاتها. إلى هنا المسائية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
6: مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.

0: أخبار الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أطلقت الدفاعات الجوية خلال الساعة الأخيرة صاروخا اعتراضيا صوب هدف جوي مشبوه بعد رصده في المنطقة التي تعمل فيها قوات من جيش الدفاع في جنوب لبنان. وتفيد الأنباء الواردة من لبنان بغارات إسرائيلية على البقاع وعلى بلدات المنصور وحداتة والشهبي وخربة سلم في الجنوب. وفي حصيلة جديدة أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 2759 شخصا وإصابة أكثر من 8500 شخص آخر بجروح في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس أذار الماضي. وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن بلاده تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. وفي تصريحات لقناة الجزيرة اليوم قال سلام إن أفق المفاوضات وفق تصور بلاده يقود إلى إنهاء حالة النزاع بين لبنان وإسرائيل، وأكد التزام حكومته بحصر السلاح بيد الدولة وحدها وفق مقررات الحكومة اللبنانية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها عطلت ناقلتين فارغتين تحملان العلم الإيراني قبل دخولهما ميناء إيرانيا في خليج عمان. وأوضحت أنه تم إطلاق ذخائر دقيقة استهدفت الناقلتين ما حال دون دخولهما إلى إيران. وكانت قد أفادت وكالة فارس باشتباكات متفرقة منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا منزلا في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس ما أدى إلى اشتعال النيران فيه. ردا على تحقيق صحفي لسكاي نيوز جاء فيه أن امرأتين فلسطينيتين شهدتا داخل مركبة عسكرية في قطاع غزة، أوضح جيش الدفاع أنه لا يحتجزهما وأنه لا مؤشرات إلى أنهما احتجزتا داخل منشأة اعتقال خلال الحرب. وقال الناطق العسكري إن التوثيق لسكاي نيوز يعود إلى شهر مايو قبل عامين خلال نشاط قتالي في خان يونس، وأضاف أن القوات نقلت المرأتين إلى مكان آمن في القطاع بعيدا عن النشاط حفاظا على حياتهما. تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بعد غد الأحد اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشاره الاقتصادي البروفيسور أفي سيمحون تمويل الغلاء في قروض السكن المشكنتة بسبب ارتفاع نسبة الفائدة المصرفية، ويعارض المستوى المهني في وزارة المالية بشدة هذا الاقتراح. الأحوال الجوية يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها بعد غد الأحد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس واللد والرملة 26، تل أبيب وحيفا 24، الناصرة 27، 29 في بئر السبع و34 درجة في إيلات. وفي التاسعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يا زهرة في خيال.
0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
6: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
7: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

مطبوخ ميوزيك مع علي سول.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم اليوم؟
1: غداً على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، غداً في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: أخبار التاسعة المفصلة من أورشليم القدس، نستهلها كالعادة سيداتي وسادتي بالعناوين. إيران تواصل استخدام لغة الوعيد والتهديد ضد الولايات المتحدة. تنظيم قافلة احتجاجية على تفاقم الجريمة والعنف في المجتمع العربي غدا. الحكومة بصدد تمويل الغلاء في قروض السكن المشكنتة، والحرارة نحو الارتفاع. وإلى التفاصيل. تواصل إيران إطلاق تهديدات إلى الولايات المتحدة، ونقلت وكالة التسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الولايات المتحدة ستتلقى ردا حاسما مرة أخرى إذا حاولت دخول الخليج أو مضايقة السفن الإيرانية، وحذر من أن احتمال اندلاع مواجهات مماثلة في المنطقة لا يزال قائما. وأضاف المصدر العسكري الإيراني أن قوات البحرية ردت بإطلاق النار على انتهاك وقف إطلاق النار الأمريكي، مشيرا إلى أن الاشتباكات توقفت حاليا وعاد الهدوء إلى المنطقة بعد فترة من تبادل إطلاق النار. وكان قد أعلن الجيش الأمريكي عن استهداف سفينتين إيرانيتين قبل الرسو في ميناء إيراني في خليج عمان. وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تقبل بإدارة إيران لمضيق هرمز، وقال إن إيران تسعى لإنشاء جهاز يراقب المضيق، مؤكدا أن ذلك أمر غير مقبول. كما توعد روبيو برد عسكري مباشر على أي هجوم يستهدف القوات الأمريكية في المنطقة، وشدد على أن أي إيراني يهاجم القوات الأمريكية لن نتركه على قيد الحياة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتعامل مع أي كيان يهدد أمريكا. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين أحرقوا منزلا في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه. من المقرر أن تنظم غدا قافلة احتجاجية على تفاقم الجريمة والعنف في المجتمع العربي لتنطلق من قرية إبطن في 9:30 صباحا وصولا إلى سخنين في 1:00 PM. وقد تظاهر ظهر اليوم قبالة مقر قيادة الشرطة القطرية في أورشليم القدس عدد من أفراد عائلات ضحايا هذا العنف. تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بعد غد الأحد اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشاره الاقتصادي البروفيسور أفي سيمحون تمويل الغلاء في قروض السكن المشكنتة بسبب ارتفاع نسبة الفائدة المصرفية، ويعارض المستوى المهني في وزارة المالية بشدة هذا الاقتراح. في أعقاب حادثة غير اعتيادية لنفوق أسماك في بحيرة طبرية، دعت وزارة الصحة الجمهور إلى شراء الأسماك من المحال المرخصة تعمل وفقا للقانون. وأضافت الوزارة أنه يجب أيضا التأكد من عرض الأسماك وحفظها في ظروف تبريد مناسبة ومغطاة بالثلج. كما قالت الوزارة إنه لا توجد أي قيود على السباحة أو ممارسة الأنشطة الترفيهية في بحيرة طبرية. الأحوال الجوية، يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها بعد غد الأحد، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس واللد والرملة 26، تل أفيف وحيفا 24، الناصر وجبال الجليل 27، هضبة الجولان 31، بئر السبع 29 و34 في إيلات. سيداتي وسادتي، في السادسة من صباح يوم الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله. أما الآن فندعوكم لمتابعة بقية برامجنا المقررة لهذه السهرة. أنتم دائما برفقة راديو مكان من أورشليم القدس.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 PM.

0: غدا على قناة مكان في الاستوديو عم بيصير لقاء ما بيتكرر بين أحلى الكلاسيكيات وأقوى الأصوات.
1: بكل حلقة منحتفل بعملاق من عمالقة الموسيقى العربية الكلاسيكية ومع ضيف من بلادنا منحيي هالإرث بطريقته الخاصة.
2: وقلبك أصلا مش معني وإنت مطنش.
0: استوديو مع مي مرعي غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: طنش ما بتسمعني.
0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: كل قمر وسنين ايام الدود
1: كنت بسمعكي كبير الحب صابوني وحرمونا عيونا وحسافك وني الغيري زفت دمع يا عيون.

0: بعد قليل. توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الآن إعادة لبرنامج توب 10. نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، توب 10 سباق الأغنيات العربية، وعن جديد مع الأغاني الأنجح هالأيامات عندنا وبالعالم العربي. تحية لخين خين دهان مساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، لكم دايما شادي بلان أحلى التحيات. بلش مع الأغنية اللي بتحتل المرتبة العاشرة هالأسبوع، بهاء سلطان، أنا وإنت سوا. مين رقم واحد؟ محمود العسالي، بوسي، رحمة رياض، عمرو دياب، أنا

بك بزاف كتير يعني والمغربي سعد مجرد هذا تقدم هالأسبوع لأب يدخل معنا مباشرة للمرتبة التاسعة بسباق الأغنيات العربية توب 10. ودعونا هالأسبوع تامر حسني وسانت ليفانت من قلبي, رحمي محسن الشيلة وقعت, وأحمد سعد طيبة تاني لا وصلت أغنيته للمرتبة التانية. ودعونا لصالح أغاني جديدة رح نسمعها.

وهاب هاي حضني شوق مش بقاع شوق دخلت معنا للمرتبة الثامنة هالأسبوع بسباقنا مين رقم واحد سلاوي عمرو دياب بيبقى رقم واحد محمود العسيلي رحم رياض بوسي كل اللي بتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى كمان أنغام معهن بس إسا إليسا اللي بتتقدم ثلاث مرات من سباقنا الماضي من 10 ل 7 كل يوم أحلى

كل يوم أحلى. إليسا غنت لنا هالأغنية وتقدمت بسباق الأسبوع 3 مراتب للمرتبة 7. نجح الأغاني نسمعها إسا عنا وبالعالم العربي دايما دايما دايما بإطار التوب 10 سباق الأغنيات. إسا الأغنية تحت المرتبة 6 بتتقدم مرتبتين من 8 السباق الماضي للـ6 هالأسبوع. أنغام.

0: خلال هالأسبوع بالسباق المرتبة السادسة، أنجح 5 أغاني يعني رقم 1. كل هذا رح نعرفه بعد أقل من دقيقة. الإعلان رح نرجع بعد الإعلان.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
3: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: عمرو دياب كان رقم 1 هالأسبوع، 5 ناقصاك القعدة ناقصاك.

عمرو دياب كان بآخر سباق قدمنا لكم إياه، كان هذا قبل 3 أسابيع رقم 1، مقصاك القعدة كانت بالمرتبة الأولى، اللي بيقول إنه عنا أغنية جديدة بتحتل القمة الأسبوع عمرو دياب 5. الفنان اللي عامل ضجة كبيرة على أيامات سلاوي نصابي، ندخل مباشرة للرابعة.

0: واخيرا حفرح رسمي رسمي. محمود العسيلي وصابرين مرتبتان انتهى الاسبوع. هل حصري عن الاغاني اللي مرقت معنا؟ نتعرف بعد شوي على الاغنيه اللي بتحتل القمه. العاشره كانت بهاء سلطان، التاسعه سعد المجرد، الثامنه احدث اغاني شيرين، سبعه اليسا تقدمت، سادسه انغام تقدمت كمان، عمرو دياب تراجع عن الاولى للخامسه، رابعه سلاوي دخل معنا مباشره لهالمرتبه، ثالثه محمود العسيلي وصابرين، اما رقم اثنين
1: المرتبه الثانية.
0: خمس مراتب تتقدم بوسي من سلي كان.
1: المرتبة الثانية
0: اللي بسمعنا يوميا بتوقع بعرف مين رقم واحد.

المنافسة زي ما متعودين، بس يخلص السباق نسمع أغاني كانت مراتب أولى بالماضي بسباقات الماضي، زي هالأغنية اللي غنتها الراحة لذكرى سنة 2000. صلاح الشرنوبي مسؤول عن الألحان، كلمات وليد زريعة. الله غالب.

بلوا على الحبايب. الاغنيه اللي غنتها الين خلف عام 2000 بالضبط قبل 26 سنه كمان وصلت للمرتبه الاولى بالسباقات الماضيه. كمان أغنية حققت نجاح حلو وكانت أولى برمضان قبل سنتين حسين الجسمي.

جسمي قبل سنتين كان رقم واحد بالسباق. لسه أغني كمان حلوة من ألبوم أنت حياتي سميرة سعيد كمان كانت أولى. أوام كده

توام كده سميرة سعيد هاي 2015 وصلت للمرتبة الأولى بسباقنا سباقات المنظر. شكرا لأخين دهان ساعدنا بالهندسة الإذاعية. شكرا لكم على المتابعة والاستماع ولكم مني دائما شادي بلان أحلى

تقليل سهرية مع سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن إعادة لبرنامج سهرية.

0: تحية مسائية رائعة لجميع الأحباء المستمعين، يسعد مساكم أحبائي وين ما كنتوا عم تسمعونا.
1: تبقى بلدنا
0: وأحلى بقت ورد لكل اللي اختارونا ليكونوا معنا بهالسهرية، سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان.

أجمل تحية من أسرة برنامجنا لليلي، بالإنتاج فاتن حداد تبراني، حين دهان من الهندسة الإذاعية، في الأعداد والتقديم معك دائما بكل الحب من وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. ما تنسوا عنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سداوي دبيني باللغة العربية والإنجليزية.

0: وضيوفنا الليلة رح يكونوا معنا
1: اللي أنا رح عتم الدنيا
0: بسعدنا بشرفنا يكون معنا دكتور تيسير حداد، عازف بيانو، ملحن وموزع موسيقي، أستاذ أكاديمي وباحث موسيقى. الكاتب والباحث دكتور إيهاب نمر حسين، الفنان الممثل الكاتب ومخرج مسرحية تجربة هشام سليمان.

بسير حداد هو مؤلف موسيقي وقائد أوركسترا أكاديمي. ولد في قرية ترشيحة في كنف أسرة فنية. مارس العزف على البيانو والكيبورد ومرافقة والده الموسيقي نصرات جريس حداد. حصل على الدكتوراه من الجامعة العبرية في القدس. شغل حداد منصب رئيس قسم الموسيقى في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا، ومفتش عام للتربية الموسيقية والفنون في وزارة المعارف، ومحاضر في جامعة حيفا والكلية الأكاديمية للفنون في صفد، ومحاضرا في كلية سخنين لتأهيل المعلمين، كما ساهم في نشر العديد من الدراسات والإصدارات التعليمية في مجال التربية الموسيقية. وفي العام 1994 أسس معهد الكونسرفتوار البلدي كاترينا في ترشيحة.

0: أنتج العديد من العروض الموسيقية التلفزيونية، الموسيقاري حزين لفريد الأطرش، موسيقاري الأجيال محمد عبد الوهاب، الثلاث الكبار أم كلثوم أسمهان وليلى مراد، موسيقى بر الشام للي عم نسمع له هلأ الرائعة الأسطورة صباح فخري، الفن اللبناني المعاصر الرحابنة فيروز وديع الصافي، العندليب عبد الحليم حافظ، وجاز شرق أوسطي زياد الرحباني، سيد درويش والشيخ إمام. دكتور تيسير مساء الخير.
1: مساء الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا فيكي. هلا
0: أكيد إذا بدي أقرأ كل المعلومات اللي طلعت عنك مش رح نقدر نحكي ولا أي شيء بعدين، بس عن جد كل الاحترام إليك على هالمجهود وعلى هالحياة المليئة بالإنجازات، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك، شكرا كثير، كلك لطف وذوق، ويعني إن شاء الله الله بيقدرنا ونعطي بعد كمان لمجتمعنا يعني مجتمعنا وخارج مع الوطن وخارج الوطن
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: إن شاء الله يخلينا إياك يا رب. دكتور تيسير، بدنا نتحدث معك حول برنامجنا، برنامج التلفزيون الاستوديو، برنامج جميل جدا، مهم جدا، الأول من نوعه. بداية بدي أسمع منك عن هذا البرنامج، كيف حضرتك بتشوفه؟ إحنا عم نتحدث عن شباب اللي هن بغنوا الأغاني الجديدة وبغنوا الأغاني كمان القديمة، الأغاني من الزمن الذهبي. كيف اليوم أنت عم بتشوف البرنامج هذا؟ لأنه حضرتك كمان مسؤول عن كل الأمور الفنية فيه.
1: أي نعم، حقيقة برنامج استوديو هو برنامج شوي نوعي وخارج عن المألوف، أو خارج عن نقول البرامج اللي هي متعودين عليها. هو بيجمع طبعا الموضوع الأكاديمي، مش بالمفهوم الأكاديمي اللي هالقد يعني ممكن يكون معقد، إنما معلومات مهمة للجماهير عن الزمن الذهبي وعن كل الموسيقى الكلاسيكية العربية، بضل طبعا الشخصيات أو النجوم أو كبار الموسيقى العربية اللي هن خلدوا وبادروا في تأسيس المدرسة الكلاسيكية العربية في عدة بلدان عربية. الجانب الثاني فيها المعلومات هو نعطي أيضا ثقافة سمعية، مش بس ثقافة أكاديمية معلومات، إنما كمان الثقافة اللي هي سمعية، اللي نسمع عندنا مجموعة من المطربين والمطربات اللي هن كان لهم تميز وبرضو بدوا من هالمدرسة، وكان بهمنا أن نجيبهم نفرجي تجربتهم مع المدرسة الكلاسيكية، ونعطي أيضا يعني موسيقى معاصرة حديثة، اللي هو مشروع موسيقي خاص اللي هو بيترى عنا الأرشيف الموسيقي في الداخل. لأنه كيف عم نشوف يعني مع مر الزمن إنه هالموسيقى شيء متطور، يعني ولا مرة بضله باقي محله، إنه دائما في تطور. ف حتى نكون إحنا كمان يعني كمان معاصرين وكمان عنا أرشيف جديد، لأنه فترة طويلة اهتمينا في التراث واهتمينا بالفولكلور، وهذا مهم جدا انه دائما الرجوع للجذور، لان احنا بنتأثر في الجذور وفي التراث الموسيقي الشعبي الموجود. ولكن كان بهمنا كمان انه يكون في تزامنا لعلنا اعمال معاصرة اللي نعطي فيها كمان ارشيف جديد اللي فيه تواصل ثقافي، تواصل حضاري، حتى كمان نأسس كمان أرشيف جديد بظل يعني غياب واضح جدا للكل، غياب الإنتاج في الداخل عندنا، يعني في البلاد عندنا قضية الإنتاج. إذا حدا بده يعمل أي عمل موسيقي بنشوف إنه هي شغلة مكلفة جدا، بتحتاج لباجت كتير كبير.
0: نعم، لهيك البعض بيتراجع عن موضوع الإنتاج وبيخلوا أمال بيخلوها بقلب هالجوارير أو بهالوراق بيحتفظوا فيها. ولكن مع كل هذا اليوم إحنا عم نشوف من خلال هالبرنامج، برنامج استوديو اللي طبعا بنشوفه على قناة مكان يوم السبت بعد نشرة الأخبار، إنه في دمج بين الفنانين الكبار، بين العظماء في الفن العربي، في الغناء، في الموسيقى، مع شباب صغار اليوم. كيف عم بتشوف نعم. هذا الدمج؟ يعني احنا صعب انه نعمل مثل مقارنة بين الاول وبين الثاني، يعني ما في نسبة، ولكن الهدف من البرنامج هذا هل انهن يتعلموا الفن مثل ما لازم، ولا نعطيهن بس فرص كمان لحتى يكونوا، لانه في منهن طبعا مع اصوات جميلة جدا، في منهن مع خلفية شوي موسيقية، ولكن كيف بتشوف انت الصورة وقديش ممكن هذا الشيء يساعد لما يكونوا اثنينات واحد قبال بعض الجديد والقديم؟
1: يعني احنا هون عم نعكس شيء جدا مهم. اول شيء اللي شاركوا في البرنامج يعني مشكورين جدا، هم يعني لهم تجربتهم طبعا، وهالتجربه هاي حاولنا نجسدها بين التجربه الكلاسيكيه القديمه في الاداء، في فن الاداء اللي منهم قدموه على مسارح طبعا محليه وربما عالميه كمان.
0: أوكي.
1: وكيف احنا ناخذ موسيقى اللي هي معاصره اللي يقدروا يعني هالجودة اللي موجودة في الموسيقى الكلاسيكية، هي تقنيات بتأهل هاي المجموعة من المشاركين لأداء أعمال كمان جديدة اللي هي بتتواصل ما بين الماضي وما بين الحاضر ونظر المستقبل، إنه نعطيهم الدفعة الأولى بإنه بهالإنتاج هذا الخاص اللي كان موجود، إنه يعطيهم كمان نوعا ما يعني تصور لقدام في بعد أعمال قادمة كمان، أو يكون يعني هذا زي كان يكون نموذج لإلهم فيما إذا شركة إنتاج بتتبناهم في المستقبل يكون عاملين ولو يعتان قول الخطوة الأولى في هذا المجال، وساعتها بصير الإشي سهل. يعني وقت ما بديشكوا عنهم أو عن هويتهم الموسيقية اللي صار فيه عندهم يعني بل ورمى عمل خاص اللي هو بيعكس قدراتهم وبيعكس كمان تجربتهم من الفترة، يعني من خلال أداء موسيقى كلاسيكية قديمة اللي هي طبعا ولا يعني هاي مدرسة ولا حدا بيقدر يتخطاها.
0: أكيد.
1: ما حدا يعني ممكن ينجح إذا بتخطاها كمان، لأنه كل التقنيات وكل هالأساس هذا هو اللي بعده مستمر معنا لليوم للحاضر. يعني ما في عندنا فنان كلاسيكي بعده مش موجود معنا لليوم.
0: موضوع الفن الكلاسيكي موضوع هالقد جميل ورائع، هالقد بيأثر فينا، هالقد عشناه ولساتنا منعيشه يوميا بكل شيء بحياتنا، ولكن انه ندمج الصغار مع الكبار مع الفنانين الكبار فهذا الاشي الجديد، وهذا الاشي اللي يمكن شوي بحطن بنوع من الخوف انه كيف رح نقدر احنا نغني الاغاني هاي باسلوبنا ومع كل الفرق الكبير. وحضرتك استاذ تيسير اخذت على حالك، اخذت على نفسك مسؤولية انه انت تكون معهن، انت ترافقهن، وبالاضافة انك انت ايضا تنتج لهن اغاني خاصة. فهذا الكم من العطاء لهذا البرنامج الجديد الاول من نوعه اليوم عندنا بالبلاد، فكيف عم تقدر تتماشى انت معه؟
1: يعني حقيقة بدأ هيك اعقب على نقطة يعني حكيتيه وهي جدا مهمة. يعني الموسيقى كيف بدأت بفترة محمد عثمان وسيد درويش دائما كان تطور، يعني عبد الحليم في بداياته ما نجح، يعني كان نجاحه في البداية هو يعني بظل العمالقة بظل موسيقيين وملحنين وعظماء في الموسيقى، يعني دائما فيها الخوف هذا من كل بداية جديدة لأنه احنا دائما بحالة انتقال مع الموسيقى بين اللي تتطور. العطاء اللي أنا عم بعطيه هوني هو فيه مسؤولية أولاً كبيرة، يعني مسؤولية جداً، لأن أنت عم تخلق شيء جديد مش موجود. أوكي. ونفس الوقت يعني هالمجتمع أو نقول المستمعين اليوم عم بيسمعوا كتير أنماط موسيقية مختلفة، منها الغربية ومنها العربية ومنها التركية ومنها الهندية ومنها الموسيقى العالمية، فهاي الأنماط نوعاً ما يعني انت فايت من بناتهم وبدك تحاول تأسسي هوية موسيقية معاصرة في البلاد اللي هي تنجح وتكمل لقدام. فالمسؤولية يعني مش صغيرة، ولكن يعني دائما هذا بيعطينا هيك زي نقول فيكي زي بتقول يعني عنا المسؤولية، يعني إذا احنا ما سوينا هالشيء مين راح يسويه في المستقبل؟ أوكي. فيعني الرسالة في هذا الموضوع هو خوض تجربة جديدة، ولكن هالتجربة تعتمد على معرفة في الماضي ومعرفة بالمشاركين الموجودين، نحاول نأقلم عمل اللي هو كمان ممكن يلائم شخصيتهم الموسيقية وممكن كمان يلائم نوع أدائهم أو النمط اللي هم بيسمعوه ومتعودين عليه.
0: كيف عم تقدر تقرر دكتور تيسير؟ يعني شو الوقت اللي عم تقضي معهن؟ شو الوقت اللي بالإضافة لكل أعمالك لكل مشاريعك إنه تقعد معهن تسمع أصواتهن تشوف الإمكانيات اللي عندهن تشوف حدود الصوت اللي عندهن تشوف قديش اللي المساحة الصوتية لأي فنان ممكن يغنوا اختيار الأغاني والتمرين عليها وبالإضافة لهذا كله الأغاني اللي أنت عم تعملها خصيصا إلهن كلمات وألحان.
1: يعني كان طريق وما زال يعني طريق شاق جدا لانه انت بحاجه تقعدي معهم ساعات طويله بحاجه لتدريب كثير بحاجه لتدريب الفرقه بحاجه انه العمل هذا بالنهايه كل عمل موسيقي هو يعني بيجمع ما بين الحس وما بين العقل يعني فبحاجه انه حتى العمل هذا يحسوه تقدريش يعني تعطيهم اياه قبل باسبوع او قبل بيوم او قبل بيومين بحاجة يغنوه ويرددوه كثير حتى يعطوا الماكسيموم من الإحساس المطلوب لكل أغنية وأغنية يعني قدمناها في هذا البرنامج فلا شك أنه يعني كان في تكثيف عمل بدي أشكر الطواقم بدي أشكر المنتج البرنامج ناهد بشير والطواقم وربا وجميع يعني من كان داعم في هذا البرنامج لأنه أنا بشوفه هاي نقطة انطلاقة جديدة اللي متأمل جدا إنه هاي النقطة منا بعد يكون في كمان مواسم وكمان عطاء وكمان مشاريع خاصة حتى نقدر نقول والله يعني قدرنا نأسس شيء جديد.
0: نحن هذا كمان اللي بنتمناه انه فعلا نقدر نوصل لهالمرحلة وكل هالاصوات الحلوة اللي موجودة عندنا كمان يقدروا يلاقوا طريقهن بديش اقولها من هلا نحو المجد ولكن بنتامل انه فعلا يوصلوا بالنسبة لحضرتك ولكل العمل بهذا البرنامج حسب تقديرك انا بديش احكم على حدا طبعا انت الحكم الاول والاخير ولكن كيف كنت بتعطي نسب أصوات للي موجودين للي أنت شفتين للي حضرت لهم أنت وعملت لهم الأغاني كمان
1: والله يعني إحنا بنحكم مهنيا ولكن في جمهور بحكم كمان حسب الأزواء اليوم الموجودة أنا صراحة يعني كيف بشوف المجموعة كانت نوعا ما متكافئة في العطاء يعني ولكن كل واحد أسلوبه وكل واحد لونه وكل واحد إحساسه وكل واحد تجربته فأنا بداية بدي أتمنى للجميع النجاح ويقدر عن جد هذا العمل الخاص أو البرنامج بشكل عام يقدر هيك يفتح لهم فرص ويفتح لهم نافذة جديدة بحياتهم حتى يضلوا مستمرين ويشوفوا إنه في حدا مهتم فيهم.
0: نحن يعني هذا اللي بدنا إياه بس بدنا نلاقي بعد أشخاص وناس اللي هن عند نفس القلب ونفس الإيمان مثل حضرتك اللي

0: البلد الثاني في العالم، ولكن بحاجة لرعاية وبحاجة للناس اللي هي عندها رسالة اللي معنية تقدم الموسيقى بشكل عام، وتقدم هدول الشباب أو هدول الصبايا لمحلات اللي يقدروا يرتقوا فيها، اللي يكونوا نجوم ويكونوا على مسارح كبيرة هون وخارج البلد.
1: بوجودك معاهن والدعم إلهن دكتور تيسير حداد، أنا بتأمل
0: شكرا،
1: فعلا إنه اللي بيستحقوا يقدروا يوصلوا. شكرا، ألف شكر
0: بدي
1: إلك.
0: أشكرك جدا على اللقاء الجميل وعلى الأسئلة كمان القيمة اللي كمان
1: تسلم.
0: يعني هيك وضحت أمور يعني كان بهمنا إنه نوضحها، فشكرا لك كثير، وبتمنى للجميع المستمعين كمان إنه يكون هيك أي ناس رايقة اللي نقدر كمان نكمل في العطاء الموسيقي والثقافي في بلادنا.
1: إن شاء الله هذا اللي بنتمناه وهذا اللي بدنا إياه. ألف شكر لدكتور تيسير
0: شكرا لك،
1: حداد،
0: شكرا
1: تسلم لي،
0: شكرا لك،
1: خليك يا
0: شكرا
1: رب.
0: شكرا شكرا لك،
1: تحياتي، باي
0: تحياتي،
1: باي
0: شكرا
1: باي باي، الله معك.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية
1: منواصل سهريتنا أحبائي لهالليلة عبر أثير راديو مكان، وبسعدنا وبشرفنا يكون معنا الكاتب والباحث دكتور إيهاب نمر حسين. مساء الخير دكتور إيهاب.
2: مساء الخير. مساء الخير عزيزتي، أرجو لكم الصحة والعافية دائما إن شاء الله، والتوفيق والنجاح في كل ما تقدمون.
1: السلام الله يخليك، سعيدة جدا بوجودك معنا بهالسهرية، سهرية مع سوزان عبر أثير راديو مكان. دكتور إيهاب نمر حسين، بس فيني أسألك سؤال هيك خطر ببالي وقت اللي بعت لي المقال وخبرتني إنك أجريت هذا البحث. شو اللي خطر ببالك وليلة اخترت بالتحديد الشاعر راشد حسين، بما أنه من سنين طويلة ويمكن في كتير ناس نسيته وحتى نسيوا الاسم؟
2: صحيح ودقيق جدا، وربما هذا من أحد الدوافع والمحفزات التي دفعتنا إلى يعني طرق هذا الباب من جديد.
1: لا تعيد إلى الذاكرة.
2: أن نعيد إلى الذاكرة، إلى يعني المركزية التي يستحقها في المشهد الشعري النقدي الأدبي الثقافي بصورة عامة. الآن حصلت على ديوانه و بدأت في القراءة الانطباعية الاستكشافية الأولى، فوجدت أنه عالم راشد حسين مليء جدا، متشعب، متنوع جدا، وهذا التنوع هو بتنوع المضامين التي شغلته كإنسان، كمناضل، كإنسان فلسطيني ابن هذه البلاد. وبالتالي يعني قلت لنفسي من الغريب أن المشهد النقدي لا نجد فيه الدراسات والأبحاث العلمية التي تتناول هذه المضامين. ومن ضمن هذه المضامين الأبرز التي لمست حضورها القوي، ذلك الحضور اللافت للعامل والفلاح في قصائده، فقلت لنفسي لعلي أجد بعضا من الدراسات التي تغطي هذا الجانب، فلم أجد، وهذا كان بمثابة الخطوة الأولى والمحفز والدافع الأساسي للبدء في المشروع. فكانت طريق جميلة جدا، وعر بعض الشيء، هناك بعض التحديات، لا سيما مسألة غياب الدراسات حول راشد حسين وأدبه، هي قليلة جدا جدا قياسا بذلك الحضور لديوانه ولعدد قصائد الكبير كما ذكرت سابقا.
1: لقيت شيء سبب من الأسباب اللي كان ممكن يؤدي لهذا التغافل عن شريح كتاباته وأشعاره والعودة لكتاباته ولا إصداراته ومحاولة البحث فيها، ولا ما كان في عندك أي شيء ما لقيت شيء عنه؟
2: هذا سؤال جميل جدا وعميق جدا صراحة. في البعد الأول من الإجابة عنه، هناك شق سياسي صراحة. نحن نعلم أن طبعا وشقيق راشد حسين أحمد حسين كتب مقالا في يعني فيما مضى من السنوات، هو بعنوان أحمد حسين عن راشد حسين، أنصح بقراءته، هناك نسخة إلكترونية. هناك تحدث بكل وضوح معاتبا يعني المؤسسات الفلسطينية العربية في البلاد، هنا يقول لعبت يعني لعبة غير مريحة ضد راشد حسين، وكما ذكرت كلمة التغير أو التهميش ربما. هو يقول إنه لكون راشد حسين لم يكن تحت لواء أي حزب من الأحزاب الموجودة في البلاد، ونحن نعلم أن الحزب الشيوعي هو كان صاحب السيطرة والحضور الأكبر. أيوة طبعا. فيقول أحمد حسين لأنه راشد حسين رفض وكان فوق الحزبي وفوق الانتماء الحزبي، هو دفع ضريبة لذلك. هذا في البعد الأول. في البعد الثاني لا ننسى أن يعني هو عمر 41 عاما، فقصر العمر الشعري والتجربة الشعرية يعني كان من شأنها ربما جعل الباحثين لا يلتفتون إلى مضامين شعره إلى أغراض شعره، كما ذكرت، مع أن الديوان يعني غني جدا صراحة.
1: نعم، ولكن ربما كان أيضا موضوع السفر والبعد عن البلاد لفترات طويلة أيضا، وهذا التنقل من مكان إلى آخر ربما كان واحد من الأسباب التي أبعدت ربما بعض النقاد أو المحللين عن دراسة دواوينه الشعرية.
2: صحيح بدون شك، ونحن نعلم أن تلك السنوات يعني شهدت اضطرابات كثيرة على المستوى الشخصي لراشد حسين وعلى المستوى العام. يعني إذا ما نظرنا إلى السنوات التي عاشها، هو عايش النكبة، هو عايش النكسة أيضا 48 و67، إضافة إلى الخيبات الكثيرة التي يعني نجد صداها في قصائده، الخيبات الكبيرة من العالم العربي الذي لم ينجح في يعني الوصول إلى حل لأزمة الفلسطينيين، فلذلك فعلا ما ذكرته صحيح ودقيق بدون شك.
1: بالنسبة للشعر والتأثيرات، قبل أن ندخل إلى مجال حضرتك طبعا في البحث وماذا وجدت هناك، يقال أنه تأثر شعر حسين بالشعر العربي اللي عاش في القرن الحادي عشر أبو العلاء المعري، والشعر اللبناني الأمريكي إيليا أبو ماضي اللي عاش في أوائل القرن العشرين. في ممكن يكون في حسب طبعا الأبحاث اللي أجريتها على دراسته على كتاباته، كان في صلة بين راشد حسين وبين أبو العلاء وبين إيليا ماضي، هل كان في شيء يجمعهن؟
2: جميل جدا. أهم ما يميز طبعا كل ما ذكر من الشعراء هو مذهب الواقعية من جهة، والبراغماتية
1: البراغماتية،
2: العملية،
1: نعم
2: أيوة البراغماتية من جهة أخرى. بالإضافة إلى مسألة التشاؤم التي والسوداوية التي وجدناها أيضا في شعر وفكر أبي العلاء المعري. يعني أبو العلاء المعري عرف بمصداقيته، بواقعيته، بعدم رغبته على المساير والمهادنة، هو كان حقيقيا مستقيما شريفا. وهذا فعلا ما نجده عند راشد حسين، هو لا يبحث عن المسايرة، لا يبحث عن المهادنة، يقول كلمته بغاية الصدق وبغاية الصراحة دون مواربة. وأيضا كما ذكرت قبل قليل أحمد حسين تحدث عن هذا الجانب، أنه تلك الاستقامة التي ميزت راشد حسين كانت بمثابة الضريبة التي دفعها، وبالتالي لم يصل شعره إلى ما وصل إليه شعر الآخرين من الشعراء الذين عاصروه.
1: نعم، ومكتوب أيضا مسجل أنه بعد تخرجه عمل معلما لمدة 3 سنوات ثم فصل من عمله بسبب نشاطه السياسي، وهذا
2: طبعا
1: دليل طبعا وإثبات على اللي حضرتك عم تقوله. بالنسبة
2: صحيح.
1: للبحث اللي حضرتك أجريته، شو الأشياء اللي طلعت فيها، شو الأشياء اللي استنتجتها من خلال ديوانه أو طبعا الديوان الكامل لراشد حسين؟
2: والله عدة استنتاجات، منها بالأساس يعني خلق معادلة كان راشد حسين مهتما في تثبيتها وترسيخها، وهذا امتداد لفكره ولأيديولوجيته طبعا، هي مسألة إظهار العامل كمظلوم، ولكن من جهة أخرى هو يهتم في أن يبين أن هذا الظلم لا يعني بالضرورة أن ينكسر أو يخضع، فهو صاحب إباء وصاحب عزة، تمام؟
1: نعم
2: حتى لو ظلم، حتى لو مورست الضغوط الشديدة عليه. إن أردت فبإمكاني أن أسوق بعضا من الأمثلة
1: طبعا
2: باختصار
1: طبعا
2: طبعا.
1: أكيد أكيد
2: طبعا
1: تفضل.
2: يقول في قصيدة هي معنونة بإلى عامل، تخيلي العنوان إلى عامل،
1: نعم
2: وهنا اختار تنكير كلمة عامل بهدف التعميم، يعني هو لا يقصد عاملا بعينه،
1: نعم
2: ويتحدث
1: نعم
2: إلى عمال العالم حتى،
1: أكيد
2: وهذا الطابع الأممي ربما نتطرق إليه بعد قليل. يقول في بداية القصيدة: هضموا حقوقك واستباحوا دوسها، فسحقت جمعهم وكنت لها فداء. تمام؟ لأن
1: نعم
2: لاحظي حدة الألفاظ،
1: نعم
2: وحدة الألفاظ امتداد لواقع العمال في تلك الفترة. ف
1: وحدة الغضب
2: الحقوق
1: والألم اللي بداخل راشد حسين.
2: تمام 100%. وانتبه، يعني هو يعتمد على قوانين الفيزياء بين أقواس، يعني كل فعل يولد رد فعل.
1: نعم.
2: فمن جهة الحقوق تهضم ويستباح دوسها. لاحظي، استعمل استباح دوسها، أن تدوس بالقدم
1: نعم.
2: حقوق العامل. هذه حدة يعني تدل على معايشته الحقيقية الواقعية لواقع العمال. من جهة أخرى يعني يبدأ عجز البيت، فسحقت الفعل ورد الفعل،
1: نعم.
2: فسحقت جمعهم. الآن من اللافت أنه استعمل كلمة جمعهم للدلالة على أن قوى الظلم تأتلف فيما بينها، تجتمع من أجل استهداف حقوق هذا العامل. وبطبيعة الحال، وبما أن الشعر هو لغة التلميح لا لغة التصريح، وكأنه يلمح إلى جمهور العمال أن هناك حاجة للاتحاد من أجل مواجهة هؤلاء أو هذه القوى الظالمة الغاشمة.
1: نعم. بالإضافة لما وجدته حتى الآن، هل كان هناك شيء آخر استنتجته من خلال كتاباته؟
2: طبعا طبعا، من خلال هذا الباب الذي تناولت من خلاله العامل وأيضا الفلاح. أيضا على فكرة، ما قلته سابقا ينطبق على الفلاح أيضا، في مسألة المظلومية من جهة والمحافظة على العزة والكرامة من جهة أخرى.
1: صحيح،
2: الآن
1: بس ما
2: في
1: بدنا ننسى أنه بالفترة الماضية كمان، بالسنين اللي هون عم نتحدث عنها كمان، معظم الرجال كانوا هذا هو عملهن، الفلاحة، العامل أو الفلاح.
2: طبعا
1: فأنا أظن أنه أيضا أخذ هذا العامل والفلاح، لأنه معظم الرجال، معظم العمال، معظم الأشخاص بهذاك الوقت كانوا بهذا المجال، يعني كتب
2: طبعا
1: ربما قصيدة أو الديوان، ولكن جامع فيه أو شمل فيه الشعب كله بشكل عام بوقتها.
2: بدون شك. ويعني في مقدمة المقال أنا أكتب وأبين هناك أنه المجتمع الفلسطيني في البلاد هو مجتمع زراعي بالأساس،
1: نعم.
2: ولكن بعد 1948 بسبب أيضا مصادرة الأراضي كما يعني تحدث في مقالاته، وكما كتب طبعا والباحث راسم خمايسي في مقاله دور الحكم العسكري في تخطيط الحيز وتقييد عملية التمدن، أشار إلى حضور الحكم العسكري والمصادرات وسياسة التضييق وما أفرزت من نتائج، ومنها أن المجتمع تحول من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، طبعا بالإضافة إلى عامل آخر يتمثل برغبة يعني دولة إسرائيل في بداياتها في تطوير الصناعة في تلك الفترة. فالذي العامل أو الفلاح الفلسطيني الذي صودرت أرضه وقلت إمكانياته الزراعية، كان لابد له من أجل العيش الكريم أن
1: أن
2: ينتقل
1: يتوجه
2: إلى
1: إلى
2: العمل.
1: نعم
2: نعم. فلذلك يعني نرى العامل حاضرا والفلاح أيضا حاضرا، وبدون شك بدون شك هناك تفاعل كبير جدا بين يعني الشعر راشد حسين والفترة التي عاشها. وفي يعني من النقاد من اعتبر أن شعر راشد حسين هو مرآة للواقع المعيش، فبالنسبة إليهم الحادثة الحياتية عنده عند راشد حسين مرتبطة تماما بالحادثة الشعرية، وكل ما في هذه التجربة من معاناة على المستوى العام هي جزء لا يتجزأ من تفاصيل واقعه الشخصي، وبالتالي انعكست وتجلت شعرا ونثرا في أعماله.
1: ربما كانت هذه هي النعمة والنقمة لدى كل الشعراء والكتاب، لأنه من حياتهم هن عمليا بيكتبوا،
2: صحيح صحيح
1: ونقرأ نحن إصداراتهم، وكل إنسان طبعا
2: صحيح
1: حسب إحساسه وشعوره بالشاعر أو بما يقرأ ممكن يعيش أو يرجع يعيش اللحظات اللي عاشوها.
2: بدون
1: في
2: شك.
1: شيء تاني كنت بتحب تضيفه دكتور
2: طبعا
1: إيهاب؟
2: أكيد أكيد، هناك
1: تفضل.
2: بعد آخر مهم جدا، اهتمام راشد حسين في إبراز أفضال العامل والفلاح على الإنسانية جمعاء. تمام.
1: نعم.
2: ففي هذا السياق وانظري كيف اختار معمارية نصه. يقول: قم سائل الأهرام عمن شادها، واهتف بروما من فخارك أوجدا، واهتف بناطحة السحاب وقل لها: لا تكبري، ما أنت إلا لي صدى. واهتف بسيد روسيا وأمريكا: لا تشمخن، فأنا جعلتك سيدة. لاحظي، يعني هو يتحدث عن حضور العامل متخذا من الصعيدين المكاني والزماني مساحة لإظهار سيادة العامل. فيذهب إلى الأهرام وروما في الماضي البعيد، في جذور التاريخ العميقة، ثم يأتي بنا إلى العصر الحديث، ناطحة السحاب، روسيا وأمريكا. فبطبيعة الحال يقول: مهما يعني مرت الأزمان، مهما تباينت الظروف وتغيرت، الأهرام شاهدها العامل، روما بناها العامل، ناطحة السحاب بناها
1: فالعامل هو
2: العامل.
1: الأساس
2: وهذا
1: في هذا العالم.
2: أيوة.
1: نعم.
2: فيقول، وبما أن النصوص بخواتيمها، لاحظ ماذا يقول: لا تشمخن، فأنا جعلتك سيدة. إن كنت أيها الروسي أو الأمريكي صاحب سيادة، فاعلم أنني أنا الذي جعلتك في هذا المقام.
1: نعم، بيدي بنيت هذه الأهرام وناطحات السحاب
2: أيوة
1: غيرها. دكتور
2: أيوة
1: إيهاب
2: أيوة
1: نمر حسين، لكل المعنيين بالحصول على هذا المقال وين ممكن يقرأوا ويشوفوا يطلعوا عليه، بس تخبرهن قبل ما ننهي مقابلتنا لليلة.
2: طبعا المقال بداية يجب أن أشير إلى أنه سينشر في مجلة المجمع
1: اوكي.
2: الأكاديمية المحكمة الصادرة عن مؤسسة أو كلية القاسمي.
1: نعم.
2: هناك نسخة رقمية ستنشر عما قريب، والنسخة الورقية لاحقا. الآن لابد لي هنا من الإشارة إلى أننا يوم الأربعاء القريب، بعد يومين إن شاء الله، ستكون هناك ندوة في دار الثقافة والفنون في شفا عمر، المؤسسة التي تديرها السيدة عزيزة دياب. هناك ندوة عن راشد حسين فيها ثلاث فقرات. الأولى فيلم قصير يعني نشرح من خلاله عن مسيرة راشد حسين بمحطاتها المختلفة، ثم محاضرة لي حول السياقات التي رفعتها إلى القارئ من خلال المقال، وتنتهي الأمسية في معزوفات موسيقية وقصيدة مغنى للشاعر نفسه.
1: دكتور إيهاب نمر حسين، بداية شكرا، ألف شكر من القلب لوجودك معنا بهالسهرية، وشكر أكبر بكتير باسم راشد حسين لأنك أعدته إلى الحياة من خلال البحث الذي قمت به. شكرا كتير إلك، يخلي لنا إياك يا رب.
2: شكرا لك على الإتاحة وعلى الفرصة. وفيما يتعلق، نحن مقصرون دائما في حق أدبائنا وشعرائنا وكتابنا، يعني هذه فرصة فعلا كما ذكرت لنحيي التراث
1: نعم،
2: الشعري الفكري الثقافي من جديد، ونسأل الله أن يوفقنا دائما في أن نقدم ما هو جديد وما هو مجد لشرائح واسعة من مجتمعنا.
1: إن شاء
2: أشكرك
1: الله.
2: وأرجو لكم دوام التوفيق إن شاء الله.
1: ألف شكر لك دكتور إيهاب، شكرا، يعطيك
2: مع
1: العافية،
2: السلامة.
1: يا
2: مع
1: هلا،
2: السلامة.
1: تحياتي، باي باي.

يعني شاكر أمير الغناء العربي تركنا في طريقه إلى الرفيق الأعلى آخر العظماء من الفنانين في زمن الفن الجميل في مصر. أنت لسه بتسألي.

0: الآن مع سوزان ديبيني سهرية.
1: وبسهريتنا لليلة أحبائي بدنا بس هيك نحاول نوقف شوي ونفكر بهالتجارب اللي بتمرق علينا بحياتنا. شو هي التجربة اللي ممكن تترك أثر فينا؟ شو هي التجربة اللي ممكن تعلمنا؟ وشو ممكن الفنان هشام سليمان يعلمنا من خلال التجربة؟ ونحن عم نتحدث عن فيلم درامي عن لحظة واحدة، تجربة ممكن تغير كل شيء. مساء الخير هشام.
2: مساء الخير. مساء الخير، كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيفك انت؟
2: احنا يعني عم نستعد
1: اكيد الساعة 8. يلا هات خبرنا.
2: بداية يعني هذا العرض الاحتفالي، وطبعا احنا بما انه عرض احتفالي فاحنا بنحب نعمل هيك ضجة كتير كبيرة، ويكون كمان حتى دعوة مجانية للجمهور حتى يشاركنا.
1: اوكي.
2: واحنا مبسوطين جدا لانه هاي بسموها سينما محلية جماهيرية. يعني ما خبيش عليك يا سوزان، احنا كتير بنقصنا كفنانين اللي بتعاطوا في السينما بنجيب الرواية تبعتنا على السينما، وطبعا السينما بحاجة لميزانيات وبحاجة لجهود كتير كبيرة. وانا اخترنا احنا نروح لعمل مصغر شوي صغير يكون 45 دقيقة. تعاوننا مع اصدقائنا انه بسموه يعني ميزانيات مقلصة لحتى نقدر نطلع في هذا المنتوج، لانه السينما كمان مرة بدها جهد كتير كبير لحتى ننجح، لانه في عنا قضية حارقة. بفكر فيش بيت يعني غير متألم، كلنا متألمين، كلنا حاسين احباط، وبفكر إلنا دور إحنا كمؤسسات ثقافية أو كفنانين كمان نتعاطى مع هاي المواضيع. فكان خيارنا إنه ننتج فيلم حتى نقدر نصل لأكبر شريحة ممكنة وأكبر جمهور ممكن في مجتمعنا العربي.
1: نعم.
2: لنحكي ونطرح هاي القضية، قضية العنف المستشري في مجتمعنا العربي.
1: نعم. هلأ كسيناريو إخراج لفناننا هشام سليمان، شو فيك تخبر المستمعين؟ إحنا عم نتحدث عن العرض الساعة 8، خبر شوي المستمعين لكل اللي عم يسمعونا ولكل اللي معنيين، إذا كان مش لليلة للأيام الجاي وين رح يكون العرض الثاني، شو رح يصير، ولكن هيك بعض المعلومات عن التجربة اللي أنت أخذتها ومنها طلع هالفيلم الدرامي.
2: أنا يعني شخصيا يعني هيك كان مهم لإلي جيب قصة الشباب، يعني إحنا نقول لك للأسف للأسف طبعا نسمع عن ضحايا للعنف. فسألت حالي سؤال إنه شاب 16 و15 و14 و17 سنة كيف ممكن يقع في مصيد يعني الشكل؟ فسمعنا جد كتير قصص طبعا، وعملنا ورشات وكتير قصص، واخترنا نختار قصة. طبعا الدراما بدها قصة بالأخير، قصة شاب اللي عنده طموح ولكن بده الحلول السريعة، بده المال السريع، بده يحصل أشياء من غير ما يتعب. فهذا السبب بخليه يتهور وما يراقب نفسه وما يراجع نفسه في الخطوات اللي هو بخطيها، ويكاد يعني يقع في مصيدة ويدخل العالم الجريمي. احنا اخترنا بالفيلم انه يعني ما نعمل نهاية مؤلمة، بالعكس عملنا نهاية سعيدة حتى الجمهور يعرف.
1: ليش السبب؟
2: لانه في سببين، ان يعني عادة يقال في الفن النهاية المؤلمة والنهاية السعيدة هي بتاخذ نفس النتيجة. كيف يعني؟ لأنا يعني بدي الجمهور يقول كمان أنا بقدر، يعني إذا أنا وقعت في هالمصيدة كمان بقدر أطلع. يعني هي أنا بعطيها دائما تشبيه إنه عمل الخطوة الأولى، لو إنه عمل كمان خطوة كان بحياته ما قدر يطلع من.
1: معناته أنت عم تعطينا الشريم. أنت عم تعطينا عن التجربة بحد ذاتها كي بمرقها، ولكن ما بتوقف الموضوع هنا إذا كان بشيء مأساوي اللي ممكن يكون مثل ما عم نشوف للأسف الشديد، إنما عم تعطي هالنور هذا بآخر بين كل هالظلمة وبآخر النفق، إنه اللي معني بيقدر يطلع من الظلمة هاي ومن الخطر هذا اللي بحدك بكل شبابنا للأسف الشديد.
2: هو اللي للتصحيح أذكر اللي معني ما يكمل، لأنه إذا فتت ما بتطلع. أنت عارفة في شغلة كتير كتير كتير مهمة، العنف مش رح ينتهي بالعالم، العنف الإجرام موجود بكل العالم، هون وبأمريكا وبشيكاغو وبفرنسا وبليبيا وبالجزائر وبكل العالم، مش رح ينتهي. ال يعني أنا بهذا الفيلم عم بحاول دائما بقول إنه بلاش نضلنا نوجه إصبع الاتهام، لأنه بالأخير إحنا عرفنا شو المسببات. السؤال هل ممكن ننطي ونساعد أولادنا نعطيهم حصانة نعطيهم أدوات لحتى يكونوا أكثر واعيين. وهذا الهدف من الفيلم،
1: وهذا اللي أنت عم تعمله من خلال هالفيلم، إنه عم تعطيهم إمكانية تانية، مش بس هذا الطريق اللي أنت بتعرفوه، في طريق تاني يمكن إذا الأهل مشغولين أو ما بعرف كل واحد من هالشباب شو ظروفه، تعوا احضروا وشوفوا، راح تلاقوا طريق تاني اللي نحن عم نقدم لكم إياها من خلال هالفيلم هذا.
2: عارفي بالفيلم احنا كمان واحدة من رح نطلب طبعا المؤسسات، وبحب كتير كل مؤسسة ومدرسة تستضيفنا. احنا بدنا نعمل نقاش، لانه بالفيلم في شغله كتير ذكية منها، في عدة محطات واشارات. تيجي اول اشارة بطل الفيلم محمود بيكمل، تيجي كمان اشارة بيكمل، تيجي كمان اشارة بيكمل، تيجي كمان اشارة انه لازم توقف هون، وهون بوقف، لو انه ما وقفش سيت المصايب بتصير.
1: يا ريت كل واحد فينا مش بس من خلال هالفيلم ومش بس هالشباب يا هشام، كمان بحياتنا العملية وبحياتنا اليومية والاجتماعية، لو كل واحد بنتبه لهالإشارات اللي الله بعث لنا إياها أو منحاول إنه نشوفها، كان كتير منا اللي صحيح. اتفادوا كتير من الأمور اللي ألمتهن. ولكن مثل ما اعتدنا دايما في المبدع، دايما في الخلاق للأمور الخاصة والأمور اللي ممكن تساعدها مجتمعنا، الفنان هشام سليمان، بدي أتمنى لك كل التقدم والنجاح، وألف شكر على هالفكرة وعلى هالفيلم الروائي، ودائما بالنجاح عزيزي. شكرا كتير كتير لك.
2: شكرا، يعطيك العافية.
1: يعافي قلبك ويخليك. باي باي. ونحن بهاللقاء أحبائي مع الفنان هشام سليمان، قبله كنا مع دكتور إيهاب نمر حسين، وقبله مع دكتور تيسير حداد، ومعكم دائما أنتم بالقلب. بدي أشكر كل اللي رافقونا، كل اللي اختاروا يكونوا معنا على مدى هالساعة. أتمنى لكم ليلة حلوة هادئة وهانئة، كونوا بألف خير. بكرة الساعة 1 بكون معكم بهدوء نسبي، الأربعة ساعة 1 هايت بارك، كل موضوع التبرع بالأعضاء، موضوع جدا مؤلم جدا حساس ولكنه جدا حيوي، جدا جدا حيوي. ممكن إنسان بيموتوا يعيشوا 5 أو 6 أو ما بعرف قديه، بيضل السؤال هل إحنا فعلا مع هالموضوع هذا تبرع بالأعضاء ولا لا.
3: سكن الليل،
1: سكن الليل،
3: ثوب السكون، تختب الأحلام.
1: رح أترككم مع الليل بالأحلام.
3: سكن الليل،
1: وأتمنى لكم كل الخير والحب دائما،
3: تختب الأحلام.
1: شكرا لفاتن، شكرا لحن، ومني سوزان دبيني حب كبير، دعاء بالخير دائما لجميعكم وين ما كنتوا، وتصبحوا على ألف ألف خير. باي باي، إلى اللقاء.

حقل نزور كرمة العشاق فتعال.